أوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن الله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله الصبي ونفسه تقعقع تضطرب وتتحرك. قال: حسبته أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. رواه البخاري.

إذن أحبتي الله، معلش الاتصالات بتجي أوقات وبضطر إني أقطع الكلام. إذن أحبتي الله، هذه القصة بتقول كان هناك صياد سمك وكان جاد في شغله وبيصطاد سمكة في اليوم، وبتبقى ببيته ما شاء الله إنها تبقى، حتى لو خلصت راح للشاطئ عشان يصطاد سمكة تانية. وفي ذات اليوم وبينما كانت زوجة الصياد بتقطع اللي اصطاده جوزها، بتشوف حاجة عجيبة. شافت في بطن السمكة دي لؤلؤة، اتعجبت، ايه ده، لؤلؤة في بطن سمكة، يا الله سبحان الله. قالت له يا جوزي يا جوزي، بص انا لقيت ايه، ايه دي اللؤلؤة، يا ساتر لؤلؤة. اخذ الصياد اللؤلؤة وراح بيها لبياع اللؤلؤ اللي بيسكن في البيت اللي جنبيه. جاره بصلها تاجر وقال له لكن انا ما اقدرش اشتريها لانها ما بتتقدرش بتمن، دي غالية قوي. لكن روح لشيخ البياعين في المدينة اللي جنبينا يمكن يقدر انه يشتريها منك. صاحبنا اخد اللؤلؤات بتاعته وراح بيها للبياع الكبير في المدينة اللي جنبيه وعرض عليه الحكاية وقال له والله يا اخي اللي انت تملكه دلوقتي اللؤلؤة دي ما بتتقدرش بتمن، لكني لقيت لك حل، خدها وروح بيها لوالي المدينة فهو اللي يقدر يشتري الحاجات الغالية زي اللؤلؤة. وعند باب قصر الوالي وقف صاحبنا ومعاه الكنز الثمين بتاعه وناطر الإذن له بالدخول. دخل، لما شافها الوالي قال زي اللي قالي دي هو اللي أنا بدور عليه، معرفش إزاي أقدر لك تمنها، لكني رح أسمح لك إنك تدخل الخزاين الخاصة بتاعتي ورح تبقى فيها 6 ساعات، خد منها اللي أنت عاوزه وده رح يكون تمن اللؤلؤاية بتاعتك. وقال الصياد، قال له يا مولاي خليها 2 ساعة بدل 6، 6 ساعات كتيرة على صياد زيي. فقال له الوالي، لا 6 ساعات، 6 ساعات بالتمام والكمال عشان تاخد من الخزائن اللي انت عاوزه. ودخل صاحبنا خزانة الوالي وفجأة بشوف منظر عجيب مهول، غرفة كبيرة جدا ومقسمة لتلات أقسام، قسم ملام بالجواهر والذهب واللآلي، وقسم في فراش مريح، مراتب مريحة، لو بصله نظرة واحدة نام من الراحة، يا سلام ده أنا اللي عاوزه. وقسم فيه كل اللي بيشتهي من الأكل والشرب. وقال الصياد وبيتكلم مع روحه، 6 ساعات، ياه 6 ساعات كتير قوي على صياد بسيط الحال زيي، هعمل ايه في ال6 ساعات دول؟ طيب انا هبتدي بالاكل الموجود في القسم الثالث، هاكل حتى املى بطني حتى ازيد من الطاقة اللي بتمكنني من جمع اكبر قدر من الذهب. راح صاحبنا للقسم الثالث و قعد 2 ساعة من الوقت بياكل وياكل حتى ايه، لو انتهى
راح للقسم الأول، وفي طريقه شاف المراتب الفرش المريحة، فاتكلم مع روحه وقال: دلوقتي يا راجل انت أكلت حتى شبعت، ليه ما استرحش بالنوم شوية اللي بديني الطاقة والقوة اللي بتمكنني اني اجمع اكبر قدر ممكن من الجواهر والذهب، هي دي فرصة مش هتتكرر تاني، اي غباء ده يخليني اضيعها. راح الصياد ونام على الفراش المريح وغط في نوم غميق يا ساتر. وبعد مدة من الزمن سمع حد بيقول له: قوم قوم يا صياد يا مجنون يا أحمق، انتهت المهلة. ايه ما اخدتش حاجة لسه؟ قال له: يلا اطلع بره، الست ساعات خلصوا. قال لهم: ارجوكم انا ما اخدتش الفرصة الكافية، ست ساعات وانت في الخزانة ودلوقت صحيت من غفلتك، عاوز انك تزيد من الجواهر. مش كان عندك الوقت انك تستغل تجمع كل الجواهر حتى تخرج لبره، وبتشتري لك افضل الاكل واحسن، وتصنع لك اروع الفرش وانعمها؟ لكنك احمق غافل، ما تفكرش الا في المحيط اللي انت فيه، خدول بره. لا لا ارجوكم ارجوكم. عجبتكم القصة؟ لكن العبرة يا أخوانا ما انتهتش لسه. انتوا شفتوا اللؤلؤاية دي؟ اللؤلؤاية دي معناها هي روحك، كنز ما بيتقدرش بتمن، لكنك ما تعرفش قدر الكنز ده. شفت الخزانة دي؟ هي الدنيا، بص لعظمتها وبص لاستغلالنا ليها، وبص لاستغلالنا ليها. أما عن الجواهر فهي الأعمال الصالحة، وأما عن الفرش المريح فهو الغفلة، الفراش المريح هو الغفلة، وأما عن الأكل والشرب فهي الشهوات. ودلوقتي يا أخي يا صياد السمك، وإنت المقصود اللي بتقرأ برضو القصة، ما أنش ليك إنك تصحى من نومك وتسيب الفراش المريح وتجمع الجواهر الموجودة بين إيديك قبل ما تنتهي المدة المفتوحة ليك وهي عمرك، وبتتحسر وإنت بتخرج من الدنيا. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صدق الله العظيم. وإحنا يا أخوانا في زمن ما نعرفش إمتى يجينا الموت ونلقى ربنا، خلينا نضاعف نكتر أعمالنا الصالحة من دلوقت، صلاة، قيام الليل ولو ركعتين كل يوم. الصدقات يا أخوانا بترفع البلاء. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هنتكلم عن الغيبة. الغيبة من أكبر الجرائم، ومن أوسعها انتشار، ومن أشدها خطر، وبيتساهل الكتير في تكتير صفو سجلهم يوم القيامة، ما يعرفوش عاقبة الأمر وما يدركوش مآلاته. وبيكفي لبيان خطر الغيبة وصف الله تعالى لهذه الجريمة في القرآن الكريم. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم، من سورة الحجرات. وفي الآية الكريمة أبلغ وصف لحال المغتاب بأن زي الواحد بيأكل لحم أخوه ميت. ده بيحفز المسلم على أنه يتجنب الخطر الدائم ده، ويعظه أنه يتفادى الجريمة النكراء دي. عاقبة الغيبة، يا ترى قبل ما نبين نقول إيه هي الغيبة وإزاي نتجنبها، يجب معرفة عاقبتها عشان يحرص المسلم على الابتعاد عن الفعل الشنيع ده، وتفادي ما يفضي إليه. وفي السنة النبوية ورد من الوعيد بخصوص الغيبة اللي بيكفي عشان يكون رادع ومنقح لهذا السلوك. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود وصححه الألباني. يا ترى يقدر يتخيل الإنسان إنه له أظفار من نحاس وبيخمش بيها وشه وصدره؟ إيه اللي يخليه يعمل كده؟ وإيه اللي يخليه أسير للسانه يغتاب ده ويسب ده؟ نسأل الله تعالى السلامة من كل سوء، وإنه يجنبنا شرور اللسان وما قرب لجهنم من قول وعمل. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية إن المغتاب من ضمن المفلسين يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. والمغتاب بيبيع حسناته بأرخص الأثمان وبيشتري النار ويقدم عليها من جراء تهاونه في إطلاق لسانه من غير روية، من غير تحقق من نتائج الأمر ده. والمسلم يوم القيامة حريص أشد الحرص على الحسنة اللي يمكن تكون سبب في دخول الجنة، ويمكن تكون سبب في تجنب جهنم وعذابها.
ويمكن تكون سبب في الارتقاء في درجات الجنة. فإزاي بيتأتى للي بيعرف ده إنه يغتاب ده ويسب ده وينتقص من ده؟ وتعريف الغيبة، خير تعريف للغيبة وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. يعني إذا أنا صديقي بكره أني أنا أقول هالشي، بكره الأفعال هذا، مش لازم أنه أحكي عن هالشي اللي هو بكرهه. ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. روى مسلم. ومن هذا الحديث العظيم لازم إنه المسلم يتجنب كل آليات وأدوات الغيبة، يتجنب كل الغيبة، ما يذكر أخاه باللي بيكرهه أبدا بأي وسيلة كانت، ولو بالإشارة والتلميح، وحتى إن كان اللي بيقوله المرء صحيح فهي تعتبر غيبة لها جزائها وعاقبتها. وإن كان اللي بيدعي المرء غير صحيح فقد وقع فيه جريمتين: الغيبة والافتراء. وهذا هو البهتان، إنك تدعي سوءا في الغير افتراء عليه. في وسائل تجنب الغيبة، المسلم لازم يحرص أشد الحرص على تجنب ذكر الغير بالسوء بأي قدر، بأي قدر. ما يذكرش الغير إلا بالخير، ولا يجاري الغير في مجالس السوء حتى يتجنب حر جهنم ونارها، وما يقعدش في مجالس الغيبة وينهر فاعليها. وليتذكر المسلم ستر الله تعالى عليه وفضله عليه، فلولا ستر الله تعالى ما نظر أحد إلى أحد، ولا تكدر صف الناس وضاءت عليهم حياتهم. ولنحسن كما أحسن الله تعالى إلينا، ولا يسعى المرء لتنبيه غيره حتى يتجنب الغيبة ويوضح لهم خطرها، وينصر أخوه لما بيسمعه اللي بيكرهه، وبينهر المغتاب ويبين فضيلة الغائب وحرمته، وليحرص اللي بيغتاب التانيين على الندم والتوبة. ولا يشترط إخبار اللي اغتابه المرء بفعله، لأن ده بيكون مجلبة للكراهية والشحناء، ولكن على المغتاب اغتنام الفرصة لذكر فضائل اللي اغتبهم والدعاء والاستغفار ليهم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهين النار يوم القيامة. الأحوال اللي تستثنى منها الغيبة، والأحوال اللي بتستثنى منها الغيبة بينتها اللجنة الدائمة للإفتاء بناء على الأدلة والمصلحة الشرعية.

والأحوال اللي تستثنى منها الغيبة بينتها اللجنة الدائمة للإفتاء بناء على الأدلة والمصلحة الشرعية كما يلي: الغيبة هي ذكر المسلم أخاه بما يكره زي ما قلنا من المثالب والمعايب ونحوهما، ولكن هناك مواضع ذكرها العلماء يتكلم فيها المسلم عن أخيه بناء على المصلحة، وهذه المواضع منها طلب الإنصاف من الظالم فيقول للقاضي أو الحاكم مثلا: ظلمني فلان بكذا، ومنها طلب الفتوى فيقول المستفتي للمفتي: فعلا فعل فلان بي كذا، فهل هذا حق له أم لا، ومنها تحذير المسلمين من أهل الشر والريب كجرح المجروحين من الرواة والشهود، ومنها الاستشارة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو مجاورته منها، ومنها ذكر المجاهر بالفسق بما يجاهر به، ومنها التعريف بالشخص إذا لم يقصد التنفقص بأنه يكون معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم ونحوها. وبالله التوفيق. المسلم يستثمر اللسان في ذكر الله وفي الخير والدلال عليه، ولا يستجيب للنفس الأمارة بالسوء، بل بطوعها لاغتنام الأجر الكبير والفضل العظيم، وليكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فهذه الدنيا جسر، نعم الدنيا دي جسر للآخرة، فلا يبع المسلم آخرته بدنياه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين وأن يجملنا بجميل أوامره الكريمة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، هنا قصة جميلة كلها عبر، قصة القاتل اللي رفضت المشنقة إعدامه. سمعتوا في كده؟ القصة دي حقيقية 100%، حصلت في دولة إنجلترا لرجل اسمه جون لي، واللي نشأ في أسرة فقيرة جدا، وكان بيعيش مع أخته غير الشقيقة مع من والدته المتوفاة. وفي يوم من الأيام طلب جون من أخته إنها تحاول إنه تخليه يشتغل عند الآنسة كيز، وهي ست عجوزة عايشة لوحدها في بيت كبير، وكانت أخته تشتغل على عندها وتختمها في الليل وفي النهار. وبالفعل وافقت الأنسة كيز، وابتدى جون لي عمله في الإسطبل، وبيعتني بجنينة البيت الكبيرة الواسعة وغيرها من الأعمال الصغيرة. وفي يوم قررت الأنسة كيز طرد جون لي بعد ما اتهمته بسرقة بعض أغراضها الغالية. وبعدها عمل جون لي خدام في الإسطبل الملكي، لكنه كمان طردوه بعد مدة قصيرة بسبب عدم الانضباط. ما كانش بينضبط بحاجة، ما بيجيش على المواعيد وبيروح. ومرت فترات كتيرة وهو بيتنقل من شغل لشغل، وفي كل مرة بيقوم المسؤول يطرده على الفور بسبب اتهامه بالسرقة. ولما ضاقت بيه الأحوال قرر جون لي أنه يطلب من أخته إنها تتوسط له مرة تانية عند الآنسة كيز عشان يشتغل عندها من جديد، ويوعدها إنه مش هيعمل حاجة غلط المرة دي أبدا. وبالفعل ابتدى عمله، لكنه رجع لنفس عادته القديمة. وقامت الآنسة كيز فورا وقطعت من مرتبه، خصمت منه بقيمة الحاجات اللي سرقها. فغضب جون لي غضب شديد، وتوعد بالانتقام من الأنسة كيز على مرأى ومسمع الخدمات. وفي تاني يوم بينما كانت الأنسة كيز خارجة من مكتبها للدور الأرضي في البيت، هاجمها شخص مجهول وبقى يضربها بحتة من الحديد، وبعد كده قطع رقبتها بسكين حادة. والأدوات دي كانت أدوات جون لي، كانت بتخصه وقت شغله. وما اكتفاش القاتل بكل ده، لا، إيه، قام بعد كده وشعل النار في الجثة، وده خلى الخدمات يصحوا. وفي الوقت ده جري جون لي يطلب المساعدة من الجيران، وقال لهم إن الآنسة كيز ماتت، وعلى الرغم إنه من المفترض إنه ما شافهاش حتى اللحظة دي. وبعد كده قام بالدخول للبيت عشان ينقذ أخته وباقي الخدمات. وخلال ده لحظة واحدة منهم إنه إيديه فيها جرح كبير، ولما وجهت له الأسئلة بشأن الجرح ادعى جون لي إنه إيديه اتجرحت من البلور لما كان بيحاول يكسر الشباك عشان ينقذ أخته والخدمات من البيت المحروق. إلا أنه تحريات الشرطة والطب الشرعي بعد كده أثبتت أنه بلور الشباك تم كسره من جوه ومش من بره. ساعتها حكمت المحكمة على جون لي بالإعدام شنقا.
جون لي ما اهتزش أو بانت عليه أي علامات من الذعر والخوف، إنما وقف هادي متلبد المشاعر بشكل عجيب حتى ظن البعض منهم إنه تجنن. لكنه نطق وقتها بكلمة واحدة بس، قال لهم: يعلم الله أنني بريء. مرت عليه بضع ليالي في السجن وكان ما بيتكلمش مع حد، وبقضي يومه ويقضي يومه قاعد في هدوء مش مهتم بأي شيء من اللي بيحصل حواليه. وفي ليلة تنفيذ حكم الإعدام جاله حرس السجن بآخر وجبة عشاء له، فتناولها بنهم وشهية عجيبة، وكان هدوء مخيف جدا لكل اللي حواليه. ولما جوه الحراس عشان ياخدوه لغرفة الإعدام معيطش أو زعق محاول إثبات براءته، كان ماشي مع الحراس بثقة وهدوم وهدوء تام، مش خايف من حاجة مع أنه عارف أنه حيتعدم. لكنه قال لهم: يعلم الله أني بريء، وكأنه في نزهة خارج معاهم بالسجن. ولما وقف جون لي قدام المشنقة لاحظ واحد من الحراس إنه العصا المسؤولة عن فتح الباب السفلي اللي تحت اللي بيوقع منه الجسد عشان تلتف حوله أنشوطة الإعدام وتكسر الرقبة ما بتتحركش. فبعدوه فورا من قدام المشنقة ويطلبوا من المسؤول إنه يصلحها، لكن الميكانيكي لقى إنها سليمة تماما ومن المفترض إنها تشتغل. أخذوا يجربوا إعدامه مرة واثنين وتلاتة، لكن الدراع ما يتحركش أبدا. ساعتها ابتسم جون لي وقال لهم: أنا ما قلت لكمش أن الله يعلم أنني بريء؟ وده جاب الرعب في نفوس الحراس والناس اللي كانوا حاضرين المشهد ده، حتى قرر الضباط انه يرجعوه للسجن مره تانية ويجيبوا حد يصلح المشنقة من جديد. وبالفعل جابوا ميكانيكي تاني عشان يصلح المشنقة، وقاموا ورجعوا جون لي قدام المشنقة، لكنهم فشلوا في شنقه للمرة الثالثة. فبعتوا الأمر وتفاصيل اللي حصل للجنة المراجعة العليا بلندن، واللي حكمت بإلغاء أمر الإعدام واكتفوا بالسجن إنهم يسجنوه مدى الحياة. سبحان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هنتكلم عن الكلمة الطيبة اللي أنا دايما بقولها لكم، اللي هي في القلب دايما قريبة. الكلمة الطيبة ليها مزايا عديدة، بتقرب القلوب وبتبعد حزنها وبتمسح غضبها، وبتشعرنا لما بنسمعها إننا في سعادة. ويريت لو رفقتها ابتسامة صادقة. المراد بالكلمة الطيبة هي اللي بتسعد اللي بيسمعها وبتألف القلب، بتؤلف القلب طبعا، هي اللي بتحدث أثر طيب في نفوس الآخرين، هي اللي بتثمر عمل صالح في كل وقت بإذن الله، هي اللي بتفتح أبواب الخير وبتقفل أبواب الشر. وخصائص الكلمة الطيبة إنها جميلة، رقيقة، ما بتؤذيش المشاعر ولا تخدش النفوس، جميلة في اللفظ والمعنى.

كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. الدعوة إلى الكلمة الطيبة في القرآن الكريم. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. الدعوة إلى الكلمة الطيبة في السنة النبوية. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة.

قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه بها درجات. وقال: والكلمة الطيبة صدقة. تصوروا أن الابتسامة كمان برضو صدقة. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات والناس نيام، فهنيئا لك أخذه الداعية بهذا الثواب. هنتكلم عن فوائد الكلمة الطيبة. طبعا لازم نعرفها، الكل لازم يعرف إيه هي فوائد الكلمة الطيبة، لكن هنقولها. طبعا الكلمة الطيبة شعار للي بيقولها ودليل على طيب قائلها. الكلمة الطيبة بتحول العدو إلى صديق بإذن الله، وبتقلب الضغائن اللي في القلوب إلى محبة ومودة، وبتثمر عمل صالح في كل وقت بإذن الله. تصعد إلى السماء فبتتفتح لها أبواب السماء وتقبل بإذن الله. إليه يصعد الكلم الطيب، هي من هداية الله وفضله للعبد. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. الكلمة الطيبة ثوابها ثواب الصدقة. بتطيب قلوب التانيين، وبتمسح دموع المحزونين، وبتصلح بين المتباعدين، إلى غير ذلك من الفوائد اللي لا يعلمها إلا الله.

واحنا لما نتكلم مع الناس لازم دايما نقول الكلمات دي: جزاك الله خير، بارك الله فيك، عفى الله عنك، لما فعلت كذا، غفر الله لك، أشكرك.

يعني نستعمل دائما الكلمات رحمك الله تعالى، أنا آسف، معذرة، لو سمحت أخي الفاضل. إن الكلمات الجميلة اللي بتدل هي دي سمات المسلم أحبة في الله، كلام طيب وبس. والمسلم دايما يحاول إنه يبعد عن الغضب والكلام الرديء، لأنه دي هتطلع من الفم والتانية هتطلع في أي واحدة إحنا نختار، اللي فيها طبعا صدقات. وخلي دايما الكلمة الطيبة شعارنا، وخليها دايما الكلمة الطيبة تنجر على لسانك.

ربنا يجعلنا دايما وإياكم إنه إحنا دايما نقول الكلمة الطيبة، واللي دايما نلحقها بابتسامة حلوة إن شاء الله. وربنا يوفقنا على ذلك. قولوا أمين

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة إلى أن ألتقي بكم. لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا ممتعا مباركا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: One. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات الكرام في كل مكان، حياكم الله وبياكم وبالحب نلتقيكم مجددا في برنامجكم موكب النور. ابتداء دعوني أرحب بضيف البرنامج الدائم سماحة مفتي عام القارة الأسترالية فضيلة الدكتور إبراهيم أبو محمد. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وشكرا.
0: كيف حالك إن شاء الله؟
1: الحمد لله، الله يحفظك.
0: نحمد الله سبحانه وتعالى أنه حضرتك بخير
1: بالنعمة إن شاء الله، الله يكرمك.
0: وأستراليا بخير
1: الحمد لله،
0: كل المسلمين إن شاء الله،
1: ربنا يجعل كل العالم بخير.
0: آمين يا رب العالمين. آمين آمين، ربي يحفظكم إن شاء الله.
1: الله يحفظك ويبارك فيك
0: دكتور. توقفنا في الأسابيع القادمة في قبل أسبوعين في قضايا سياسية، قضايا مهمة وقضايا يعني اجتماعية عامة، لكن نعود إلى القرآن الكريم.
1: نعم،
0: جاهز إن شاء الله دكتور؟
1: إن شاء الله.
0: أنا أعتبرها كأنما نحن يعني نقفز في نهر عميق،
1: نقفز في نهر نتطهر فيه.
0: لا إله إلا الله.
1: لا والله،
0: يعني أنا أخاف، يعني مثل بداية، يعني دكتور هذا الإحساس عندي، يعني لما بداية الخطبة أو بداية رمضان، بداية أي عبادة عندي بعض التخوف. وهذه عبادة إن شاء الله، سأل الله أنه ألتقي مع حضرتك ونتكلم في القرآن. البداية مرهبة، لما أخرج سعيد جدا.
1: طبعا
0: موجود هذا الإحساس دكتور عند حضرتك؟
1: أكيد أكيد، يعني ما فيش بني آدم يدخل في هذا الحقل أو يستظل به إلا ويخرج سعيد ومبسوط.
0: سعيد.
1: آه طبعا
0: دكتور، مرة أنت قلت زمان، سمعت منك مقولة يعني باللقاء خاص، قلت أنا خطبة الجمعة من يوم الثلاثاء أشعر بنوع من
1: الرهبة.
0: الرهبة.
1: نعم.
0: وأنت من أنت؟
1: لا
0: لا نضع لا
1: هو شوف
0: وأنت من يعني
1: لا لا لا هو شوف هقول لحضرتك، هو انت من انت دي انساها
0: سهل يا شيخ،
1: بس واقع. تذكر انك عبد وانك مكلف من قبل سيدك بانك تقف هذا الموقف، وانه هيجيب لك الناس مش عشان سواد عيونك ابدا، ده جايبهم بالامر الالهي، لان فيهم من يعرفك ومن لا يعرفك، واخد بالك؟
0: صح.
1: من يحبك ومن لا يحبك.
0: صح.
1: لكن هو جايبهم وبيلزمهم انهم يسمعوك، فهذه مسؤوليه كبيره جدا. هيسالك بقى انت بلغتهم ايه؟ انا جبتهم لك، وشوف عادتهم كان قد ايه، ولا واحد منهم جاي عشانك، هما كلهم جايين عشاني انا.
0: لا اله الا الله.
1: وجايين بيتي، وانا قدمتك انت عشان تقدم لهم الضيافه.
0: سبحان الله.
1: قدمت لهم ايه؟
0: يعني الخوف ليس انه حتواجه الناس.
1: لا والله، يعني الناس الحمد لله الواحد بيشعر انهم يعني عبيد زي ما فيش مشكلة خالص،
0: انت وهم ونحن بس عبيد.
1: بس المشكلة في السيد، مشكلة في سيدنا.
0: لا سيدنا إله جميعا الله. جل في علاه، جل
1: في من نحن عبيد له، هي دي المشكله
0: دكتور.
1: ان انت تؤدي كما امرك، واخد بال حضرتك، وترجو انه يتقبل، لانك انت حتى ممكن تؤدي كويس قوي بس مش عشانه.
0: تعرف هاي اللي ترعبني دكتور،
1: دي مصيبه كبيره، مش عشانه، لا عشان انا، عشان ابقى خطيب كويس، عشان الناس تتكلم، عشان الناس تتبسط. طيب خلي الناس تتبسط وانت تطلع منها بلا ما أديتش مهمتك،
0: كل شمعة
1: ما كانتش لله،
0: كل شمعة.
1: ولذلك احنا محتاجين يا أستاذ عضيد ندرس فقه العبودية لله.
0: مع العلم هذا لازم مقدم، وما خلقت الجن والإنس إلا
1: إلا ليعبدون،
0: هذا المفروض قبل كل شيء ندرس هذه المادة.
1: هو يعبدون دي فقه العبادة، إنما فقه العبودية تفقه أنك عبد.
0: والله ممكن نشوف آيات مناسبة ونتكلم فيها دكتور.
1: تفقه أنك عبد لله سبحانه وتعالى، ده فقه لوحده، والله العظيم فقه بيتناول التربية والتزكية والوعي وبناء العقل وبناء القلب والجمع بين الدنيا والآخرة والجمع بين عالم الغيب وعالم الشهادة، والجمع بين السيف والقلم، والجمع بين المادة والروح. ده فقه لوحده، دكتور فقه كبير.
0: يعني ممكن نبدأ مثل يعني ممكن أكيد تأخذ حلقتين أو ثلاثة هذا الموضوع المهم جدا، مش لقاء واحد. صعب أن اختصره.
1: لا لا مش ما هو
0: عشان نوصلها للناس.
1: رحلة الإنسان في حياته كلها.
0: نريد نبسطها نوصلها للمشاهد العادي يعني.
1: نعم.
0: لأن ليس
1: نعم.
0: علماء اللي يسمعونه نعم. بالناس عاديين
1: نعم.
0: يعني.
1: نعم. نعم.
0: طيب أشكرك دكتور ونعود إلى ما كنا فيه مشاهدينا الكرام، هو آخر توقف لنا كنا مع خواتيم سورة النحل، والخواتيم بدأت من ادعو إلى سبيل ربك، هذه الآية الكريمة، وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، هذه توقفنا فيها أسبوعين. الآن ننطلق إلى
1: البقية. ولسه ما خلصناهاش والله.
0: ما أنا أجايك.
1: لأنه دعوة إلى دعوة لمين؟ أحيانا بتبقى الدعوة لذاتي أنا.
0: أذكر.
1: أو لسبيل آخر غير سبيل ربك. ولاحظ إنه السبيل ده كتير قوي، بس قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل. ومنها جائر.
0: بوابة ثانية.
1: إذا ما كانش المقصد ربنا يبقى أنت في الطريق الجائر.
0: لا إله إلا الله.
1: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ودي في البداية. شوف.
0: يا سبحان الله.
1: في البداية. بداية سورة النحل. واخد بال حضرتك البداية فيها وعلى الله قصد السبيل.
0: وختمها بالسبيل.
1: وختمها ادعو إلى سبيل ربك. شوف على الله قصد السبيل ادعو إلى سبيل ربك. شايف الربط ده حاجة ما يقولهاش غير هو
0: إلا هو جل في علاه.
1: هو الوحيد.
0: طيب دكتور يعني أنا متأكد واسمح لي أتكلم نيابة عنك، الآية ادعو إلى سبيل ربك إلى وهو أعلم بالمهتدين، هذه الآية اللي ناقشناها في لقائين. اللقاء الأول انتهينا منها المفروض. ثم جئنا في اللقاء الثاني قلت لك لك رغبة أن تقول شيء، قلت لي نعم، واللقاء الثاني أصبح الآية. أنا أقول نيابة عنك أكيد عندك كلام فيها أكثر.
1: عندي والله كثير.
0: ولا يتوقف الكلام على الأقل في هذه الآية.
1: أصل دي كلمات الله، وربنا بيقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله.
0: يعني لقائين لا تنفذ،
1: يعني دايما بتتدفق، دايما بتعطي.
0: صح.
1: دايما بتطلع. ليه؟ لانها يعني هي دي كلمات الله. الكلام صفة المتكلم، والمتكلم نعم. له صفة الجلال المطلق والجمال المطلق والكمال المطلق. طيب لما تبقى بين مطلقات ثلاثة، واخد بال حضرتك، في صفات لم يتفرد بها في الكون ولا في الوجود غيره، الكمال المطلق،
0: فنأتي نحن بلقائين نلخص
1: الكمال المطلق. انت امام الكمال المطلق. شو بقى الكمال المطلق ده؟ انت هتاخد منه قد ايه؟ والجمال المطلق هتاخد منه قد ايه؟ والجلال المطلق.
0: وعليه اظن من سوء الادب اذا كان يقصد بها الانسان، ما اقصد حضرتك، يعني انا انتهيت من تفسير القرآن الكريم.
1: لا انتهيت،
0: يعني هذه كلمة يقول هذا ما عندي. الأصح. يعني مثلا حتى بالنسبة للمعلمين والمؤدبين الصغار.
1: هذه طاقتي، يعني أقدمها في تواضع وأرجو الله أن يقبلها وأرجو أن تكون صحيحة. واخد بحر.
0: يعني الفائدة اللي أستلها من كلام حضرتك، مدرسة قرآن، مدرس قرآن يدرس صبيان، يدرس بنات صغيرات، أو يعني وشرح لهم جزء عامة مثلا أو آيات، يقول انتهينا من تفسير الآيات لا تليق. الأليق يقول
1: هو
0: هذا ما عندي.
1: مطلوب يعني مطلوب الأدب في الأصل ده، يعني مجلس حضور مع الله، يعني مش مجلس ذكر عادي.
0: مجلس حضور
1: طبعا.
0: ما معنى حضور؟ مجلس حضور يعني
1: الله يتكلم.
0: لا إله إلا الله.
1: الله يتكلم. الله يتكلم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إلا كنا عليكم شهودا.
0: يا الله.
1: ويقول لك فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ما هي دي المشكلة، إن إحنا فاهمين إن إحنا لوحدنا. لا، أنت مش لوحدك. أنت متى بدأت في الاستعاذة والبسملة؟ أنت دخلت في الحضرة، دخلت في الحضرة، ولازم تحرص نفسك كتير جدا. ولذلك والله العظيم موقف مخيف جدا، مخيف. انت قد ده، انت قد ده.
0: واحد لا يجر ان يفسر كلام رئيس طاغية هناك.
1: أنا والله اقسم بالله، ناس يعني من اكتر من 20 25 28 سنة 30 سنة من وانا في الامارات، ناس ارجوك اعمل كذا اعمل كذا. اقول لهم يا جماعه اعمل ايه؟ انتوا متخيلين ايه؟ يعني انا ادخل افسر ايه؟ انا افسر من 30 سنه. لكن احنا ما فيش، احنا بندور حواليه كده. الرشح اللي بينزل منه احنا بنتلقفه ونقدمه للناس.
0: والله يا دكتور، يعني الشيء يذكر، لم أرى أنا شخصيا، هذا حتى لا أجزم، لم أرى أفقه من سيدنا الإمام الشعراوي رحمة الله عليه. هو بيفسر.
1: نعم.
0: بالمنظور العلمي الأكاديمي هو يفسر قرآن، صح؟ طب سميها تفسير. قال لا خواطر.
1: طبعا
0: يتأدب، خواطر.
1: ولاحظ حاجة، بص للشيخ شعراوي وهو بيتكلم، هو في حديثه الطبيعي. أنا جلست معاه رحمة الله عليه،
0: رحمة الله.
1: أنا زرته في البيت، أنا وزوجتي وحماتي.
0: نعم.
1: زرناه في البيت، وأنا شفته أكتر من مرة. يعني شفته في مكتب الدكتور عبد الحليم محمود، شفته في مكتب الشيخ الغزالي الأول، وبعدين شفته في مكتب الدكتور عبد الحليم محمود أيام ما كان وزير أوقاف.
0: نعم.
1: الرجل عادي، تقعد معه يعني يعني يشاركك الحديث ويضحك معاك وبتاع ومعرفش إيه. لكن في مجلس التفسير شوف هو بيبقى قاعد ازاي،
0: ويصير شخص اخر،
1: كل حاجة فيه بتتحرك. وواضح يا شيخ عضيد، والناس تلاحظ ان شاء الله، ان الطاقة اللي نزل على الانسان من فيض الله وانواره اكبر من قدراته على التحمل. فتلاقيه قاعد عمال يترعش مش على بعضه،
0: بينما في لقاءات تلفزيونية قاعد ثقيل.
1: طبعا هذا يعني لما يكون بيتكلم في موضوع تاني،
0: صح.
1: لكن في القرآن الكريم شوفوا، وأنا يعني شفت حالة الراجل، والله أحسست أنه يعني حالة الفيض اللي نازل عليه هو مش قادر يتحملها، وفي نفس الوقت بياخد بسرعة بسرعة عشان يوصل.
0: ورغم هذا قال خواطر.
1: بياخد بسرعة عشان يوصل، لأنه بيبقى عامل زي إيه؟ زي العامل اللي في المطبخ، واخد بالك؟ الطعام كتير جدا ومطلوب إنه يوصله بسرعة وهو سخن،
0: صح.
1: فبيبقى بيجري، واخد بالك؟
0: تمام.
1: تيجي تكلمه واخد بالك، ولذلك تبص لإيه قاعد مسكين عمال
0: يغلي،
1: عمال
0: يتحرك،
1: عمال يتحرك.
0: نعم. سبحان
1: رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه
0: عن كل علمائنا إن شاء الله،
1: رضي الله.
0: مشاهدينا الكرام، نرحب بحضراتكم معنا في التعليقات وفي السفارات فيما يخص الموضوع. ابتداء مع زميلتنا وأختنا أمت الله، بارك الله فيك يا أختي، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك. سلمة
1: جميل،
0: سلمة لسانك يا أختي.
1: آمين.
0: وغاية الله غاية لا تترك،
1: لا تترك طبعا.
0: مع العلم هذا الإنسان اللي كل عيوب حشى حضرتك، غاية لا تدرك
1: طبعا
0: لا بعد غاية لا تدرك، يعني على أساس فد مشكلة هو. لكن غاية الله لا تترك، صدقتي يا أختي، بارك الله فيك. دكتور، نعود إلى ما كنا فيه ونختم بآخر ثلاث آيات. قال سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه ختمة، لكن نتوقف عند وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. السؤال هنا لحضرتك، وإن عاقبتم، الآن العقوبة جاي، الله سبحانه وتعالى يقول إنه العقوبة هي بمثل ما عوقبتم، إذن هناك ضرر وقع على الإنسان. السياق وقع عليك ضرر، فلما تريد أن تعاقب، وإن الإن هذه ما أرد أعرف دورها، حضرتك توضح لنا لو سمحت. بمثل ما عوقبتم، طيب ممكن واحد العقوبة بسيطة لكن سببت كوارث. واحد عاقبنا سبب لك ضرر بسيط لكنه أدى إلى مضاعفات كثيرة، أجي أقول نفس العقوبة أم يحتاج بحجم الضرر؟ أنا هذه النقطة أريد أوقف عليها.
1: هو شوف نعم. الآية بتقرر مبدأ العدل في البداية.
0: نعم.
1: بتقرر مبدأ العدل.
0: نعم حضرتك.
1: مبدأ العدالة، لأنه إذا بحثت للمخطئ عن عذر في كل مرة سيتمادى في الخطأ، مظبوط؟
0: نعم.
1: وإذا أردت أنك توجد له مخرج في كل مرة، هو يجوز أنك توجد له مخرج أول مرة بعذر، يعني تحاول
0: تلك. طب والإسلام يحث صح؟
1: طبعا.
0: التمس طبعًا. لأخيك طبعًا. ولو 70 عذرا و...
1: طبعا
0: كلام هذا كنا حافظينه.
1: طيب بس وبعدين. إحنا إذا حنبرر تصرف كل خاطئ في كل مرة، يبقى حتتحول الحياة إلى غابة، اللي حيسود فيها ويسيطر هو الجماعة الصيع والبلطجية والسراق واللصوص وكذا وكذا وكذا، واخد بال حضرتك؟ انت عندك في قاعدة، امان الناس جزء من دين الله.
0: امان الناس
1: جزء من دين الله.
0: طيب كيف يعني؟
1: امان الناس في ماذا؟ امان الناس في انهم يعيشوا مطمئنين، مش خايف من حاجة. وهو الأمان ضده إيه؟ الخوف.
0: صح.
1: الأمن ضد الخوف. فأمان الناس جزء من دين الله، ولذلك قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم
0: من الخوف.
1: خوف. مظبوط؟
0: صح.
1: ده مقصد من مقاصد الشريعة، إن الناس تكون آمنة. كويس؟
0: نعم.
1: طيب العقاب، احنا بنسميه عقاب، العقاب ده بيبقى جزاء لخطأ، يعني مجازاة لخطأ.
0: هو يقول النص يقول بمثل ما
1: عوقبتم به،
0: يعني هو جاب فقط لفظة
1: العقاب. اسمها مشاكلة، اسمها مشاكلة، واخد بال حضرتك؟ زي وجزاء سيئة سيئة مثلها،
0: مشاكلة
1: مشاكلة، واخد بال حضرتك؟
0: نعم.
1: الرد السيئة مش سيئة، انما هو نوع من المشاكلة في استعمال اللفظين، واخد بال حضرتك؟ عشان يبقى فيه تساوي حتى في اللفظ.
0: اوف لا اله الا الله.
1: حتى في اللفظ، عشان يبقى فيه مساواه، عشان يبقى فيه عداله، حتى في اللفظ. وجزاء سيئه سيئه مثله فمن عفا واصلح فاجره على الله. شوف ازاي يعني هو هو هو حط الاول قاعده العدل،
0: لانه العدل مقدم على
1: الفضل،
0: ومقدم على الـ على كل شيء
1: تقريباً. على كل شيء طبعا.
0: نعم.
1: العدل ده هو اللي هيحقق الامان، مظبوط؟
0: صح.
1: فهو قدم قاعده العدل، ثم بعد تقديم قاعده العدل فتح ابواب الفضل. قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.
0: صبرتم عن ماذا؟
1: صبرتم عن يعني عفوتم. عفوت
0: هل يقصد صبرتم على ايذاء الاخرين؟ لأنه هو بمثل ما عوقبتم. ابتداء الفعل ليس عقاب، يسمى اعتداء، صح؟ الآن النص يقول فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. طب هو أصلا
1: يعني بمثل ما وقع عليكم من ضرر،
0: ما وقع عليكم يعني ما وقع المشاكلة، فجاءت اللفظة
1: دي المشاكلة،
0: جاءت اللفظة متساوية.
1: متساوية
0: أصل الجملة، أصل النص في اللغة العربية خارج القرآن لا أقول حتى وين اعتدى عليه، وين
1: فمن اعتدى عليه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم،
0: أو فمن اعتدى عليكم فعاقبوا بمثل ما اعتدى عليكم.
1: هو هنا بيتكلم، هو ما بيتكلمش في الاعتداء، هو بيتكلم في العقاب.
0: ما هو ابتداء
1: العقاب رد اعتداء،
0: العقاب رد اعتداء،
1: رد اعتداء.
0: بس هو يبدأ يقول وين عاقب.
1: بس هو في آية تانية قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واعلموا أن الله مع المتقين. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، برضو مشاكلة
0: يعني خارج النص المفروض ومن اعتدى عليكم فعاقبوا مثل ما اعتدى عليكم.
1: فالعقاب بمثل ما اعتدى، واخد بحضرتك، وهنا عدالة مظبوط.
0: نعم.
1: وبعدين دي العدالة، تقرير العدالة ده أولا كويس. بعد تقرير العدالة يفتح أبواب الفضل، يعني هو قرر العدل أولا ثم الفضل ثانيا، واختار لنبيه الفضل، قال له واصبر.
0: هو الخطاب صح، الخطاب موجه للنبي أصلا
1: طبعا، ما هو بقول ولئن صبرتم لهو خير للصابرين كويس.
0: لا صبرتم، نعم صبرتم مشمول الضمير مشمول بها من الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم
1: والأمة كلها مخطوبة في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو هو واخد النبي ليه؟ يعني حطت النبي في في في النص ليه؟ اولا دي لانها كان هو حيتعرض لأذى كثير جدا،
0: اصل الايات،
1: لانه لا يؤمر بالصبر. الصبر، الامر بالصبر معناه ان في حاجه شديده جدا هتحصل ولازم تتحمل، ولابد ان الاسلام بقى يعدك ويرعاك انك تتحملها تقدر واخد بال حضرتك. فيأمرك بالصبر معناها ان في حدث جاي، حدث جاي وقد يكون مؤلما. طيب هتعمل ايه فيه؟ بيدربك بقى انك تمتصه، تقدر تمتصه.
0: سبحان الله.
1: فبيعلمك الصبر. فاول حاجه الايه بتدي اشاره ان فيه اذى هيحصل طبيعي.
0: الاذى هو الأذى هو على الصبر أم أذى الاعتداء؟
1: لا، أذى الاعتداء اللي أنت مطالب أنك تصبر عليه، في أذى جاي
0: ممكن رد الفعل يحتاج صبر أكثر.
1: استعد أنك تتحمل الأذى.
0: نعم، بس مولانا ممكن كوني أصبر لا أرد على الاعتداء هذا يسبب لي أذى أيضا،
1: ممكن يسبب لك أذى.
0: أنا ما أخذ بثاري
1: بس هو حط حاجة هتمتص كل أنواع الانتقام،
0: وهي
1: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.
0: خير
1: قال لك يعني أنت اصبر، واخد بالك، أو رد العدوان، بس إذا صبرت هيبقى أفضل. شوف ميول بقى المنهج نفسه للمصالحة بين الناس، لأن أنت لما تضرب واحد وما يردش عليك، واخد بال حضرتك، حاجة من اتنين، يا أنت راجل أصيل وهتحس بخطأك وهتيجي تعتذر له،
0: أو صح،
1: أو تتمادى.
0: طيب صح
1: مظبوط. فإذا هو صبر وأنت تماديت يأتي العقاب.
0: وين
1: عاقبته؟
0: يا سبحان الله.
1: يبقى بس ما تتجاوز بقى، اذا كان هو تجاوز في حقك فلا تتجاوز في الرد عليه.
0: اظن اكو في نص يعني يعني الانسان لا يتجاوز المقدار المسموح فيه.
1: طبعا
0: راح عن بالي والله، استغفر الله. فمن اعتدى بعد ذلك
1: فله عذاب أليم.
0: اعتدى يعني عاقبت أنت،
1: لا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
0: نعم نعم.
1: واعلموا أن الله مع المتقين. شوف
0: صح. طيب
1: يعني عايزك برضو وانت ايه وانت بتمارس أخذ حقك يبقى فيه رعاية لوجه الله،
0: أن لا تكون ظالم،
1: واخد بالك، فيه رعاية لوجه الله في ايه؟ فانك لا تتجاوز الحد، لا تطغى، ما انت قدرت
0: صح،
1: خد بالك، انت قدرت، انت خلاص، انت الشرع مكنك من صح تاخد حقك، واخد بالك،
0: في حالة تمكن،
1: في حالة تمكن. حالة التمكن دي، واخد بال حضرتك، حالة التمكن دي لازم تمارسها بمعروف، بتقوى. وتقوى يعني ايه؟ يعني ما تظلموش.
0: طيب ما يجري الان اللي يرشني بالمي ارشة بالدم، اللي ياخذ من اللي يضربني كف اضربه 20 صاع اخذ لنا 20
1: طبعا صار. ما هو ده منطق الجاهلية بالضبط، لما كان عمرو بن ام كلثوم بيقول ايه؟ بغاة ظالمين وما ظلمنا، ما حدش ظلمنا، لكن احنا كده، ولكننا سنبدأ ظالمين ونشرب إن أردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. ده منطق الجاهلية، منطق اللي عايز يعيش لوحده بس، اللي عايز يعني يسود على العالم كلها ويبقى هو لوحده بس، ياخد قوة كل حاجة، يشرب هو الماء صفوا وغيره يشرب طين. ليه؟ ليه؟ ده منطق الجاهلية. جه الإسلام بقى وقال حاجات أخرى خالص. قال إيه؟ قال لنا إنه يعني ما استحق، شوف بقى، ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط.
0: يا الله.
1: وشوف بقى الرد، بقى الرد ده ده ده ده بيقول بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين ونشرب إن أردنا الماء صفوا
0: ويشرب غيرنا
1: ويشرب غيرنا كدرا وطينا. واخد بالك؟
0: صح.
1: جه واحد تاني وواحد برضو زيه كده بقول إيه؟ إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر.
0: نعم.
1: إذا أنا حموت من العطش يبقى إن شاء الله المطر ده ما ينزلش.
0: هو أبو فراس الحمدان لكنه بأخلاق جاهلية.
1: هو ده منطق الجاهلية.
0: هذا وراء وراء الإسلام.
1: لكن لكن لكن منطق الإسلام.
0: منطق الإسلام.
1: نعم. منطق الإسلام بقى. فلا نزلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد.
0: يا الله.
1: إذا كان المطر حينزل في أرضي بس، لا أنا مش عايزه.
0: أريد الكل.
1: ليه؟
0: كل يشرب.
1: عايز كل الناس يشربوا، كل الحقول تشرب. يا الله. فلا نزلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. واخد بالك؟ والتاني بقى يقول لك من لي، من لي ببسطة عيش أستعين بها على قضاء حوائج للأولى قبلي، للناس اللي حواليا. كان نفسي يبقى عندي فلوس
0: بسطة، يعني بسطة في الرزق،
1: بسطة عيش يعني سعة في الرزق،
0: سعة في الرزق. نعم.
1: سعة في الرزق. أستعين بها على قضاء حوائج للأولى قبلي،
0: للأولى،
1: للأولى قبلي تجاهي، يعني
0: الناس اللي
1: حوالي
0: حيصادفوني وحوالي
1: اللي حيصادفوني اللي حيشوفهم اللي أنا عايش معاهم. واخد بال حضرتك؟ ده منطق الإسلام بقى. واخد بالك منطق الإسلام ليه؟ لأنه في حاجة اسمها الأخوة الإيمانية. واخد بال حضرتك؟
0: نعم.
1: ودي دي مرتبة بتجمع بين المؤمنين، وفي مرتبة أوسع منها اسمها الأخوة الإنسانية. كلكم لآدم وآدم ومن تراب.
0: طيب دكتور، ممكن أخذ الموضوع إلى جانب سياسي. نفسنا لازلنا في النص الكريم. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لما يتبدل نظام طاغي، نظام كان يقتل في شعبه، طرد نصف شعب، أتكلم عن سوريا مثلا الآن كمثال. في سوريا تبدل نظام طاغي دموي، ورموز النظام واضحة، صورة وصوت ماذا كانوا يفعلون. هناك من ينادي، ألستم تنادون بالشرع؟ أقصد الشرع الإسلامي، حكام سوريا الجدد. طب لماذا لا تعفون ونبدأ صفحة جديدة؟ هل هذا المنطق ينطبق أم يجب العقوبة هنا؟
1: لا، هو شوف حضرتك، يعني هي دي مش قضية شخصية، دي قضية اجتماعية كبيرة جدا.
0: بمعنى
1: أنه أولا الحاكم نفسه لكي يكون مطاعا لابد أن يكون مطيعا.
0: ترجم دكتور لو سمحت.
1: يعني سيدنا أبو بكر في أول خطاب الولاية له، قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لمخلوق في معصية القارئ. ما تطيعونيش،
0: رضي الله عنه. كلام جميل
1: بحضرتك.
0: نعم.
1: يبقى كان في احنا ما هي دي، ما هي ولاية سيدنا أبو بكر دي بداية الدولة الإسلامية كلها. واخد بحضرتك؟ فترة النبوة كانت فترة نبوة تعليم وإعداد ورعاية وتربية وتزكية وحاجات كتيرة جدا. ولاية أبو بكر، إحنا خلاص أبو بكر مش نبي، أبو بكر صديق.
0: الآن اشتغلوا بالنصوص، قطعت
1: بقى خلاص. واخد بال حضرتك؟ تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى بعض الصحابة استشعر لما قال اليوم أكملت لكم دينكم، وإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، استعد بقى لإيه؟ للقاء ربك، فسبح بحمد ربك واستغفره. عرفوا أنه ده كأن الله ينعي نبيه.
0: هو أبو بكر نفسه عرف هذا الكلام،
1: واخد بالك؟
0: رضي الله عنه.
1: فبداية سيدنا أبو بكر خلاص بقى احنا بقينا زي بعض.
0: يعني لنقول بلغة العصر، تعال نأخذ النصوص من نص العصر، يعني انتهت فترة التدريب والمدرب نفسه غادر،
1: والمدرب نفسه قال انتوا كل انتوا تمت المسألة والقانون اهو واخد بالك والسنن اهيت وانتوا اشتغلوا.
0: المدرب نفسه غادر الى
1: صلى الله عليه
0: عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه
0: الان هم لوحدهم هم والنصوص.
1: اه طبعا اول كلمة بقى من القائد الجديد كانت هي الالتزام بنفس المنهج، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. ليه؟ لأنه طاعة ولي الأمر ليست طاعة مستقلة، إنما هي طاعة في ظلال المنهج.
0: نعم
1: واخد بال حضرتك، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
0: وأطيعوا أولي الأمر منكم، هذا المفروض خارج القرآن،
1: خارج القرآن وأطيعوا أولي الأمر منكم، يبقى تحته هتبقى مستقلة. يبقى عندنا ثلاث سلطات اهي، سلطة لله طاعة مطلقة، سلطة للرسول طاعة مطلقة، وسلطة لأولي الأمر منكم.
0: مظبوط، لم يعطيهم سلطة
1: لكن ما مدهمش طاعة. الطاعة أولي الأمر لابد أن تكون في إطار طاعة الله وطاعة رسوله. ولذلك انا بقول لك انه الحاكم عشان نسمع منه ونطيعه يجب ان يكون طائعا، هو نفسه يجب ان يكون طائعا. طيب قبل ان يكون مطاعا، طيب قبل ما يطالبنا بطاعته لازم هو يبقى طائع لله.
0: طيب ربط هذا الكلام مع مثل ما يحصل مع المجرمين الذي قتلوا وسفكوا وسرقوا من الشعب السوري، لما السلطة الحالية تبدي تعاقبهم وهناك من يطالب، أنا عيد سؤالي لحضرتك، من يطالب بالعفو؟
1: ملوش مجال العفو، من يملك العفو؟ الحاكم الجديد
0: المفروض
1: لا يستطيع، يبقى فرط في حق شعبه. ده انت محتاج انك انت تجمع المظالم كلهم وهم شعوب مشردة و14 مليون طلعوا من سوريا.
0: صح،
1: يعني لازم تسأل كل واحد من دول انت عايز عفو ولا مش، ولا عايز تحاسب
0: ولا واحد من اللي شردوا طالب بالعفو. انا اتكلم نيابة عنهم، لا يوجد سوري او سورية حاليا في المهجر او داخل سوريا خرجوا من السجون او اهاليتهم قتلوا في السجون يقول تعالوا اعفو، لا يقول احد بهذا.
1: مش ممكن. وشوف القرآن الكريم لما يقول ولكم في القصاص حياة، القصاص ده قتل. الآية في سياق القتل،
0: القصاص قتل. صح،
1: القصاص قتل، لكن القرآن يسميه حياة. ليه؟ لأن هتتحقق فيه نظرية الردع الجماعي.
0: حياة لمن؟
1: حياة للآخرين.
0: للآخرين،
1: للآخرين، لأن إحنا لو سيبنا كل واحد قادر على القتل يمارس القتل هتبقى الحياة غابة. مظبوط، ولما ما يعاقبش ده هتشجعه إن يعملها، اللي عملها مرة هيعملها 100 مرة بعد كده.
0: أظن في السنة مثال لذلك حضرتك،
1: أمثلة،
0: الرجل الذي أسر في بدر من مشركي مكة، عندي بنيات عندي كذا كذا كذا،
1: بروح جاي بقى مرة ثانية
0: أسير فيه،
1: لا
0: في خلاص. في أحد أو في الخندق، المهم أسر في معركة أخرى، نفس الكليشة، عندي بنيات ما أدري شنو، ومنظمات العفو الدولي ومنظمات حقوق المرأة وحقوق الحيوان وحقوق المعزة كلها كانت تطالب الرسول اعفي عنه.
1: لا،
0: قطع ورقت
1: طبعا، خلاص واخد بال حضرتك. ما هو ما يعني اولا ما يعني ما حط للعقاب قدره ومكانته، وحط للعفو قدره ومكانته في معايير. العفو كده مش عفو مطلق وعفو كده بلا حساب يعني ولا ولا ولا وزن. لا، انت تعفو، بس تعفو متى؟
0: متى
1: تعفو؟ متى؟ لما يكون في العفو إصلاح للأطراف الأخرى ورعاية لحال المجتمع.
0: يا سلام.
1: طبعا، ولذلك ليه دلوقتي في الصارات اللي بتحدث، وخصوصا عندنا في مصر كان في حاجة اضطار خصوصا في مناطق الصعيد،
0: نعم في الريف يعني،
1: وكان في نوع من الظلم والتجاوز، واحد قتل واحد فاحنا ما نقتلش الواحد, ما نقتلش القاتل نفسه,
0: نقتل اخوه.
1: اخوه امن
0: ما له علاقه.
1: اخوه ليه؟ لانه دكتور. القاتل ده صعلوك, انما اخوه دكتور او مهندس او شخصيه كبيره. طب هو ما قتلش. هنا بقى ايه القران بيتكلم عن شخصيه العقوبه, واخد بال حضرتك؟ ما انت عندك معايير في, لانه ضبط هذه المساله بيسبب استقرار للمجتمع. في ثلاث حاجات, واخد بالك؟ شخصيه العقوبه ودقه الحساب وعداله الجزاء.
0: مصيبه. مين يقدر يحققها؟
1: ما هو القران بقى بيعمل.
0: لا اقصد المنفذ. صعب على المنفذ.
1: حتى في الاخره الابن لا يحاسب بوزر ابيه,
0: ولا تزر
1: وازرة وزر اخرى. وده مش في شريعتنا بس, ده في عهد سيدنا ابراهيم, الا تزر وازرة وزر اخرى, وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى.
0: سعى هو وليس سعي غيره.
1: ما فيش سعي غيره ما ينفعوش, واخد بال حضرتك؟ وان سعيه سوف يرى. لدرجه ان حتى في الايه دي بعض الناس قال لك ايمان المقلد باطل. يا نهار اسود, وصلتوها يا جماعه الحكايه دي؟ يعني المقلد قال لك ليه يا عم ايمان المقلد باطل؟ قال لك لان ايمانه ليس من سعيه.
0: الفهم اظن ضيق يعني.
1: هو فهم ضيق, بس هو دعوه الى ان الانسان يفهم, يحاول يفهم.
0: نعم.
1: واخد بالك؟ يعني ما تاخدش حاجه كده من غيرك وخلاص, لا حاول تفهم, واخد بال حضرتك؟ عشان يبقى لك الاجر فيها, وخصوصا قضيه الايمان, واخد بالك؟
0: نعم.
1: لكن الآية بتتكلم عن الأعمال.
0: نعم.
1: وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى, واخد بال حضرتك؟
0: نعم. هو قلد وسعى, قلد المفتي وبدو ما يفهم.
1: يعني أنا بقول لك على سعة العقل الإسلامي.
0: نعم.
1: وقد إيه بيسرح في النص, واخد بالك؟ وبيستوحي منه, ونتيجة ان هو حريص على ان النص ده يتحقق في الواقع, بيعمل ايه؟ بيرتقد اي حاجة منه. ده يبقى فيه هنا.
0: نعم.
1: طب الايمان اللي هو اصل كل حاجة, اصل العقيدة, واخد بال حضرتك؟ اصل قبول الاعمال.
0: صح.
1: اصل قبول الاعمال ده مش من سعي. انا ما سعيتش ليه, ده انا خدتها عن ابويا طلع مسلم وانا طلعت مسلم وخلاص, طلعت في بيت بيصلي وانا بصلي خلاص, واخد بالك؟ قال لك لا, ده انت لازم تسعى كمان. لازم
0: نقولها بلغتنا. انا احاول اقلب كلام حضرتك لغتنا المعاصره. يكون لك بصمه.
1: يكون لك بصمه بس, واخد بال حضرتك؟ يعني ما تبقاش ليس كل ما قاله الاباء يقبل.
0: صح.
1: ولا كل ما رفضه الاباء يرفض, واخد بالك؟ يعني لازم انت تبقى لك معايير خاصه, وقد تختلف رؤيتك عن رؤيه والدك.
0: بدون شك.
1: وكلاهما صواب. رؤيه والدك كانت هي الصحيحه في زمني, واخد بال حضرتك؟
0: صح.
1: كانت هي الصحيحه في زمني. رؤيتك انت كانت صحيحه, ورؤيه ابنك هتختلف عنك قطعا. ليه؟ لان الرؤيه دي عباره عن ايه؟ عباره عن خلاصه تجارب الواقع. الواقع اللي انت عشته غير الواقع اللي عاشه ابنك.
0: دكتور, عندي كلمة حتزعل كثير من الناس, لكن خليني أخذ الأخوات اللي معنا والمشاهدين معنا.
1: احنا مش عايزين نزعل الناس يا أخي.
0: لا, أنا بالنسبة لي أزعل, مشكلتي قضيتي أزعل. الأم خالد, الله يسعدك ووفقك يا رب العالمين, تدعو لك بالخير. هذه أختنا أم خالد. الأخت ندى تقول, وهذا المنطق موجود حاليا كثير يا شيخ, الله المستعان. وندى تقول, أنا ومن بعد الطوفان. المنطق اللي تحدثنا عنه في البداية في كلامي. دكتور, الذي يقول يجب وإن الإنسان إلا ما سعى,
1: وليس للإنسان
0: إلا ما سعى. نعم. يعني فبلاش نقلد. يا ريت بعض من أتباع ما تسمى السلفية, وبعض من أتباع ما يسمى الصوفية, بعض أتباع كل فريق, هو يسعى, مش تقلد علماءك في كل صغيرة وكبيرة, وأنا أمشي على المنهج وأمشي على قال فلان قال علان, على عيني ورأسي. هم أدوا في زمانهم.
1: بس لما يكون عندك ملكات السعي, لأنه افرض واحد قدراته محدودة جدا,
0: أتكلم على العلماء، ما أتكلم على العوام.
1: لا ما
0: يعني يعني مثل الإمام محمد بن عبد الوهاب يعني رحمة الله عليه رحمة واسعة على كل علمائنا المجددين في الأمة الإسلامية، جاء عالج وضع وضع كان سائد في الجزيرة العربية، تلامذته من بعده مشوا على الوضع على النهج، وكأنما نفس الوضع هو يا جماعة الوضع تغير، لماذا هالمنهج؟ إلى أن وصلنا إلى درجة الآن الانفتاح الخرابي اللي صار بعد ما ضيقوها ضيقوها يا عمي شغلوا أمخا، فلا يا ريتهم هم طبقوها. وأيضا بالنسبة إلى الصوفية نفس الشيء يعني، وباقي الفرق اللي فيها البعض قل قليلة، أسأل الله أن يهديهم جميعا. دكتور نعود إلى ما ذكرنا، أنت قلت يعني يجب أن لا يتساهل مع الظالم اللي هذا لأنه حق الناس وليس حق الشخصي.
1: طبعا
0: وفي تجربة في دولة،
1: وعلى فكرة ده المبدأ ده في القانون، يعني المجني عليه نفسه قد يعفو لكن يقول لك ده حقك، بس حق المجتمع
0: يسمى حق عام.
1: حق العام.
0: يا سلام،
1: انت انت انت انت يعني تنازلت عن حقك، انت حر، شكرا، بس انت اطلع من الموضوع، بس لازم الشخص يتعاقب.
0: نعم سبحان
1: ليه؟
0: الله،
1: لان ده حق الحق العام، حق المجتمع، حق المجتمع ان يكون امنا، ان يكون فيه استقرار، ان الناس تعيش من غير قلق، واخد بال حضرتك؟ عشان كده انقسم الحق الى حقين، هو برضو عندنا حتى في الشرع بينقسم الى حقين، واخد بال حضرتك؟ حق الله وحق العباد.
0: صح.
1: وحق العباد بينقسم قسمين برضو، حق يعني يجب ان يرد، وحق تاخد فيه السماح بعموم، ما تتكلمش في تفاصيله لان تفاصيله مؤذيه، وربما الطرف اللي انت هتكلمه في التفاصيل ده ينقلب الى وحش يسأر منك وينتقم.
0: نعم.
1: فبتبقى المسائل
0: يعني تستسمحهم بدون تفاصيل.
1: بدون تفاصيل.
0: دكتور انا عندي تجربه راح اذكرها على تخص الايه، وين عاقبتم فعاقبوا مثل عاقبتم ولئن صبرتم.
1: ده باب الفضل.
0: في تجربتين حصلت والتجربة الثالثة تكلمنا عنها اللي هي المتأخرة، تجربة السوريين الله يوفقهم وإن شاء الله يثبت الأمن والأمان في سوريا ويسددهم إلى الرشاد. الآن في سوريا يعني يعاقبون كل من له عليه حق عام. باختصار والخطوة الشعوب الإسلامية والشعوب العربية تستشعر حلاوتها. لا يوجد أحد منصف إلا إذا كان أصحاب أجندة وخبثاء والإعلام باقي الدول اللي فيها طغيان، هذا شيء آخر. لكن المنصفين يرون في هذا أنه الآن ليس وقت عفو. كل رموز النظام الذين قتلوا وآذوا وسرقوا. في تجربتين سابقة عكس بعضها. تجربة في دولة عربية جاء فيها يعني دولة كبيرة الحكم فيها وثبت لكنه عفو، لم يعاقبوا أحد، فارتدت الأمور أسوأ مما كانت قبل التغيير. وهي المشاهدين يعرفون أتكلم عن ما. وفي تجربة ثانية قبلها لا عاقبوا ببغي وظلم، وتجربة العراق هاي أتكلم عنها بصراحة براحتي. تجربة العراق كان نظام دموي قاتل مستبد، هذا الشعب العراقي وأنا شخصيا أذيت منه في أهلي وفي إخواني وفي أقاربي، نظام دموي. جاء نظام جديد بعد الاحتلال عاقب ليس بمثل عقوبتهم، عاقب على الهوية، عاقب على
1: هذا.
0: لذلك التجربتين في حالة فشل ذريع، يعني تجربة العراق وتجربة الدولة العربية الكبيرة اللي عفى عن كل أحد فسقط كل شيء، وهذا عاقب كل أحد
1: فسقط كل شيء. تعرف ليه؟
0: لماذا دكتور؟
1: لأنه المعيار في الحالتين مختل، معيار اجتهاد بشري مليان بالنوازع، مليان بالحقد، مليان بالكراهية، مليان بالتعصب، واخد بال حضرتك؟ مليان بالرغبة في الانتقام.
0: لا التجربة الثانية، التجربة الثانية كانت رفعوا الانتقام، رفعوا العقوبة.
1: ما هو رفع العقاب هنا يعني فتح الباب للفوضى، مظبوط؟ وسقطت. طيب عشان كده ما أقولك إن المعيار الإلهي بقى معيار الوحي. ولذلك شوف يا شيخ عضيد، أنا عايز أقول لحضرتك حاجة وللسادة المشاهدين، والله إحنا بعيد عن هذا الوحي، بعيد عن رعاية الوحي، نحن أموات، وإن كنا نمشي على الأرض ونتحرك ونتجوز ونخلف ونكسب ونبيع ونشتري، بس إحنا أموات بعيدا عن رعاية الوحي خروج إذا خرجنا عن مظلة الوحي نحن أموات. ولذلك شوف يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
0: لما؟
1: لما يحييكم.
0: طب ما احنا أحياء.
1: ها
0: ما احنا احياء. النص هذا النص انا اتكلم عن خارج القرآن. النص هذا ليس له داعي.
1: والذئب حي والحية حية، الثعبان حي والأسد حي والفيل حي والخنزير حي، فهل ترضى ان تتساوى حياتك مع واحد من دول؟
0: لا.
1: امال الحياة اللي بيدعوك اليها القرآن الكريم ويرفعك الى مستواها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي حياة بقى الايه؟ الحياة الراقية، الحياة اللي فيها عدل، الحياة اللي فيها كرامة، الحياة اللي فيها عزة، الحياة اللي فيها مساواة، الحياة اللي فيها حرية. واخد بال حضرتك؟ هنا بقى دي الحياة.
0: يعني خارج النص الجملة المحذوفة او الناقصة، مش ناقصة، الجملة اللي توضح خارج القرآن، لما يحييكم حياة كما اراد الله.
1: حياة كريمة، حياة كريمة. ما هو شوف، أصل هو الوجود فيه فيه في طريقين.
0: نعم.
1: من أول آدم ما ربنا قرر إنه يبقى خليفة على الأرض أصبح فيه طريقين.

0: عليه الصلاة والسلام
1: فنسي، وسمي الإنسان إنسان لأنه ينسى.
0: صح،
1: واخد بالك؟ ولأنه يأنس أيضا.
0: نعم.
1: ففي التجربة الأولى آدم أخطأ، بس ما تغرش، ما حسش ان هو مستقل بذاته،
0: تابع له،
1: حس بالانكسار، وخصوصا لما شاف العورات بتتكشف.
0: كان لازم يكون عقوبة،
1: فأكل منها فبدأ، ما هي العقوبة بدأت هي، فبدت لهما سوآتهما.
0: طب هذا أول غلط، لماذا لم يعفو عنه؟ يعني لماذا العقوبة؟ أنا هذا سؤالي، هل يتناسب مع النص؟ بدأت السوآت، ظهور السوآت عقوبة
1: مخشوف
0: معنوية.
1: القرآن الكريم بيقول لنا إن فيه ناس بتتوب قبل أن تقدروا عليهم، فمن تاب قبل أن تقدر عليه فلا عقاب عليه.
0: صح،
1: خلاص. ليه؟ لأن صلح نفسه مع الأصل.
0: يا الله، يا سلام،
1: صلح نفسه مع الأصل، واخد بالك؟ هو أنت بتشتغل من ذاتك ولا من الأصل؟
0: من الأصل المفروض.
1: خلاص، هو صلح نفسه مع الأصل. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم،
0: غفر لهم الأصل.
1: خلاص، أنا ماليش عنده حاجة بقى، هو صلح نفسه مع ربنا، أنا ماليش دعوة بقى، تاب، واخد بال حضرتك؟
0: صح،
1: تاب. فأنت عندك في التجربة الأولى، يعني عايزين نوصل لحقيقة معينة، في التجربة الأولى سيدنا آدم أخطأ، نتيجة الخطأ حب التملك، غريزة حب التملك اللي هي أثرها فيه إبليس، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى.
0: نعم.
1: حب الخلود، نعم. حب البقاء وحب التملك، شجرة الخلد ده حب البقاء، وملك لا يبلى ده التملك، غريزة التملك.
0: صح،
1: مظبوط. فأكل منها، يبقى الخطأ حصل.
0: نعم حضرتك.
1: فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. طب ما هي السوآت دي كانت موجودة،
0: بدا يعني كانت مغطاة أو شيء،
1: كانت مغطاة، كانت موجودة بس مغطاة، مستورة. مستورة بماذا؟ مستورة بستر الطاعة، لأنه مطيع لسيده، فربنا هيفضحه؟ لا، حتى ما يخليش يشوف سوقة الطرف الثاني ولا يشوف سوقته، إنما أول ما حصلت المعصية فكأنه، لذلك العلماء قالوا إيه؟ قالوا إن المعصية مرتبطة بالفضيحة، والطاعة مرتبطة بستر الله الدائم.
0: لا إله إلا الله. لا، لكن فقط في حق سيدنا آدم إنه خطأ كان بسيط.
1: هو
0: بالقياس بسيط.
1: طبعا.
0: ولم يصدر عفو إلا بعد عقوبة.
1: هو شوف حضرتك، تلقى من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يبقى كأنه التوبة أصلا، يعني هو بيأمرك بالتجربة فتخطئ، واخد بال حضرتك؟ فيقول لك طيب اصلاح التجربة من هنا، صلح تاني، صلح خطأك، صلح خطأك بإيه؟ فتاب عليه وهدى، وهدى، يبقى كأنه كان انحراف.
0: صح،
1: كانه كان ضلال،
0: بس لانه سيدنا آدم هو الاول، فكان ضروري انه تنزل عقوبه،
1: ويريها
0: الله كيف يتوب، لانه اول واحد مش عارف،
1: وكانت اول تجربه له،
0: هو اول تجربه واول شخص يجرب،
1: واول تجربه، وهيبقى خليفه في الارض، والارض مليانه بلاوي.
0: نعم.
1: فعشان يتعلم، واخد بال حضرتك، لازم هو اللي التجربه تحدث معه هو، فحدثت معه التجربه، وكان هو عنده قابليه للاصلاح، واخد بالك؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين.
0: هذه الايه بالمعيار العلمي تسبق فتلقى ادم،
1: تسبق فتلقى ادم
0: المفروض،
1: تسبق فتلقى ادم،
0: بعد ما قال،
1: ما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين.
0: خذوا المنهج،
1: خذوا المنهج، واخد بال حضرتك؟ تلقى من ربه كلمات فتاب عليه، وبعدين بقى إيه؟ اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى،

0: فمن تبع هداي.
1: حيستمر المنهج معك.
0: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في آية تانية فمن اتبع هداي. تبع هداي دي يعني العقيدة بس، اللي حيمشي على العقيدة دي.
1: نعم.
0: لسه الشريعة بقى، لسه الشريعة هتنزل لما تتطور الحياة وهيبقى عنده أولاد وبتاع، الشريعة لسه هتنزل.
1: لأنه ما كان عنده مشاكل لما هبط على الأرض.
0: لا ما كانش عنده مشاكل
1: لما هبط هو وزوجه عليهم السلام. هو
0: والسيدة حواء،
1: وسيدتنا حواء، هبطوا. كان عنده مشاكل؟
0: لا ما كانش عنده مشاكل.
1: اجت الأولاد
0: صار عنده مشاكل. وقبيل وهابيل قتلوا بعض، فكبرت المشاكل اكتر، وبدات الجريمه تبقى موجوده، فكان لازم يبقى في عقاب، واخد بال حضرتك؟ وبدات الاحقاد تبقى موجوده كمان،
1: ظهرت الامراض.
0: واتلوا عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني. شو بقى؟ ما انا بباسط، ما يعني انت مش هترعى الله فيا. انا هرعى الله فيك، انا مش هبسط يدي اليك لاقتلك. ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين.
1: لكن هذا فيما يخص اول الناس البشر الساكنه على الارض. اما الان فهذا المنطق غير مقبول.
0: لا خلاص بقى، يعني كانت دي التجربه الاولى اصلا.
1: التجربه الاولى.
0: التجارب اللي بعد كده بقى رسخت القواعد، وضحت العدالة، وعرف كل واحد الخطأ والصواب فين، واخد بال حضرتك؟ ولذلك تقررت القوانين بقى اللي هتضبط المجتمع.
1: يعني ابن آدم هابيل لم يكن عنده قانون وعدوا لهم ما استطعتم.
0: لا ما كان
1: عنده عدل. انت تقتلني انا مش هقتلك.
0: ما كان عنده نقطة رصد.
1: جميل جدا. دكتور، يعني احنا هذه الآية الثانية اللي دخلنا فيها، وقتي خلص، وقت البرنامج خلص.
0: سبحان الله.
1: يعني لا زال عندنا واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، فيها تكملة، واصبر وما صبرك إلا بالله.
0: اختار لنبيه أن يصبر.
1: طيب، هذه نناقش ان شاء الله في الاسبوع القادم باذن الله.
0: ان شاء الله باذن الله.
1: بس ما ننسى الموضوع اللي اثرته بدايه حضرتك، وهو فقه، مش فقه،
0: فقه العبوديه.
1: فقه العبوديه ان شاء الله نعد له اعداده ونحضر النصوص الخاصه به ونتناقش به مع الناس ان شاء الله. دكتور، الناس محتاجه.
0: كيف تكون عبدا لتكون سيدا؟
1: نبتعد عن الحاجات المكرره، ناتيهم بامور ابسط ان شاء الله. دكتور، انا اشكرك جدا على وجودك.
0: الله يحفظك ويبارك فيك. الله يبارك
1: فيك دائما.
0: الله يعزك.
1: في هذه في رحله السباحه في البحيره، وخرجنا منها باذن الله تعالى. يعني الان خرجنا، دخلنا في العمق وطلعنا سعداء باذن الله تعالى.
0: الله يسعدك ويبارك فيك، ربنا يتقبل.
1: امين امين. ومنكم ان شاء الله دكتور قبل كل شيء.
0: الله يحفظك.
1: حتى ألقاك ان شاء الله في الاسبوع القادم
0: ان شاء الله وانت طيب.
1: مشاهدينا الكرام، وصلنا الى نهايه عمليه الرحله والسباحه في كلام رب العالمين مع سماحه المفتي دكتور ابراهيم محمد، خادم القران الاول في استراليا. كما يعني اتلذذ لما اقولها، هذا الرجل خادم القران الاول، يعني ما يلتزم ب مش ما يلتزم بالنصوص، ما يلتزم بالأفق الضيقة اللي يضعون فيها بعض المشايخ. أنا جل احترامي للمشايخ والمفسرين كلهم على رأسي، أنا مين عشان أنتقدهم؟ لكن نحتاج مثل الدكتور إبراهيم، هذا ليس من نفاق لكن حقيقة، وأنتم ساعدوني إذا كان كلامي في نفاق أو لا، صلحوا لي. لا يلتزم بما بالنص، هذه معناها كذا كذا كذا، جاء في التفاسير نقطة، اقلب صفحة. لا، هو الآية نفسها احنا باقين بها ثلاث أسابيع، سعدنا الآية الثانية لسه ما انتهت. فنسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومن دكتور إبراهيم، وأن يجعله يعني إن شاء الله ذخر وسند للمسلمين في هذه البلاد، وإنه سميع مجيب. أشكر من كان معنا من الأخوات صديقات البرنامج على التواصل وعلى الملاحظات القيمة الطيبة، حفظكم الله جميعا ومن يسمعنا لاحقا. وأشكر المخرج الأستاذ سامي ريحاني والدكتور سهير صياح، وحتى نلقاكم بالأسبوع القادم. تقبلوا تحيات محدثكم عضيد ربيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهري الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه توفيقا لما ترضى ففضلك كامل وافعل به ما أنت أهل جميله والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه. سبحان واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

0: إخوتي وأخواتي، لقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. صدق رسول الله. أخي العاصي، نقول لك رفقا بنفسك التي بين جنبيك، فلا تؤسها من رحمة الله، وتأمل عظيم فضل الله تعالى وإحسانه وبره عليك، فلا يشغلنك الشيطان بذنبك عن أن تطالع عبودية الله في أثر المعصية، فإن هذا مقام عظيم. ورفقا أيها الناس بالمذنبين، لا تعيروهم ولا تقنتوهم، بل افتحوا لهم باب الأمل بالله والرجاء به تعالى والتوبة والأوبة إليه. ولماذا يستنكر الناس وقوع بعضهم في المعاصي؟ نعم، صحيح أن الذنب من العظيم عظيم، ولكن أخي المسلم، عليك أن تعلم أيضا أن للمعصية آداب، وإليك هذه الآداب وهي عشرة كاملة. الأدب الأول: استعظم ولا تحتقر، فإن الذنوب هي حالة استجابة لداعي الشيطان مهما صغرت الخطيئة، والشيطان عدوا لله، فاستجابة داعي الشيطان والغفلة عن داعي الرحمن أمر عظيم مهما حقر في نظر العاصي. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، ومر بيده فوق أنفه. وقد قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصي. الأدب الثاني: لا تقعد معهم. لقد كان من وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام أن يبتعدوا عن دواعي المعصية ما أمكن، فقال لهم: إياكم والجلوس في الطرقات، وقال لهم: فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه، وهي غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلم أخي المسلم، إن العبد إن ألف وتساهل في ارتياد مواطن المعاصي والذنوب، ذلك يورث عنده فتورا عن الورع والحزم والعزم، كما يورث في نفسه إقبالا على المعصية والخطيئة وبعدا عن التوبة والأوبة. إذن أخي المسلم، فارق دواعي المعصية، واجعل بينك وبين أرباب المعاصي والذنوب عزلة شعورية. الأدب الثالث: دافع واصلح خواطرك. نحن جميعا نعلم أن كل أعمال بني البشر إنما أصلها فكرة حتى تصير كسبا وعملا، والمعصية والخطيئة أيضا أصلها فكرة. والخواطر كما قسمها ابن القيم رحمه الله ثلاث خواطر: رحمانية وشيطانية ونفسانية. فالخواطر الرحمانية هي كل خاطرة لعمل البر والفضل كالجهاد وطلب العلم، أما الخواطر الشيطانية فهي خواطر الفحشاء والمنكر، والخواطر النفسانية هي الرؤى والأحلام. فاعلم أخي المسلم أن الله جل وعلا مطلع عليك، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو يعلم السر وأخفى. الأدب الرابع: جالس الأخيار. اعلم أخي المسلم أن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، ولذلك فإن صحبة الأخيار ومجالستهم مما يقي المرء بإذن الله من وضر المعاصي وشؤم الخطيئات. واعلم أن إشغال النفس بعمل الصالحات كالصلاة والصيام والبر والصدقات وكزيارة المريض وإجابة الدعوة ومباسطة الأهل والإخوان من أهم الأسباب التي تقيق من هذا الباب، باب المعاصي. ويجب عليك أن تتذكر دائماً أنه لا شك أن القول الذي لا يصدقه العمل أمر مذموم، ولقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. الأدب السادس: داوم على الاستغفار. والاستغفار أخي المسلم هو أدب من الآداب الواقية من جانبين: الأول أنه يحيي في النفس توقير الله وتعظيمه، والثاني أنه يمحو الخطايا والذنوب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخي المسلم، تذكر قول نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وتذكر قول إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وتذكر دعاء موسى عليه السلام: قال رب اغفر لي ولأخي. وهنا نقف حائرين متسائلين: أي خطيئة ارتكبها أنبياء الله تعالى حتى يستغفرون؟ ماذا جنت تلك النفوس الطاهرة؟ وأي خطيئة أسرها وأعلنها وقدمها وأخرها؟ ولئن كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله 100 مرة، فكيف بنا نحن معشر المذنبين؟ أخي المسلم، اعلم جيدا أن الاستغفار يطهر النفس ويزكيها، فلا يجعلها تألف اقتراف المحرمات. وكذلك الاستغفار يمحو الخطايا والمعاصي إن وقعت أو حدثت. الأدب السابع: لا تجاهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. أخي المسلم، إن الأدب الثامن: اتبع السيئة الحسنة تمحها. إن من اتباع السيئة الحسنة أن تتبع المعصية بالتوبة منها بلا تسويف أو تأجيل. وقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. الأدب التاسع: لا تعير غيرك بالذنب. تذكر أيها المسلم أن المسلم يحب الله ويحب الطاعة، وهو كذلك يبغض معصية الله ومن يفارقها. فالمؤمن يمتلك قلبا مرهفا ونفسا جياشة لا تملك الحياء مع من يشترئ على محارم الله. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. الأدب العاشر: تب إلى الله ولا تيأس أو تقنط. بسم الله الرحمن الرحيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. فالتوبة التوبة أيها المسلم، وأجب نداء ربك الرحمن: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي. فهل تجيب نداء ربك أيها المسلم؟ هل تدخل في رحمته؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا ابن آدم، ذنب تذل به إلينا أحب من طاعة تدل بها علينا. ثم اعلم أيها المسلم أن التوبة النصوح ليست ألفاظا يلهج بها اللسان دون مواطأة القلب والجوارح، بل التوبة النصوح التي تنفع هي التي استوفت الشروط: أولا، الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم الجازم على ترك معاودته. أخي المسلم، تلك الآداب التي ذكرناها 10 كاملة على الخطيئات صائلة، فاستقل منها إن شئت أو استكثر. فاز التائب بأوبته وعودته، وهلك الهالك بكبره ونزوته. اللهم أقل العثرة، واخفر الزلة، والهمنا الرجد والهدى، وادفع عنا السوء والأذى. آمين.
1: يا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا.

0: أحبتي في الله، دعوني أتوقف معكم عند لحظة لا ككل اللحظات، عند ساعة لا ككل الساعات، عند اللحظة التي يكون بعدها الإنسان في عداد الأموات، عند الساعة التي يداهمك فيها هادم اللذات.
1: وجاءت سكرة الموت.

كثيرة هي الأمنيات التي تحدو أذهاننا صباح مساء. أمنيات في الزوجة، أمنيات في العمل، أمنيات في المركز الاجتماعي وفي المال والمسكن. ولكن من منا جلس مع نفسه يتفكر في شكل الخاتمة التي يرجوها لهذه الحياة؟ لا شك أن الناس يتفاوتون في أمنياتهم ورؤاهم لهذه اللحظة، وما من شك أن هذا الاختلاف ما هو إلا انعكاس لأحلام حياتهم كلها. فتعالوا بنا إخوتي في الله نتأمل كيف تمنى الآخرون خاتمتهم. لما نزل الموت بالعابد الزاهد عبد الله بن إدريس اشتد عليه الكرب، فلما أخذ يشهق بكت ابنته فقال: يا بنيتي لا تبكي، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة كلها لأجل هذا المصرع. أما عامر بن عبد الله بن الزبير فلقد كان على فراش الموت يعد أنفاس الحياة، وأهله حوله يبكون. فبينما هو يصارع الموت سمع المؤذن ينادي لصلاة المغرب، ونفسه تحشرج في حلقه وقد اشتد نزعه وعظم كربه. فلما سمع النداء قال: خذوا بيدي. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى المسجد. قالوا: وأنت على هذه الحال؟ قال: سبحان الله، أسمع منادي الصلاة ولا أجيبه؟ خذوا بيدي. فحملوه بين رجلين فصلى ركعة مع الإمام ثم مات في سجوده. نعم، مات وهو ساجد. وحينما احتضر عبد الرحمن بن الأسود بكى، فقيل له: ما يبكيك وأنت أنت؟ يعني في العبادة والخشوع والزهد والخضوع. فقال: أبكي والله أسفا على الصلاة والصوم. ثم لم يزل يتلو حتى مات. أما يزيد فإنه لما نزل به الموت أخذ يبكي ويقول: من يصلي لك يا يزيد إذا مت؟ ومن يصوم لك؟ ومن يستغفر لك من الذنوب؟ ثم تشهد ومات. وها هو هارون الرشيد لما حضرته الوفاة وعاين السكرات صاح بقواده وحجابه: اجمعوا جيوشي. فجاءوا بهم بسيوفهم ودروعهم لا يكاد يحصي عددهم إلا الله، كلهم تحت قيادته وإمرته. فلما رآهم بكى ثم قال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. ثم لم يزل يبكي حتى مات. أما عبد الملك بن مروان فإنه لما نزل به الموت جعل يتغشاه الكرب ويضيق عليه النفس، فأمر بنوافذ غرفته ففتحت، فالتفت فرأى غسالا فقيرا في دكانه، فبكى عبد الملك ثم قال: يا ليتني كنت غسالة، يا ليتني كنت نجارة، يا ليتني كنت حمالة، يا ليتني لم آلي من أمر المؤمنين شيئا. ثم مات. إخوتي في الله، وهذا مشهد من عصرنا الحديث. شاب أمريكي من أصل إسباني دخل على إخواننا المسلمين في إحدى مساجد نيويورك في مدينة بروكلين، وكان ذلك بعد صلاة الفجر، وقال لهم: أريد أن أدخل في الإسلام. قالوا: من أنت؟ قال: دلوني ولا تسألوني. فاغتسل ونطق بالشهادة وعلموه الصلاة فصلى بخشوع نادر تعجب منه رواد المسجد جميعا. وفي اليوم الثالث خلى به أحد الإخوة المصلين واستخرج منه الكلام وقال: يا أخي بالله عليك ما حكايتك؟ قال: والله لقد نشأت نصرانيا وتعلق قلبي بالمسيح عليه السلام، ولكنني نظرت في أحوال الناس فرأيت الناس قد انصرفوا عن أخلاق المسيح تماما، فبحثت عن الأديان وقرأت عنها فشرح الله صدري للإسلام. وقبل الليلة التي دخلت عليكم فيها نمت بعد تفكير عميق وتأمل في البحث عن الحق، فجاءني المسيح عليه السلام في الرؤيا وأنا نائم وأشار لي بسبابته هكذا كأنه يوجهني وقال لي: كن محمديا. يقول: فخرجت أبحث عن مسجد فأرشدني الله إلى هذا المسجد فدخلت عليكم. بعد هذا الحديث القصير أذن المؤذن لصلاة العشاء، ودخل الشاب الصلاة وسجد في الركعة الأولى
وقام الإمام بعدها ولم يقم أخونا المبارك، بل ظل ساجدا لله، فحركه من بجواره فسقط، فوجدوا روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا. وهذه أيضا سورة من عصرنا الحديث. زوج نجاه الله من الغرق في حادث الباخرة سالم إكسبرس، يحكي قصة زوجته التي غرقت في طريق العودة من رحلة الحج، يقول: صرخ الجميع إن الباخرة تغرق، وصرخت فيها: هيا اخرجي، فقالت: والله لن أخرج حتى ألبس حجابي كله. فقال: هذا وقت الحجاب، اخرجي فإننا سنهلك. قالت: والله لن أخرج إلا وقد ارتديت حجابي بكامله، فإن مت ألقى الله علي طاعة. فلبست ثيابها وخرجت مع زوجها، فلما تحقق الجميع من الغرق تعلقت به وقالت: أستحلفك بالله، هل أنت راض عني؟ فبكى الزوج. قالت: هل أنت راض عني؟ فبكى. قالت: أريد أن أسمعها. قال: والله إني راض عنك. فبكت المرأة الشابة وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وظلت تردد الشهادة حتى غرقت. فبكى الزوج وهو يقول: أرجو من الله أن يجمعنا بها في الآخرة في جنات النعيم. وها هو رجل آخر عاش 40 سنة يؤذن للصلاة لا يبتغي إلا وجه الله، وقبل الموت مرض مرضا شديدا فأقعده في الفراش وأفقده النطق، فعجز عن الذهاب إلى المسجد، فلما اشتد عليه المرض بكى وقال في نفسه: يا رب، أؤذن لك 40 سنة وأنت تعلم أني ما ابتغيت الأجر إلا منك، وأحرم من الأذان في آخر لحظات حياتي؟ يقسم أبناءه أنه لما حان وقت الأذان وقف على فراشه واتجه للقبلة ورفع الأذان في غرفته، وما إن وصل إلى آخر كلمات الأذان لا إله إلا الله خر ساقطا على الفراش، فأسرع إليه بنوه فوجدوا روحه قد فاضت إلى مولاها. ودعني أخي المسلم أختم معك هذه اللحظات بمسك الختام. شيخنا المبارك عبد الحميد كشك رحمه الله يقبض في يوم أحبه من كل قلبه، في يوم الجمعة، يغتسل ويلبس ثوبه الأبيض ويضع الطيب على بدنه وثوبه ويصلي 2 ركعتي الوضوء، وفي الركعة الثانية وهو راكع يخر ساقطا، فيسرع إليه أهله وأولاده فوجدوا أن روحه قد فاضت إلى الله جل في علاه. أحبتي في الله، لقد أجرى الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أحبتي في الله، هذه بعض قصصهم، فهل سيأتي يوم نستمع فيه قصصكم بفخر وشرف وعزة؟ نرجو ذلك.

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 95 والأخير من سورة البقرة، ومع الآية 85 بعد 100، وهي قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أو أن نقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلهما جاء. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام آمن بربه. الإيمان الكامل الذي حمله على طاعته وقربه من الله عز وجل، وكذلك المؤمنون. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به. فرق كبير بين النبي الكريم وبين مؤمن، ولكن ما كلف به النبي مكلف به المؤمن. الحديث الصحيح: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المؤمن. وهناك دليل قرآني، هو أن الله عز وجل حينما يقول: فاستقم كما أمر ومن تاب معك. وقد بينت لكم من قبل أن إجراء شخصيا يجب أن يتقيد الممرض بشروطه، كما يجب أن يتقيد أعلى طبيب بشروطه. المقامات مختلفة أما الشروط واحدة. فآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. هناك ملمح لطيف، أنت حينما يقول الله عز وجل يمحق الله، إن آمنت بهذا الكلام إيمانا حقيقيا لا يمكن أن تأكله ولا أن تؤمنه. حينما يأمرك الله عز وجل أن تكون صادقا، إن آمنت بهذا الكلام لا يمكن أن تكذب. حينما أمرك الله عز وجل أن تكون مخلصا، إن آمنت بهذا الكتاب لا يمكن أن تكون. القضية ليست بالتبرك، هذا الذي يقرأ القرآن تبركا ولا يعمل بما فيه، هذا كأنه ما أمن به. وقد ورد أنه ما أمن بالقرآن من استحيل. فكلمة آمن بالقرآن أي آمن أنه من عندي خالق الأكوان، وأن الله خالق الأكوان، علي عظيم، عليم خبير، قوي غني، حكيم عليم. فأي إنسان لا يطبق منهج الله فمعنى ذلك أن في إيمانه ضعف. كلمة آمن الرسول أي أن الحق هو ما جاء به، وأي شيء آخر باطل. السعادة في تطبيق شرع الله، وأي منهج آخر لو طبقته السعادة أن تذكر الله، وأي شيء آخر إن ذكرته ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يجب أن نفهم معنى كلمة آمن الرسول، يعني أنت حينما تؤمن على مستوى صحتك أن الملح يرفع الضغط، وأن الضغط إذا ارتفع فجأة قد يصاب الإنسان بالسلل وقد يفقد بصره، هذه حقيقة مسلم بها.

واستشارني في زواج ابنتي. قال لي: شاب وسيم الطلعة، غني جدا، عنده معمل، بيت فخم، مركب، خطب ابنتي، وفي دينه رفق، فماذا أفعل؟ قلت له: ألا تقرأ القرآن الكريم؟ يقول الله عز وجل: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. قلت له: بعد أن تقرأ هذه الآية ماذا تقول إذا انتهيت من قراءة القرآن؟ صدق الله العظيم الذي فعل أنه زوج ابنته هذا، ثم لم يدم هذا الزواج طويلا. حينما قبل هذا الشاب لم يؤمن بأعماقه أنه ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. الإنسان يراقب نفسه حينما تفعل خلافا في كل علاقاتك الاجتماعية والاقتصادية، في كسب المال وإنفاق المال، في تزويج بناتك وفي عدم تزويجها، حينما تتحرك بغير هدى من الله أنت لست مؤمنا، مع احترامي لك أنك لست مؤمنا. أنت لا تستطيع أن تناقش طبيبا تعتقد علمه وإخلاصه ورفعة مكانته في أمر يعطيك إياه. دام الطبيب قد تبيع بيتك الذي جهدت في كسوته بكلمة قالها لك طبيب: هذا البيت لا يناسبك، يجب أن تبيعه وأن تشتري بيتا أرضيا. لماذا مع الخبراء لا تناقشها؟ هذه حقيقة الإيمان. حينما لا تطبق هذا المنهج القويم فأنت لست مؤمنا بهذا الكتاب الإيمان الكامل. تكون دقيق، لست مؤمنا الإيمان الكامل. الإيمان المنجي هو الذي يحملك على طاعة الله. الإيمان المنجي حينما ترى أن هذا أمر الله، أن أمر الله شيء عظيم، حينما تؤمن أن علة أي أمر أنه أمر، حينما تؤمن أن علة أي أمر أمر من الله. ولا أنسى هذا الذي تحاور مع عالم من علماء أمريكا حديث عهد بالإسلام، حدثه عن لحن هذا المسلم عالم شرقي، وبين له في ساعات طويلة أخطار لحن الخنزير، فما كان من هذا العالم الذي آمن بالله إيمانا عميقا إلا أن قال له: كان يكفيك أن تقول لي إن الله. أنت حينما تؤمن أن هذا الأمر من خالق الأكوان، من رب الأرض والسماوات، من الواحد الديان، من الحكيم، من الخبير، هذا معنى آمن الرسول. وإلا كل إنسان يدعي الإيمان، ما بال 1,000,000,000 مسلم ليست كلمتهم هي العليا وليس أمرهم بيدهم، وللكفار عليهم 1,000 سبيل وسبيل. إنهم آمنوا بالله الإيمان الشكلي الذي لا يقدم ولا يؤخر، أما هذا المنهج القويم هل طبقوا هذا المنهج؟ فيا أيها الإخوة، معنى قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، أي أن هذا هو الحق، وأن الجنة حق والنار حق، وكسب المال الحلال هو الحق، وأن غض البصر حق، وأن ضبط اللسان حق، وأن الإحسان إلى الوالدين حق، كل مفردات المنهج الإلهي هو الحق. فعلامة إيمانك انصياعك لمنهج، والعياذ بالله علامة ضعف الإيمان عدم التقيد بمفردات المنهج. وهذا حال معظم المسلمين، لا تجد الإسلام في بيوتهم ولا في أعمالهم ولا في أفراحهم ولا في أحزانهم ولا في سفرهم ولا في إقامتهم ولا في بيعهم ولا في كسب أموالهم، لكنهم ملتزمون بالمساجد، يرفعون يعني شعائر الله، يصلون ويصومون، مع أن الله عز وجل يريدنا أن نكون في مستوى العبادات

0: يكون هذه العبادات شكلية كما يفعل معظم الناس. كل هؤلاء الأنبياء والمؤمنين كل آمن بالله خالقا مربيا مسيرا، آمن بالله موجودا وواحدا وكاملا، آمن بأسمائه الحسنى وصفاته، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الكتب المناهج التي أنزلها الله على أنبيائه، والرسل هؤلاء قمم البشرية أعلام البشرية، هم الذين أودع الله فيهم هذا الكمال الذي ينبغي أن يتصف به الإنسان. هم دعاة إلى الله بلسانهم وسلوكهم وأحوالهم وإقرارهم. فالأنبياء قمم البشر وهم قدوة لنا، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. النقطة الدقيقة جدا، لا نفرق بين أحد منهم. ليس من الصواب أن توازن بين نبي ونبي، مع أن الله عز وجل قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هم مفضلون بعضا على بعض عند الله لا عندنا، نحن عندنا لا نفرق بين أحد منهم. ليس من شأن طفل صغير في الصف الثالث الابتدائي أن يوازن بين عالمي ذرة، ليس هذا من شأنه ولا من صلاحيته ولا من إمكانه. فالعلماء اتفقوا على أن الموازنة بين الأنبياء من عندنا لا تجوز، مع أن كل نبي له مقام عند الله، ومع أن الله عز وجل قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولكن هذا عند الله لا عندنا. عندنا الأنبياء جميعا دعوتهم واحدة ومنهجهم واحد، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، دعوتهم لأن الأصل واحد. أما أتباع الأنبياء تقاتل، ما يجري في سلسل بين من ومن؟ بين أتباع سيدنا أتباع سيدنا. إذن حينما لا يتبع الناس أنبياءهم اتباعا حقيقيا يصبح التمسك بالدين تعصيا. أيها الإخوة، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم. ليس من شأن العباد، أحيانا يخطر في بال بعض أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الخلق لم يدعو، قال: اللهم اهد قومي إنهم لا يهتدون. لكن موسى عليه الصلاة والسلام دعا عليه: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. حقيقة أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام حينما أبلغه ربه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كان يفعل، الله أبلغه. متى دعا عليه؟ حينما أبلغه الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فليس من شأن لا المؤمنين العاديين ولا العلماء العاملين أن يوازنوا بين أنبياء الله ورسله، هذا فوق مقامه. نحن نؤمن أن كل هؤلاء الأنبياء دعوتهم واحدة ومنهجهم واحد وهم من عند الله عز وجل، وإذا اتحد الأصل اتحد الفرع. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، أي نسألك الغفران والمصير إليه. يعني قضية المصير إلى الله هذه ينبغي أن ترتعد منها، اعملوا ما المصير. يقول الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. مصير الخلائق إلى الله، وسيحاسب وسيجزيهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقالوا سمعنا وأطعنا. بعض أتباع الأنبياء قالوا سمعنا وعصينا. لذلك يقول المؤمنون عقب صلاة الجمعة سمعنا وأطعنا. والأولى أن نقول نحن دائما سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا. نسألك المغفرة يا رب، لأننا لسنا معصومين. إليك المصير. تعرف كل إنسان عمله وإخلاصه وتضحيته ومثله. الآية الأخيرة في سورة البقرة دقيقة. أول فقرة فيها يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية فوق المكان والزمان، فوق المكان والزمان، يعني في أي مكان وفي أي زمان. منهج الله القوي الذي أنزله الله على نبيه الكريم يمكن أن تطبقه مهما اختلفت الأحوال. وكل من يقول لا أستطيع أن أستقيم على أمر الله جاهل. الله عز وجل ما كان ليكلفنا ما لا نستطيع. قال بعض العلماء: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي أن منهج الله بإفعل ولا تفعل ضمن وسع الإنسان. ضمن إمكانيات. أي أمر أمرك به هو أمر ضمن وسع الإنسان. الحقيقة الأولى والخطيرة: لا يمكن أن يحدد الوسع الإنسان، الوسع يحدده الله. قل هي أنا لا أطبق، لا أستطيع، أين أذهب ببصري، ماذا أفعل؟ لو كنت أكثر صدقا وأكثر إخلاصا لتغلبت على نفسك. لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. لماذا هو سيد البشر؟ لأنه بشر، ولأنه يحب كما نحب، ويكره كما نكره، ويشتهي كما نشتهي، ويخاف كما نخاف. ما من إنسان إلا ويحب الراحة ويحب المتع الحسية ويكره التعب والأشياء المؤلمة. لكن المؤمن الصادق يؤثر طاعة الله. فالإنسان حينما يطيع الله ضحى ودفع الثمن وجاهد نفسه وهواه وانتصر على نفسه. فبنية الإنسان واحد، هو الذي خلقكم منه. فأول مقولة: لا يمكن أن تقول كلاما بمعنى أنك لا تستطيع أن تطيع الله. الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه حجة المقصرين. ما بنقدر نحن بآخر الزمان، ماذا أفعل بهذا المال؟ أين أضعه؟ لا بد أن أضعه في مصر. أيعقل أن أدعه لهم من دون ربح؟ لا، خذ ربح. أودعه في مكان ربوي وأكل مالا حراما. طبيعة الحياة هي اختلاط، إذا سهر سهرات مختلفة. فالأكبر حجة يعطيها الشيطان للمؤمن المقصر أنه زمن صعب. ماذا تفعل؟ لعل الله يغفر لك، عندك أولاد، كل هؤلاء الناس يكتبون مالا حراما، أنت مثلهم، أي بلوى عامة. هكذا يمكن أكبر حجة يدلي بها الشيطان بأولياء أنه هذا المنهج فوق. أدر الصحابة في حياة بسيطة في الصحراء، ليس في مدينة عصرية، أين أذهب بعيوني؟ أين أذهب بلساني؟ أذهب هذا الجهاز لا بد من اقتنائه، وإلا نحن خارج العصر. فهذه حجة، وكأنهم يردون على الله هذه، كأن لسان حالهم يقول: يا رب هذا المنهج فوق كلفتنا ما لا نطيق. مع أن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما من شيء كلفنا الله به إلا في وسعنا أن نفعل. إذن هي حقيقة. بس أخطر شيء أن تقدر أنت الوسع. الوسع لا تقدره أنت، تقدره الخبير. الخبير قال لك: إن كنت مسافرا فأفضل، وإن كنت مريضا وإن كنت متعبا فصلي قاعدا. الخبير، الخبير سمح للمرأة في دورتها ألا تصلي، لأنه خبير. الخبير سمح للمرأة النفساء ألا تصلي. الخبير سمح لك في بعض الحالات أن تأكل ما حرمه الله عليك ولا ينبئك مثله. فتحديد الوسع ليس من قبلك، وهذه نقطة هو يعني يفكر فوق طاقته، لعل الله لا يحاسبني به. من قال لك ذلك؟ فتلاقي أحكام الدين تحلل المسلمون منها، إما لأن هذه فوق طاقتهم أو لأنهم في وضع حرج يذهبون إلى بيئات تقول لك من الصعب جدا أن تستقيم في بلادنا. من قال لك إن الإقامة في بلاد الغرب مسموحة؟ إقامة دائمة، من أقام مع المشركين برئت منه دون مشركين. طبعا الإنسان حينما يكون في بيئة سيئة جدا كل ما حوله معاصي وآثام، لعله يتأثر بهذه المعاصي والآثام ولعله يفعلها وهو مرتاح بعد ذلك. أين معصيته؟ لأنه أقام مع المشركين فبرئت منه دون مشركين. لو عدت إلى منهج الله تجد منهجا متكاملا، الشيء الفطر على إيمانك حرمه الله، والشيء الذي يضعف إيمانك جعله الله مكروه، والشيء الذي يضعف اتصالك بالله جعله الله مكروها كراهة التنزيه، والشيء الذي لا يؤثر في إيمانك لا إيجابا ولا سلبا جعله مباح، والشيء الذي يقوي إيمانك جعله الله سنة ومندوبا، والشيء الذي لا يقوم إيمانك إلا به جعله فرضا. معنى فرض كأن تقول شرب الماء فرض، إن حياة الإنسان لا تقوم إلا به، وتناول الطعام فرض، واستنشاق الهواء فرض، لكن ليس من الفرض أن تأكل ألوان الفواكه. إذا أكلت ما فينا، أي من تحسينات الحياة. ففي بالإسلام فرض، واجب، سنة، شيء مستحسن، مباح، مكروه تنزيها، مكروه تحريما، حرام. أما الشيء الذي يدمر إيمانك ويطيعك في الهلاك في الدنيا والآخرة فهو حرام. هذا هو الشرع، في أحكام، في محرمات، في محللات. أول حقيقة أيها الإخوة أن منهج الله من وسع الإنسان أيضا، والوسع يحدده خالقنا وربنا. أي واحد. لذلك الله عز وجل ما كلفك ما لا تطيق، ما حاسبك على خواطرك التي تأتيك، الخواطر غير محاسبة. ولكن ينصح المؤمن ألا يسترسل في خواطر سيئة خشية أن تنقلب إلى فعل. أما مبدئيا مهما حدثت نفسك بشيء داخلي لا تحاسب عليه، لأن الله جل جلاله لا يحاسب إلا على الفعل. أي واحد. هذا من معنى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كلفك ما لا تطيق، جاء خاطر سيء لا تحاسب. مهما حدثتك نفسك بشيء لا يرضي الله لا تحاسب عليه، ولكن ينصح المؤمن ألا يسترسل في خواطره السيئة لئلا تنقلب إلى عمل. أي واحد. لن يحاسب إنسان مكان إنسان، ولا تزر وازرة وزر. قد يولد الإبن من أب شارب خمر أو مقامر، لا يحاسب الإبن عن خطأ أبيه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الحقيقة لا تحاسب عن شيء ما فعلته، يعني من بديهيات منهج الله عز وجل أن الله لا يحاسبك عن شيء لا تستطيع ولا عن شيء ما فعلته، وأن الله جل جلاله لا يأخذك بجريرة إنسان، كل نفس تحاسب على حين. هذا من قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسب وعليها ما اكتسب. هناك قاعدة في اللغة أن الزيادة في المبنى دليل الزيادة في المعنى، ففعل كسب ثلاثي، أما اكتسب خماسي. ست معاني. المعنى الأول أن الله عز وجل يحاسب على الفعل بعد أن تفعله، وبعد أن تصر عليه، وبعد أن لا تتوب منه ولا تندم عليه، لا ندم ولا تاب، فعل الفعل ثم لم يندم ولم يتب بل افتخر به، عندئذ يسجل. أما فعل الخير لمجرد أن تفعله يسجل، كما أن الفعل الثلاثي بسيط والخماسي معقد، كذلك الفعل الخير يسجل فورا، أما الفعل السيء لا يسجل إلا بعد الفعل وبعد عدم الندم وبعد عدم التوبة وبعد الإصرار عليه، عندئذ يسجل. هذا معنى من معنى قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. في معنى آخر، وأن فعل الخير سهل، لا أحد ينتقد ولا أحد يحقد عليه ولا أحد يقيم عليك الدعوة، عمل طيب، صليت، ابتسمت في وجه المؤمنين، أنفقت من مالك عليه، أكرمته، أحسنت إلى فقير، أحسنت إلى ضعيف، عدت مريض، كل أعمال البر سهلة جدا ولا أحد يحاسبك عليها. أما لو أكلت مالا حراما، هناك من يسألك، هناك من يحاسبك، وأنت إن كنت صافيا فجبت عن الله تعالى. حينما تأكل المال الحرام، حينما تخرج عن منهج الله تحجب عنه. ففعل الخير سهل وله سمعة طيبة وله رائحة عطرة وله أريج طيب، حينما فعل الشر فعل مستهزئ وقبيح وتلام عليه وتنكره أنت وينكره غيره. هذا المعنى. المعنى الثالث هو أن الإنسان له الكسب فقط، بينما الفعل من الله. أنت حينما تريد أن تفعل خيرا يقويك الله. لذلك كلنا فقراء، كلنا ضعاف، ولكن نتمايز عند الله بأعمالنا التي مكننا الله منها بحسب صدقنا. أنت إنسان عادي، لو صدقت مع الله في خدمة الخلق لأعطاك إمكانيات عالية جدا لا تحلم بها منك. فأنت لك الكسب، سماه العلماء الانبعاث. أنت أردت أن تصلي فأعانك الله، أردت أن تربي أولادك فأعانك الله على تربية، أردت أن تدعو إلى الله فأعانك الله على الدعوة. الفعل من الله، منك الكسب فقط، لك ما كسبت. إنسان أراد أن يسرق، هنا اكتسب السرقة، يعني أراد فقط. الآن يسير إلى إنسان تعد السرقة بحقه حكمة، أنت تختار أن تسرق وليس مسموحا لك أن تختار ممن تسرق، ممن الله عز وجل مسير. يسوق هذا السارق إلى من يؤدبه الله بفقد ماله. إذن لك الكسب فقط وعلى الله الفعل، فالفعل فعل الله والكسب كسب الله. لذلك إذا عزي الفعل إليك في الحقيقة يعزى سببه وهو الكسب، وإذا عزي الفعل إلى الله في الحقيقة يعزى فعله والكسب منه. تماما كما لو قال إنسان المعلم الفلاني رسب الطالب، عزونا فعل الترتيب إلى المعلم هو اللي وقع، أما سبب الترتيب كسل الطالب. إذا أن فلان رسب كمان صح ذكرنا سبب الرسول، السبب من الطالب وتنفيذ الفعل من المعلم. فالإنسان له الكسب على الله الباب. هذا الكلام دقيق جدا، معنى ذلك أن كل واحد منا بإمكانه إذا صدق مع الله أن يفعل فعلا عظيما قد يكون فوق طاقته وفوق إمكاناته الفكرية والعقلية. طلب طلبته كسبه كبير. لذلك من هو البخيل والجبان؟ هو الذي بخل على نفسه بعمله. الله والله أنا أعتقد أنه ما من إنسان أراد إنفاق المال إلا رزقه الله، ما من إنسان أراد أن يعف نفسه عن الحرام إلا أعفه الله. الفعل فعل الله ولك الكسب فقط، إذن لها ما كسبت، لا تملك إلا الكسب، أما الفعل لا تملك. لها ما كسبت، الخير كسبه سهل والشر كسبه تاج إلى مراحل. ففعل شر لعله يندم ما ندم، لعله يتوب ما تاب، لعله يستر نفسه ما استر نفسه عندئذ يتوب. فعل الشر هناك من يحتقرك إن فعلته، هناك من يؤاخذك، هناك قوانين تحاسبك لو واحد سرق مثلا، هناك قوانين أرضية تحاسبك. أما فعل الخير لها ما تفعل وعليها. يقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استحضر. لا تؤاخذنا إن نسينا، إن نسينا أن نفعل أن نطيعك يا رب، أو نسينا وفعلنا سوءا عن غير قصد، إن نسينا أو أخطأنا، اجتهدنا فأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا أي حملا لا نطيقه كما حملته على الذين من قبلنا. قال بعض العلماء في شرع من قبلنا أن التوبة تقتضي أن يقتل الإنسان نفسه حتى يقبله الله. اقتلوا أنفسكم، الله أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم حينما أرادوا أن يتوبوا. هناك كام كثيرة في شرع من قبلنا، الله عز وجل يعلمنا أن ندعو الله ونقول ربنا لا تحملنا، طبعا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من شرعنا. الحمد لله مقبول، صيام ثلاث يوم، خمس صلوات، يعني أول نظرة لك ثواني والثانية عليك. في عند الضرورة أحكام، فربنا لا تحمل علينا إثرا حملا لا نطيقه كما حملته على الذين من قبل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، يعني في نقطة دقيقة جدا، هناك وسائل تأديب لا طاقة لنا بها، ما سببها؟ يعني مثلا لما الإنسان يساق إلى الإعدام ما شعوره حينما يسمع نطق حكم الإعدام، وحينما يودع في السجن أشهرا طويلة، كلما تحرك مفتاح زنزانته ظن أنهم جاءوا ليعدموه، هذا حمل ما فوق طاقته، يعني هو فعل شيء لا يفعله الإنسان العادي. فكل ذنب له عقاب قد يزيد عن طاقته. الإنسان نصحه الطبيب ما يدخل، نصحه بهدوء وأعطاه دلة فأصر على أن يبقى مدخنا، صار بحاجة إلى عملية قلب مفتوح. أولا الثمن فوق طاقته، ثانيا ترى بتخدر، ترى بيطلع منه سالم أو بموت، القلب خدره. بعد ما العملية انتهت يعطوه صعقة، لا بيشتغل يمنى، إذا ما اشتغل عظم الله. هو لما أصر على الدخان واضطر إلى عملية قلب مفتوح، جزء شوفها العملية فوق طاقته، ربنا ولا تحملنا. طبعا انا جبت مثل طبي، في معاصي كثيره، لما الانسان يعتدي على اعراض الاخرين ثم يفاجأ ان هناك من اعتدى على عرضه، قد لا يحتمل، واحده بواحده. حينما يكسب مالا حراما ويغش به المسلمين ثم يفاجئه الله ان ماله كله صودر او سرق او نهب، قد لا يحتمل هذا الخبر، لانك حينما فعلت المعصيه لم تعبأ بما تفعل. كل معصيه لها عقاب، المعاصي الكبيره قد لا تستطيع تحمل نتائجها ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يا مرض عضوي، مرضان متعاكسان، أدوية المرض الأول تؤذي المرض وأدوية المرض الثاني تؤذي المرض الأول. يا مرض ولا تملك ثمن الدواء، يعني في مصائب تدع الحليم حيران، صاحبها فعل شيئا مما لا يفعله عامة. هناك من يقصر مع ربه، قد يشرب الخمر، هناك من قتل أولاده جميعا وهو سكران، فلما صحى من سكرته ما تحمل فقتل نفسه. يا أيها الإخوة، كل معصية لها أثر سيء سلبي، فإذا تراكمت المعاصي الإنسان شعر بضيق لا يحتمل، يضجر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلا هذه الآية جاءه جبريل فقال عند كل كلمة فيها قد فعل الله، ربنا واعف عنا قال قد فعل، واغفر لنا قال قد فعل، وارحمنا قال قد فعل. لذلك من السنة أن نقرأ هذه الكلمات الثلاث متفرقة، واعف عنا صمت خفيف، واغفر لنا صمت خفيف، وارحمنا. أنت مولانا ولا مولى لنا إلا أنت. الآية كريمة أيها يعني تأخذ بمجامع القلوب، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى. صور ابن عند أب كبير عالي غني دين صالح، هيأ له أسباب التربية الصالحة، أسباب الغذاء الجيد، رباله عقله، رباله جسمه، رباله أخلاقه، رباه اجتماعيا نفسيا اخلاقيا فكريا، وهيئ له كل وسائل الراحه، وكبر واخذ شهادات عليا وزوجه، وليه عظيم. صور انسان الطرقات من ملهى الى ملهى، من سجن الى سجن، من حاني الى حاني، بذيء اللسان، منحرف الاخلاق، شاذ، هذا ما له مولى، مع ان المثلين حادان. والله هكذا المؤمن، الله ولي الذين بتولى بأدبة بخوفة بنبهة بتجلى عليك بحجبك أحيانا بيرضى بيضيق عليك بيربيك بتوليك. أما الكافر ماذا؟ هذا الكافر ينتظر ضربة ساطور. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فنعمة، وأكبر نعمة أن يتولى الله تربيته، وأكبر عقاب للإنسان أن يخرج من عناية الله. خذ الدنيا كما شئت، أكبر عقاب من الله أن يخرجك من تربيته، تفعل ما تفعل. جسمه مثل البغل، دخله كبير، كل يوم بملهى مرتاح. هذا أشقى الناس، هذا ينتظر ساعة الموت ليرى أمامه جهنم إلى أبد الآبدين. أما إذا الإنسان خاف ومرض، حتى إن بعض أصحاب رسول الله، يعني سلم من أي مصيبة. فزوجته شكت في إيمانه فذهبت تشتكي إلى النبي، هذا مو مؤمن هذا ولا مشكلة مثلا. في الطريق تعثرت رجله فوقع، فقالت عد انتهى الأمر. من علامات قربك من الله أن الله بيأذنك بيعالجك بنبهك بيضيق عليك. أوحى ربك إلى الدنيا أن تكدري وتشددي وتضيقي على أوليائي حتى يحبوا لقائي، وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عنه تقما في جسد أو إقتارا في رزق أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذكر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته. يعني أنت حالتك أفضل بمليون مرة من واحد يعصي الله وهو قوي عتيد غني سخي. فنحن في العناية المشددة إن شاء الله، في العناية المشددة، ولأن نكون في عناية مشددة نعاني ما نعاني أفضل ألف مرة من أن نكون خارج العناية الإلهية. وأوضح آية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب. قد تذهب إلى بلاد الغرب يعني أمطار لا تحصى كلها خضراء، أموال لا تحصى، كل المعاصي هنا، هل تظن أن الله راض عنها؟ والعياذ بالله. وقد تجد في بلاد الشرق بلاد فقيرة، فيها صلاة، فيها دين، فيها ورع، فيها خوف من الله، فيها بقية حياء، بقية وفاء، بقية مروءة. فهذا الذي أتمنى أن ننتبه إليه، لا توازن نفسك، لا توازن دنيا مع دنيا، وازن دنيا مع آخرة مع دنيا مع آخرة، اجمع الدنيا والآخرة، وازن بينهما وبين دنيا وآخرة أخرى. إذا أنت عندك مطعم فرضا بسيط لا تبيع الخمر، بتوازن نفسك مع مطعم ببيع خمر اللي ربح بالملايين، بتشوف مصير بيع الخمر بعد الموت. توازن مطعم ما ببيع خمر يتقي الله في كل شيء وما ينتظره من سعادة، ومطعم آخر ببيع خمر ويفعل كل المعاصي والآثام وما ينتظره من سعادة. لا توازن بين دنيا ودنيا، هذا خطأ، هذه الموازنة خطأ. وازن بين دنيا مع آخرتها ودنيا مع آخرتها، هذه الموازنة صحيحة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا ليس لنا مولى إلا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذا النصر له الثمن، ذكرت ذلك في الخطبة، الثمن هو الإيمان الذي يحملك على طاعة، والثمن أيضا هو أن نعد لأعدائنا ما هو متاح لنا. على الله الباقي والحمد لله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

همسة قلبية. أنت رائع حين تتجاهل من يسيء إليك، وكريم حين تأخذ أحزان غيرك، وجميل عندما تبتسم وفي قلبك حزن.

ليس عيب فيك إن كنت طيبا مع غيرك، لكن العيب في الذي لا يقدر طيبتك. كن لأخيك سندا، ولأختك معينا، ولصديقك وفيا، ولجارك محسنا، وبوالديك بارا، دنيا زائلة وكلنا راحلون.

انظر خيرا تلقى خيرا، إن لم تلقاه في دنياك فستراه مخبأ عند ربك لا تمل، فما تنصره سيسعدك يوما، فقط ثق بالله. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات.

انتبه وتأمل. بعد كل عملية شراء مصرفي تأتيك رسالة تبين لك حدوث نقص في رصيدك. تخيل أن هذه الرسالة تأتيك بعد كل عملية ظلم واعتداء وغيبة ونميمة وبهتان ينقص من رصيدك. الأمر الأصعب أن النقص يحدث في رصيدك دون علمك، ولكنك سترى فاتورة كشف الحساب كاملة يوم التغابن. فانتبه وتأمل.

إلى أختي الجميلة، أنت جميلة في العشرين، طاقة وشغفا تشرقين، في الثلاثين تشعين، في الأربعين أنوثة وجاذبية تفيضين، في الخمسين أنت أجملهن حين تضحكين، في الستين بالدفء والرقة تتألقين، في السبعين ملكة الحياة أنت حقيقة، بتجاعيدك ابتهجي لماذا تخجلين، تلك الدجاعيد كنزك السمين، تخبئ لك أحلى القصص وأحلى ذكريات السنين، ابتهجي وقولي بها أعيش لأكمل التاسعة والتسعين. جميلة أنت، يكفي إنك أنثى للحياة حياتها بوجودك تهبين.

القصة أعجبتني. شاب أراد أن يضايق فتاة، فأرسل لها عبر الخاص: ممكن نتعرف؟ فكان ردها: ممكن أكيد أخي، لما لا تعرف من أكون؟ أنا حواء التي خلقت من ضلعك كي لا تأذيها، ولا تنسى أنها قطعة منك. أنا التي أهداني الله لك حين خرجت وحيدا من الجنة باكيا تبحث عن من يرد وحشتك. أنا أمك وأختك وابنتك وزوجتك التي تصون بيتك. أنا سورة النساء والمجادلة والنور والطلاق ومريم. أنا جنة تكون تحت قدماي حينما أكون أمك. أنا التي أعطاني الله نصف إرثك لا استهان بي، ولكن لأنك تتولى جميع أمري. أنا التي أوصى بي الحبيب وقال: استوصوا بالنساء خيرا. أنا من قال لها: ربي وكلي واشربي وقري عينا. أنا التي لو كنت صالحة أكون أفضل من 1000 رجل غير صالح. إن كنت تبحث عن اللهو يا هذا، فاذهب إلى صفحات اللهو واللعب. فمن تكون أنت يا محترم؟ رد الشاب في كلمتين: أنا التائب إلى الله، وهنيئا لأم ربتك.

دعاء. اللهم ارزقنا قلوب تتجلى بخشيتك، ونعما تدوم بفضلك، وأرواحا تهوي طاعتك، ولسانا لا يمل من ذكرك. أسألك اللهم في كل يوم جديد زدته في حياتنا أن تزيدنا معه إيمانا ورزقا وسعادة وتوفيقا.

المخاوف تجلب لك الهموم إلا الخوف من الله، فإنه يجلب لك أعظم شيء. ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. جعلكم الله من المطمئن قلوبهم، المنشرح صدورهم، المضاء دروبهم، المجاب دعواتهم، ورزقكم ربي طول العمر وصلاح العمل في هذا اليوم وسائر الأيام مع طيب المقام وحسن الختام، وجعلكم من أحباب سيد الأنام. آمين يا رب العالمين.

إذا جاءك المهموم أنصت، وإذا جاءك المعتذر أصفح، وإذا قصدك المحتاج أنفق. ليس المطلوب أن يكون في جيبك مصحف، ولكن المطلوب أن تكون في أخلاقك آية. كل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخير، يظل مغروسا في النفوس. هنيئا لمن يزرع الخير والطيب بين الناس. اجعل من يراك يدعو لمن رباك. فنقاء القلب ليس غباء، إنما فطرة يميز الله بها من أحب.

حكمة اليوم. قال حكيم لابنه: يا بني، في حياتك لا تتنازل عن 3 أشياء: أن تأكل أفضل الطعام، ثانيا وتنام على أفضل الفراش، ثالثا وتسكن في أفضل البيوت. فقال الابن: نحن فقراء يا أبي، فكيف لي أن أفعل ذلك؟ فقال الحكيم: إذا أكلت فقط عندما تجوع سيكون ما تأكله أفضل طعام، وإذا عملت كثيرا ونمت وأنت متعب سيكون فراشك أفضل فراش، وإذا عملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم، وبهذا تكون سكنت في أفضل البيوت.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة.
2: عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. رواه مسلم.
1: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه أبو داود والترمذي. باب زيارة أهل الخير.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن

0: القرية، قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه.
2: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: فإن فعل العبد هذا فإن دعاءه لا يكاد يرد أبدا. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني بهدوء تصل إلى الله عز وجل. ولكن ابن القيم وصف لنا روشيتا، كتب لنا روشيتا وهو الطبيب عليه رحمة الله، كان طبيبا روشيتا، وقال في آخرها: فإن فعل العبد هذا فإن دعاءه لا يكاد يرد أبدا. قال إيه بقى في روشيتا دي؟ قال: وأنا عاوزك تعد معايا الخطوات، دي خطوات مهمة جدا. قال: فإذا قام العبد فتوضأ، ثم استقبل القبلة، ثم استحضر ذنوبه وخطاياه وإسرافه في حق الله سبحانه وتعالى، واستحضر عظمة الله وقدرته عليه وإحاطته به ونظره له سبحانه وتعالى، ثم تحرى وقتا من أوقات الإجابة. كده كام؟
1: كده 6.
0: ثم تحرى وقتا من أوقات الإجابة ثم رفع يديه، والمأودي ثم رفع يديه، فبدأ بحمد الله. أول ما بدأ حمد الله، حمد الله عز وجل، ثم أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم ألح في الدعاء وأكثر الدعاء مرة بعد مرة، وأخذ يردد: يا رب يا رب يا رب، ماشي كده. ثم ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ثم قدم بين يدي هذا الدعاء صدقة، ثم تحرى في دعائه بالمأثور من القرآن والسنة، يدعو دعاء النبي أو الدعاء الأنبياء اللي ذكر في القرآن والسنة فهو أحرى في الإجابة. قال: ثم تحرى في دعائه المأثور: فإن فعل العبد هذا فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. كم خطوة؟
1: كده 13.
0: الله أكبر، 13 خطوة. فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. عاوز تتعلم كيف تدعو؟ ابن القيم بيقول لك في بقى أزمة عندك، في مشكلة، خلاص أنا هدخرها لهذا الوقت، في وقت إجابة زي كده، لرمضان، المغرب في رمضان، لازم تكون مستحضر قلبك ومركز عشان تدخل على الله عز وجل في مغرب رمضان، تدخل على الله في الثلث الأخير من الليل، تدخل على الله بين الأذان والإقامة، الوقت اللي بيجي لنا كل يوم 5 مرات وما احناش مقدرين عظمته ولا منزلته. ده وقت لا يرد الله فيه سائلا، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لا يرد وانت غافل. احنا زاهدين لا نرفع أكفنا لله عز وجل، فانت في مشكلة، اعمل كده بقى بين الأذان والإقامة، تعال بدري، خلي الأذان يؤذن عليك في المسجد، وارفع ايدك وادعو، استحضر قلبك وافعل ما ذكره لك ابن القيم، وقدم بين يديك صدقة عملا صالح، فإن دعاءك هذا لا يكاد يرد أبدا بإذن الله. ومرة بعد مرة يا باشمهندس هلال، مرة بعد مرة ستتلذذ بها.

0: عليه الصلاة والسلام، وبعدين يرفع يديه فيدعو. كل الكلام ده ما هي تعوش لا وعاوزين كذا، هو يرفع يديه ليناجي ربه عز وجل بدعاء هو أرق ما يكون وأعذب ما يكون. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني يا رب إن كل ده حصل لي مش مهم، لكن أنت ما تكونش غضبان علي يا رب. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك ويحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فيا جماعة صبرا على باب الدعاء، صبرا على باب الدعاء، والله إن له لذة لا تعادلها لذة، لكن صبرا عليه. فما تلذذ المتلذذون بمثل مناجاة الله عز وجل والأنس بخلوته سبحانه وبحمده. فصبرا على باب الدعاء، جاهدوا أنفسكم فيه وستجدون لذة لن تعدلوها بأي لذة أخرى في الدنيا.
1: جميل. ومن الحاجات اللي لفتت نظري جدا في بعض دعوات الأنبياء علو الهمة. يعني سيدنا سليمان لما كان بيدعو بيقول إيه؟ ربي هب لي ملكا لا ينبغي الله لأحد من بعدي. يعني مش بيدعو بس كمان بملك، ده مش بيدعو الدعوة عادية، ده بيدعو بملك، مش بيدعو بأي ملك، ده ملك يا رب مش هتدي لحد تاني بعد كده. فدعوة عظيمة كبيرة جدا.
0: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. وإحنا عملنا يؤهلنا، لكن ربنا عنده. بص يا باشمهندس هلال، عاوز إيه؟ عاوز عربية أعلى موديل؟ والله العظيم ربنا عنده، والله العظيم ربنا عنده. عاوز زوجة صالحة كما تقر به عينك ويعني وتحب نفسك؟ والله العظيم ربنا عنده. عاوز إيه؟ عاوز فلوس؟ عاوز ربنا يفيض عليك من المال الصالح، يرزقك بغير حساب. والله ربنا عنده. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا جماعة ربنا عنده من الخيرات ما لا يخطر على بال. انت عاوز ايه؟ سيدنا سليمان لما عرف قدر الله وعرف ما عند الله، يا ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، وربنا هو الوهاب وأنا اللي بهب. هو أنت بتطلب مني؟ يعني أنت بتيجي تطلب من أحمد العربي ولا من فلان ولا من فلان؟ أنت بتطلب من الله.
1: هنرجع بقى لنقطة معرفة قدر الله.
0: أيوة سبحانه. أصلا إحنا مش مقدرين ربنا عنده إيه. ربنا عنده كل ما تشتهي نفسك، ربنا عنده السيارة اللي انت نفسك فيها وبتحلم بيها، ربنا عنده الزوج الصالح، ربنا عنده الزوج الصالح، ربنا عنده الأولاد الصالحين، ربنا عنده المال الكثير الوفير الذي لا ينتهي، ربنا عنده الوجاهة في الدنيا والشرف، ربنا عنده الآخرة وما فيها من كرامة وفوز عظيم ودخول لجنة رب العالمين. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم ربه فليعظم المسألة، فليعظم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. ولا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. هو أنت يا حمد ما تعظم الدنيا كده؟ قل يا رب أنا أريد مالا صالحا وفيرا تعينني به على طاعتك. يا رب أنا أريد أن أخرج إلى بيتك الحرام أعتمر هذا العام. يا رب احملني إلى حجة مباركة هذا العام. يا رب أنا أريد سيارة حسنة جميلة تقر بها عيناي. يا رب ارضى عني بزوجة صالحة على وفق ما أريد وأهوى. يا رب متعني بزوج صالح يا رب ترضيني به ويتقي الله فيه ويحسن معاملتي ويكرمني فيك يا رب. ما تدعي يا جماعة احنا عاوزين ايه؟ يا رب مذاكرتي صعب علي، يا رب انا عندي ضيق نفسي وكدر. والشباب عندهم هشاشة ليه؟ يعني فين الاتصال بالله؟ اي حاجه تحصل اكتئاب، اي حاجه تحصل خلاص هو مش عاوز يقابل الناس. يا جماعه هو فين الاتصال بالله؟ فين رفع اليدين الى الله؟ اين الاتصال بالله سبحانه وتعالى؟ والله هو لا لا لا لا لا لا ليس هناك صعوبه ونحن نرفع ايدينا الى الله عز وجل. يا لا كرب وانت رب، يا رب لا كرب.

0: ربه وأنت رب. هو هو هو طول ما أنا بدعي ربنا برفع يدي إلى الله سبحانه وتعالى وهيبة عندي كربات. ربنا عنده كل شيء. ربنا هو الذي يعني قدر أن ينزل هذا البلاء وهو قادر على أن يرفع. ربنا قادر على أن يرزقني على أن يرزقني خير النجاح، على أن يرزقني خير التجارة، على أن يؤتيني خير وظيفة، على أن يرزقني بخير سيارة، على أن يؤتيني من المال الوفير الواسع من حيث لا أحتسب، على أن يصلح لي أمري، على أن يريح لي بالي، على أن ييسر لي أمري، على أن يشرح لي صدري، على أن يزيل لي كربتي، على أن يصرف عني عثرتي وهمي وغمي. الله بيده مقاليد السماوات والأرض، عنده خزائن السماوات والأرض، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. فلنحسن الظن بالله، فلنحسن الظن بالله، فلنحسن الظن بالله، ولنعرف الله عز وجل حق المعرفة، ولنقدر الله حق قدره. سبحانه بحمده، سبحانه بحمده، سبحانه بحمده، ما قدرناك يا ربي حق قدرك، وما عرفناك حق معرفتك، فاللهم عرفنا بك، اللهم عرفنا بك، اللهم عرفنا بك، آمين
1: آمين. طيب ده برضو بياخدنا بحتة تانية، إن أنا أحيانا ببقى عايز حاجة معينة في بالي، تصور مثالي للطلب اللي أنا بطلبه من ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين برجع أقول لا، أنا مش مينفعش من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن أنا ما عودش أفصل في الدعوة بالشكل ده، يعني ما يبقاش الدعوة مفصلة بالشكل ده. بغض النظر عن حتة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن احنا هنحاول ان احنا نخلي الموضوع يعني أبسط من كده، لكن النقطة اللي عايز أتكلم عنها هي التخصيص. التخصيص أفضل ولا إن أنا أدعو أقول يا رب الخير ليا، اديني إذا كان ده خير ليا أو
0: أنا
1: مش خير.
0: أنا أقول لك بقى، خصص مع دعاء الخير، قول له يا رب أنا عاوز كذا وكذا وكذا فيما يرضيك وفيما ترضى به عني وفيما هو خير لي في ديني، في في في في ديني ودنيا. وبعدين التخصيص ده سنة الأنبياء. شوف سيدنا موسى يقول له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عشان يفهمني يا رب، واجعل لي وزيرا من أهل هارون، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. أنا بعمل كده يا رب عشان كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. شفت استرسال، استرسال في الدعاء، كلام مع الله وقربناه نجية، يعني كليمه كليم الرحمن صلى الله عليه وسلم، صلى الله على موسى. فخصص قول له يا رب أنا أريد كذا وكذا بالوصف الفلاني وبالشكل الفلاني وبالهيئة الفلانية وبالصورة الفلانية فيما يرضيك عني وفيما تحبه لي وفيما هو خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، زي دعاء الاستخارة كده. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. فالتخصيص لا لا لا لا بأس فيه ولا مشكلة فيه، لكن قيده كذلك بالخير فيما يرضاه الله لك. يا رب أنا أريد زوجة بالوصف الفلاني وبالشكل الفلاني وبالهيئة الفلانية فيما هو خير لي في ديني وآخرتي، في ديني ودنياي، في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. فخصص، شوف أعظم الرغبة وأعزم المسألة، والله لا مكره له، والله عز وجل عنده ما تحب. فقل لربك ما شئت، ولا تجعل أحدا يقيد لسانك مع ربك، لا تجعل أحدا يمسك لسانك مع ربك، أطلق لسانك، أطلق لسانك وقل لربك ما شئت، مع الأدب ومع المسكنة ومع التذلل ومع التضرع، لكن قل لربك ما شئت. قل له يا رب العيال يا رب تعبني، يا رب الزوجة بيني وبينها مشاكل، يا رب زعلان منها بقالي أيام، يا رب والحال لا يسر، يا رب أصلح الحال، يا رب وفقني، يا رب يا رب التجارة عندي لسه خسران، يا رب كم ألف، يا رب والله يعني أنا أنا أنا واثق في رحمتك وأنا راضي بقضائك، لكن يا رب أنا أريد مكسب، أنا يا رب أنا عاوز أكسب، يا رب يا رب أنا عاوز صفقات أكسب منها مكسب كويس. ما تدري عم تقول كده، هو إيه المشكلة؟
1: مشكلة.
0: يعني ما تدري تقول كده، ما تفصص وتفصل وتتكلم مع ربنا وتناجي الله عز وجل، تقول له يا رب ابني في محمد يا رب مش عاوز يروح الدروس ومغلبني آخر غلبة وبيقول كذا وبيعمل معايا كذا وبيعمل مع أمه كذا، يا رب أصلحه، يا رب يا رب افعل في كذا، يا رب يا رب أقر عيني بصلاحه، يا رب شريكي فلان، يا رب قلبي، يا رب قلبي، يا رب قلبي أصلح، يا رب أنا مش لاقي قلبي، يا رب يا رب أصلح قلبي، يا رب أذهب فساد قلبي، يا رب أسألك قلبا خاشعا، يا رب أنا عاوز قلبي ده يبقى حاسس بكلامك، يبقى حاسس بالدعاء، يبقى حاسس بالمناجاة، يا رب ارزقني لذة المناجاة وحلاوة الدعاء. ما تقوله كده، ما تقوله كده، هو اللي هيرزقك سبحانه وتعالى، مش أنا ولا فلان ولا فلان. احنا كلنا بنسعى أسباب ونذكر بعضنا بالله، لكن في آخر الأمر هو سبحانه الذي يرزق، هو سبحانه الذي يؤتي عباده طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجاة. فنسأله سبحانه أن يؤتينا لذة المناجاة وحلاوة الإيمان، وأن يجعلنا من الصالحين. آمين
1: آمين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: تضارب في التصريحات بين واشنطن وطهران بشأن عقد جلسة مفاوضات في الدوحة اليوم. تغييرات ضريبية وزيادات في الأجور مع بدء العام المالي الجديد غدا. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدين تسارع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. وركلات الترجيح: تخرج ألمانيا من كأس العالم لكرة القدم وتدخل المغرب إلى دور الثمانية. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أمس في تصريح لقناة فوكس نيوز أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في المحادثات المرتقبة بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران قبل حوالي الأسبوعين. وأضافت ليفيت أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنها سترد بالمثل على أي أعمال عنف في حال تعرضها لهجمات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس أن إيران طلبت اجتماعا مع الجانب الأمريكي، مضيفا أنه سيعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة. واعتبر ترامب أن هذا الاجتماع ربما يكون مهما وربما لا، وذلك في أول تعليق مباشر له على المحادثات التي تدور حولها تصريحات متباينة بين الجانبين بشأن طبيعة الاتصالات الجارية. من جهته المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شدد على أن وفدا تقنيا إيرانيا سيزور قطر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ولكنه أضاف أن هذه الزيارة لا ترتبط بأي لقاء مع مسؤولين أمريكيين، بل تأتي لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، ولا سيما ما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. ولا تزال قضية أغلاق مضيق هرمز تشكل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، إضافة إلى ملف وقف إطلاق النار في لبنان الذي أصرت إيران على إدراجه في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار تتواصل ضربات إسرائيلية متقطعة على جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أمس عن غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين القنطرة ودير سريان. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم الأدميرال براد كوبر عزم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بقواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية. سيستيقظ ملايين الأستراليين غدا على أجور أعلى وعلى تخفيضات ضريبية مع تغييرات ستدخل حيز التنفيذ مع بدء العام المالي الجديد. واعتبارا من يوم غد الأول من تموز يوليو سيحصل حوالي 2,800,000 عامل وموظف على زيادة في الأجور تعادل 26 دولارا و44 سنتا في الساعة، كما سينخفض معدل الضريبة من 16 إلى 15%، وسيتعين على أرباب العمل دفع المعاش التقاعدي لمستخدميهم في نفس وقت تسديد رواتبهم بدلا من دفعه فصليا. وفي سياق متصل دعا عضو مجلس الشيوخ من حزب الخضر ديفيد شوبريدج إلى دفع المعاش التقاعدي للعاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما أسوة بالعاملين الآخرين.
2: The Greens believe that if you're doing the same work, you should get paid the same rate. Why is it that teenagers are getting literally cheated out of their superannuation? They're putting the hours in. They've got a retirement like everybody else. I don't think employers should get a freebie, particularly these big employers.
1: قال العضو في حكومة الظل المعارضة أندرو هايستي أن على المعارضة تمييز نفسها عن حزب أمة واحدة، محذرا من تداعيات ترويج زعيمة الحزب بولين هانسون لفكرة أستراليا الأحادية الثقافة. وكانت هانسون استخدمت الكلمة التي ألقتها في نادي الصحافة الوطني في كامبرا في 17 من الشهر الجاري لشن هجوم حاد على التعددية الثقافية والدعوة إلى مجتمع أسترالي أحادي الثقافة. واعتبر هايستي أن أستراليا تمتلك طابعا فريدا لعب فيه المهاجرون دورا كبيرا، مشددا على أن التناغم الاجتماعي بحاجة إلى الإيمان بقيم مشتركة.
3: Monoculturalism, multiculturalism, I think in the end people don't work in categories. Everyone knows that Australia is a country which has a unique migrant character. It served us very well for many years. No one wants to see people kicked out of their country because they're not Anglo-Saxon, for example. That would be ridiculous. And I know there are people online who are making that argument. I just think we need to learn how to live peaceably together. And the best way to do that is to recognize we have a common set of values.
1: أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير صدر أمس توسع وتسارع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ما يساهم في أكبر أزمة نزوح في هذه المنطقة. وفي هذا التقرير الفصلي حول الوضع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 أعرب غوتيريش عن إدانته الشديدة للنمو المستمر للبؤر الاستيطانية، وهو ما يتزامن مع تصاعد العنف المرتبط بالمستوطنين وفرض قيود على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم. وأضاف غوتيريش أن هذه التطورات تزيد التوتر وترسخ الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتهدد قابلية قيام دولة فلسطينية مستقلة تماما وذات سيادة ومتصلة جغرافيا. وحذر غوتيريش خصوصا من المشروع الاستيطاني المعروف باسم E1، معتبرا أنه يشكل تهديدا وجوديا لحل الدولتين من خلال خطط لتقسيم الضفة الغربية إلى شطرين. وأشار غوتيريش في تقريره إلى أن عنف المستوطنين الذي يجري غالبا بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية والقيود المفروضة على التنقل الفلسطينيين وعمليات الهدم والعمليات الأمنية المطولة تكثفت في السنوات الأخيرة، ما تسبب في أكبر أزمة نزوح في الضفة الغربية منذ عام 1967. وفي سياق متصل أعربت 5 دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن الدولي، هي فرنسا والمملكة المتحدة واليونان ولاتفيا والدنمارك، في بيان مشترك قبيل اجتماع للمجلس عن قلقها أيضا إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية، وأدانت بشدة استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. في غضون ذلك قتل فتى فلسطيني في 15 من عمره أمس جراء إصابات في الرأس والصدر بعد أطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه خلال عملية أمنية في مدينة البيرة القريبة من رام الله في الضفة الغربية المحتلة. في أخبار الرياضة، فجر منتخب الباراغواي مفاجأة من العيار الثقيل اليوم في كأس العالم 2026 لكرة القدم بإقصائه نظيره الألماني من البطولة بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما بهدف لهدف في الوقتين الأصلي والإضافي. وحققت البرازيل فوزا صعبا في الوقت الضائع على اليابان 2-2. وفاز المغرب بركلات الترجيح 3-2 على هولندا بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، وبذلك يتأهل المغرب إلى دور الثمانية. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة الأربعاء في أديلايد غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن مشمس 23، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين أمطار متفرقة 30، بيرث أمطار متفرقة 19 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني غائم جزئيا 23، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

0: يلا يا حبيبي تأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز حتشوفه، حنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني حنسمع ولا حنقرأ ولا حنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة حتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة. هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا. كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

الهيبة والشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الإيثار والمواساة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
1: باب ذكر الموت وقصر الأمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي.
1: باب كراهة تمني الموت.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
3: باب الورع وترك الشبهات.
2: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
1: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
2: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

0: وهو خير الحاكمين.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم اجعلني ذكارا لك، شكارا لك، مطواعا لك، مخبتا إليك، أواها منيبا. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، وأنت علام الغيوب.
2: قال ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان: وقد أجمع العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغير ذلك على ثقة الإمام الشافعي وأمانته وعدله وزهده وورعه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه.
3: إذاعة القرآن الكريم تقدم ديوان الإمام الشافعي.
4: تذلل واستغاثة
5: بموقف الذل دون عزتك العظمى، بمخفي سر لا أحيط به علما، بإطراق رأسي باعترافي بذلتي، بمد يدي أستمطر الجود والرحمة، بأسمائك الحسنى التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النثر والنظم، بعهد قديم من ألست بربكم، بمن كان مجهولا فعرف بالأسمى، أذقنا شراب الأنس يا من إذا سقى محبا شرابا لا يضام ولا يظمى.
4: وداع الدنيا والتأهب للآخرة.
5: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك لم يصمد لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدما؟ فلله ضر العارف الندب، إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما، يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما، فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفي ما سواه في الورى كان أعجما، ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما، فصار قرين الهم طول نهاره أخ الشهد والنجوى إذا الليل أظلما يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما.
4: الناس خدم للعلم.
5: العلم من فضله لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه، فواجب صونه عليه كما يصون في الناس عرضه ودمه. فمن حوى العلم ثم أودعه بجهله غير أهله ظلمه.
4: شروط تحصيل العلم 6.
5: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني.
4: إكرام النفس.
5: قنعت بالقوت من زماني وصنت نفسي عن الهوان خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان. من كنت عن ماله غنيا فلا أبالي إذا جفاني، ومن رآني بعين نقص رأيته بالتي رآني، ومن رآني بعين تم رأيته كامل المعاني.
4: حصاد الألسن.
5: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الأقران.
4: البلاء من أنفسنا.
5: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا.
4: مثلما تدين تدان.
5: تحكموا فاستطالوا في تحكمهم، وعما قليل كأن الأمر لم يكن. لو أنصفوا أنصفوا لكن بغوا، فبغى عليهم الدهر بالأحزان والمحن، فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك ولا عتب على الزمن.
4: المشيئة الإلهية.
5: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وذاك أعنت وذا لم تعن.
4: كلك سوءات والناس أعين.
5: إذا رمت أن تحيا سليما من الردى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقن منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن. وعيناك إن أبدت إليك معائبا فدعها، وقل يا عين للناس أعين. وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، ودافع، ولكن بالتي هي أحسن.
4: إساءة الظن.
5: لا يكن ظنك إلا سيئاً، إن سوء الظن من أقوى الفطن. ما رمى الإنسان في مخمصة غير حسن الظن والقول الحسن.
4: سفينة المؤمن.
5: إن لله عبادا فطنا، تركوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا.
4: زن بما وزنت به.
5: زن من وزنك بما وزنك وما وزنك به فزنه. من جاء إليك فرح إليه، ومن جفاك فصد عنه. من ظن أنك دونه فاترك هواه إذن وهنه، وارجع إلى رب العباد فكل ما يأتيك منه.
4: ترك الهموم.
5: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون.
4: تأتي العزة بالقناعة.
5: أمدت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون. وأحييت القنوع وكان ميتا، ففي إحيائه عرض مصون. إذا طمع يحل بقلب عبد، علته مهانة وعلاه هون.
4: الصمت خير من حشو الكلام.
5: لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه. وعلى الفتى لطباعه سمة تلوح على جبينه.
4: موت الأحبة.
5: سأصبر للحمام وقد أتاني، وإلا فهو آت بعد حيني. وإن أسلم يمت قبلي حبيب، وموت أحبتي قبلي يسوني.
4: المنة.
5: رأيتك تكويني بميسم منة، كأنك كنت الأصل في يوم تكويني. فدعني من المن الوخيم، فلقمة من العيش تكفيني إلى يوم تكفيني.
4: مرارة تحميل الجميل.
5: لا تحملن لمن يمن من الأنام عليك منه، واختر لنفسك حظها واصبر، فإن الصبر جنه. منن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة.
4: تعزية.
5: إني أعزيك لا أني على طمع من الخلود، ولكن سنة الدين. فما المعزى بباق بعد صاحبه، ولا المعزي وإن عاش إلى حيني.
4: أفضل العلوم.
5: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. جنونك مجنون، ولست بواجد طبيبا يداوي من جنون جنونا. أهين لهم نفسي وأكرمها بهم، ولا تكرم النفس التي لا تهينها.
4: حب علي وسبطيه وفاطمة.
5: إذا في مجلس نذكر عليا وسبطيه وفاطمة الزكية يقال تجاوزوا يا قوم هذا فهذا من حديث الرافضية. برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطمية.
4: الإعراض عن الجاهل.
5: أعرض عن الجاهل السفيه فكل ما قال فهو فيه. مضر بحر الفرات يوما إن خاض بعض الكلاب فيه.
4: عين الرضا كليلة.
5: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي. فإن تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأ عني تلقني عنك نائيا. كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا.
4: حياة الأشراف واللئام.
5: أرى حمرا ترعى وتعلف ما تهوى، وأسدا جياعا تظمأ الدهر لا تروى. وأشراف قوم لا ينالون قوتهم، وقوما لئاما تأكل المن والسلوى. قضاء لديان الخلائق سابق، وليس على مر القضاء أحد يقوى. فمن عرف الدهر الخؤون وصرفه تصبر للبلوى ولم يظهر الشكوى.
4: ديوان الإمام الشافعي.
2: ألم تر آثار ابن إدريس بعده؟ دلائلها في المشكلات لوامع. معالم يفنى الدهر وهي خوالد، وتنخفض الأعلام وهي فوارع. مناهج فيها للهدى متصرف، موارد فيها للرشاد شرائع. ظواهرها حكم، ومستبطناتها لما حكم التفريق فيه جوامع. لرأي ابن إدريس ابن عم محمد ضياء، إذا ما أظلم الخطب ساطع. فأحكامه فينا بدور زواهر، وآثاره فينا نجوم طوالع.

ديني، معها أحفظ قرآني، معها أحب رسولي، معها أتقرب إلى ربي. إنها إذاعة القرآن الكريم في أستراليا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم, Radio of Australia presents Sayings of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.
1: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, Verily deeds depend upon the intentions agreed upon.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه.
1: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, He who innovates something in this matter of ours that is not of it will have it rejected. That was agreed upon.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, المرء مع من أحب. متفق عليه.
1: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, Everyone will be with those whom he loves. Agreed upon.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه.
1: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, A Muslim is the one who avoids harming Muslims with his tongue and hands. Agreed upon.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
1: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, And Muhajir is the one who gives up all that Allah has forbidden. Reported by Al-Bukhari.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الحياء خير كله. رواه مسلم.
1: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, Pudency is totally good. Reported by Muslim.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, اتق الله حيثما كنت. رواه الترمذي.
1: The Prophet of Allah صلى الله عليه وسلم said, Fear Allah wherever you are. This was related by At-Tirmidhi as a good authentic hadith.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأتبع السيئة الحسنة تمحها. رواه الترمذي.
1: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, Perform a good deed after an evil. This will cause to eliminate the evil. Reported by At-Tirmidhi as a good sahih hadith.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي.
1: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, Behave the people with good manners. Reported by At-Tirmidhi as a good sahih hadith.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, He who cheats us is not one of us. Reported by Muslim.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه.
1: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, He who believes in Allah and the last day should either say good or keep silent. Agreed upon.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
1: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, A Muslim should not interfere in things which do not concern him. Reported by Mut'a, edited by Muhammad Fuad Abdul Baqi.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, كل معروف صدقة. رواه البخاري.
1: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, Verily, every good deed is a charity, related by Al-Bukhari.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم.
1: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, Purity is a part of faith, reported by Muslim.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, اتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه البخاري.
1: The Prophet of Allah صلى الله عليه وسلم said, Save yourself from the hellfire, even if by half a date in charity. Reported by Al-Bukhari.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, المسلم أخو المسلم. متفق عليه.
1: Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam said, "Verily, Muslims are brothers of one another. Agreed upon."
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان متفق عليه.
1: Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam said, الحياء is a part of faith. Reported by Muslim.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. رواه مسلم.
1: Allah's Messenger, peace be upon him, said, religion is to be sincere. Reported by Muslim.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الترمذي.
1: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, pay the deposit to him who deposited it with you and do not betray him who betrayed you. Reported by الترمذي.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. رواه البخاري.
1: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, beware of suspicion as it is the most false form of speech. Related by البخاري.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. صحيح الترمذي.
1: Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam said, a misser is the one who does not say, peace be upon him, when I am mentioned. Reported by At-Tirmidhi.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر. رواه البخاري.
1: Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam said, religion is very easy. Reported by Al-Bukhari.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق. رواه مسلم.
1: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, stay on the truth. Reported by Muslim.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. صحيح الجامع.
1: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, he who advises for the good is similar to the doer of it. صحيح الجامع.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. رواه مسلم.
1: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, O Allah, there is no life except the life of the hereafter. Reported by Muslim.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. رواه مسلم.
1: Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam said, the severer of kinship, bonds will not enter paradise. Reported by Muslim.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صحيح الجامع.
1: Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam said, performance of good deeds avoids the evil ending. صحيح الجامع.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. صحيح الجامع.
1: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, if you are in doubt, do what you are sure of. صحيح الجامع.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. رواه البخاري.
1: Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam said, a nice word is a charity. Reported by Al-Bukhari.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري.
1: Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam said, beware of the invocation of someone unjustly, as there is

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. وبعد، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تغفر لي. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا. واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. اللهم اجعلنا مفاتيح لكل خير، مغاليق لكل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك ومع أصول الدعوة. أن الدعوة هي أفضل ما يقدمه الإنسان لنفسه عند الله، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والاستفهام هنا يفيد النفي، بمعنى أنه لا أحسن من هذا، لا أفضل من أن يكون الإنسان عمله صالحا وقوله ينبع ويفخر فيه بإسلامي وقال إنني من المسلمين، وألا يقتصر في هذا على الخير لنفسه، وإنما يدعو إلى ذلك غيره. وقد بدأ بها ربنا تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقالوا في هذا المعنى أيضا: جميل أن تذكر الله، ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله. ليه؟ لماذا؟ لأن الإنسان إذا ذكر الله تعالى بنفسه فهو يذكره وحده، لكن إذا دعا غيره إلى ذكر الله فهو يذكر الله ويذكر معه آخرون بسببه وبسبب دعوته، فيكون له الأجر، لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولذلك يقال يوم القيامة، يقال للعابد: قم فادخل الجنة. ويقال للعالم، يقال للعابد: قم ادخل الجنة. ويقال للعالم: انتظر حتى تشفع في الناس. فمقام العالم مقام عظيم، وأجره عند الله تعالى جليل، والداعية إلى الله تبارك وتعالى له عند الله من المنزلة ما ليس لغيره. وكما يقول بعضهم، يقول: فرق يا أخي بين أن تأتي يوم القيامة وحدك وأن تأتي يوم القيامة ومعك أمة. تأتي يوم القيامة وحدك تقدم عملا صالحا يخصك ولا يتجاوزك إلى من سواك، فتكون النتيجة إنك ستأتي وحدك، لكن آخر يأتي يوم القيامة ومعه أمة، أمة هداها الله به وأخذ بيدها إلى مرضاته بسببه، واستنقذها بجهده ودعوته من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى، من الحيرة والشك إلى اليقين والثبات وما إلى ذلك. فعمل الداعية عمل عظيم القدر، جليل الشأن، رفيع المقام عند الله تبارك وتعالى. ونحن نكرر هذا دائما وأبدا حتى ندعم في أنفسنا حب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونلتزم بهذا الواجب الذي هو مسؤوليتنا جميعا كمسلمين مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. لأن الله قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فهناك عمل يخص الإنسان في نفسه، وهناك عمل ينعكس بإيجابياته على الآخرين. وبدأ الله به، فقال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبعد ذلك قال: يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الداعين إليه على هدى وبصيرة. عندنا قاعدة بتقول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لأحكم على شيء بأهميته أتصوره تصورا صحيحا، فإذا تصورته تصورا صحيحا أمكن أن يكون الحكم عليه بناء على ذلك حكما صحيحا. يعني لو طلبت من واحد أن يصف لي الفيل
وهو لم يره في حياته لا يستطيع أن يعطيني وصفا دقيقا حيث لم يتصور ما هو الفيل. لا مانع لدي أن يكون الفيل كالنملة، لا مانع لدي أن يكون الفيل أسمر أو أبيض اللون أو أحمر أو أخضر لأنه لم يرى. فبالتالي الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نحن نتكلم عن الدعوة وأهميتها ومكانتها في دين الله وثواب الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، نريد أن نسأل سؤالا، هل الدعوة مهمة وضرورية والناس تحتاج إليها أم لا؟ وما هي الأسباب التي تجعلنا نقول بأن حاجة الناس إلى الدعوة أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب والماء والهواء؟ الدعوة ليست أمرا يعد ترفا أو أمرا ثانويا يفعل أو لا يفعل، وإنما زي ما ذكرنا قبل ذلك، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية الأمة مرهونة بأن تقيم ما اشتملت عليه الآية من توصيات وأركان. لكن تعالوا بنا لنعيش مع ما ندلل به على إن الدعوة مسألة مهمة جدا وضرورية جدا، ولا يغني فيها أن يعتمد إنسان على آخر، إنما لابد أن تتضافر الجهود وأن تتعاون كافة الأجهزة، وألا يدخر إنسان وسعا في أن ينجح الدعوة وأن يقيم لها وزنا في مجتمعاتنا المسلمة. ما هي الأسباب التي تجعل الدعوة ضرورية ومهمة؟ أول شيء الواقع المر الذي يعيشه المسلمون. نحن كمسلمين عدد كثير، لكننا من حيث التأثير، من حيث يعني الالتزام بالإسلام، للأسف نحن بعيدون كثيرا عن الإسلام. قد أرث عن والدي اللون أو الطول أو القصر، قد أرث عن والدي الجنسية، أرث عنه اللغة، لكن الشيء اللي ما ينفعش إننا أرثه عنه فقط الدين. الدين يحتاج إلى أن يكون خلقا واقعا تطبيقا عمليا اقتناعا حبا لله التزاما بأمر الله. للأسف إن إحنا النهاردة ما بنعمل دراسة ميدانية على واقعنا نحن المسلمين، بنجد أن الإسلام في حياة الكثيرين منا عبارة عن إرث، أبوه مسلم وأمه مسلمة هو طلع زيهم. لكن أين الإسلام في واقعنا؟ أين الإسلام في حياتنا؟ أين الإسلام في بيوتنا؟ أين الإسلام في مأكلنا ومشربنا وملبسنا وكلامنا وكل تصرفاتنا؟ الواقع يقول بغير ذلك تماما للأسف الشديد. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا فيما علمنا أنه سيأتي وقت يكون المسلمون فيه بالآلاف بل بالملايين، ولكنهم غثاء كغثاء السيل، مثل ما تجد المطر ينزل فيأخذ في طريقه القش والحطب والورق وما إلى ذلك مما يضعف أمام التيار الجارف. مرحلة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تخيل قصعة مليئة بصنوف الطعام، حافلة بكل ألوان الملذات، وهؤلاء جياع يريدون أن ينتهبوا أي شيء أمامهم. فهذا هو حال المسلمين اليوم، حال المسلمين اليوم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها.
فقيل أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ الصحابة اللي بيسمعوا الكلام ده بيستغربوا كيف يكون حال المسلمين بهذه المهانة وبهذه الطريقة. أو من قلة يعني احنا عددنا قليل ضعيف كده حتى نكون نهبا لكل منتهب؟ أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، كثير جدا. عد النهاردة المسلمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية. هو ده الداء اللي سيطر على المسلمين النهاردة، اللي جعلهم هدفا لكل غال ورخيص، لكل من يستأهل ومن لا يستأهل. وأصبح المسلمون رغم كثرة عددهم مفيش إسلام الحقيقي، غير موجود إسلام صورة ماشي، لكن هذه الصورة لا تخيف أحدا. أنت عندك لو مريت في القاهرة عند كوبري معروف اسمه كوبري قصر النيل، يربط ميدان التحرير بالجزيرة، بتجد أربعة أسود كبار جدا ضخام جدا يربضون أمام الكوبري من هنا ومن هنا، اتنين واتنين أسود. الناس بتمر أمام الأسود لا تجد ما يخيفها ولا ما يزعجها، حتى لو فرضا طفل صغير روع حين رأى صورة الأسد بهذه الضخامة تطمنه أمه أو يطمنه أبوه، ما تخافش يا ابني دي صورة، ده تمثال لا حقيقة له. وبالتالي الناس راحة جاية ولا تجد أدنى خوف ولا فزع من وجود هذه الأسود. لكن لو أن شبلا حقيقيا أذيع أو أشيع أنه خرج من حديقة الحيوان وهو يتجول في الشوارع الآن، فيخشى على أي طفل أي امرأة أي رجل أن يكون طعاما لهذا الشبل، فالناس كلها تخاف والناس كلها تحاول تبعد بنفسها وبأولادها وبكل من لهم به صلة خوفا من هذا الشبل الصغير، لكنها حقيقة. فالناس لا تخيفها صورة الإسلام، لا يهم احنا عددنا قد ايه، انما يهم احنا كيف نحن، اسلامنا شكله ايه، طبيعتنا، ايماننا، صلتنا بربنا تبارك وتعالى. زي ما سيدنا عمر بعث برسالة الى سيدنا سعد بن ابي وقاص فقال في حرب القادسية، قال له كلام نحن احوج ما نكون اليه الان، يقول اما بعد فإني أوصيك ومن معك من الأجناد بتقوى الله، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة على الحرب. وأوصيك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن معاصي الجند أخوف عليهم من عدوهم. انظروا إلى الكلام، معاصي الجند أخوف عليهم من عدوهم. وإننا لا نغلب أعداءنا بكثرة عدد ولا عدد، وإنما نغلبهم بتقوانا لله ومعصيتهم له، فإذا استوينا نحن وهم في المعصية غلبونا بقوته. قد إيه إحنا بنفتقد هذا المعنى المهم، هذه القيمة العظيمة، قيمة تقوى الله سبحانه وتعالى. وانظر امشي في الشوارع وشوف حال المسلمين النهاردة شكله ايه، من حيث الملابس اللي بيلبسوها، تبرج والتزين والخروج عن الأدب الإسلامي في الاحتشام. اذهب الى الأسواق وانظر ماذا يجري فيها من غش وخداع وتلبيس وتدليس وحلف بغير الله او حلف بالله كذبا او ما الى ذلك. انظر الى ما نتعامل به في قضايانا، وما نتعامل به في حياتنا الاجتماعية، وما نتعامل به في
واقعنا من كل اتجاه، من كل اتجاه. يعني احنا زي ما ربنا وصف السابقين وقال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، الأمر الآن كما يقال ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة. المسلمون كثر عددهم يسد عين الشمس، ولكن أين التأثير؟ السبب يرجع لإيه؟ لا يرجع إلى سبب خارجي، لا اليهود ولا أمريكا ولا أي شيء، إنما يرجع إلينا نحن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هيجي واحد يقول طيب هل أنت يعني بي بي بي بي بتنفي إن أعدائنا يريدون بنا الشر ويتربصون بنا الدوائر وبيعملوا بنا ما لا يعني يتخيل إنسان عمله؟ أقول لك صح، ولا يتوقع من أعداء الإسلام سوى هذا، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. المسألة مش محتاجة كلام كثير في هذا، لكن ما تنساش، ما تنساش ان اللي قال لنا الكلام ده قال لنا في آية تانية ايه؟ قال سبحانه وتعالى ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. خليهم يكيدوا زي ما هم عايزين، خليهم يفعلوا ما يشاءون ويدبروا ما شاء لهم التدبير، لكن متى يتأتى لهم التأثير علينا؟ إذا نحن مكناهم، إذا نحن أعطيناهم الفرصة ببعدنا عن الله وإعراضنا عن طاعة الله ونكوصنا عن شرع الله، وحياتنا تبقى كلها في كل المجالات السياسية اقتصادية اجتماعية إعلامية تعليمية تبعد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. احنا كده بندي الفرصة بأعداء الإسلام لينالوا منا. تخيل النهاردة الجو مليء بالميكروبات ولكن النوافذ مغلقة، لا يستطيع الميكروب أن ينفذ منها، يبقى أنت في حماية. حتى لو نفذ الميكروب فرضا، فتحت شبابيك وعندك حصانة، عندك مناعة في جسمك، لن تصيبك هذه الميكروبات بشيء. فنحن إذن في حاجة إلى قوة الإيمان بالله، إلى إعادة الصلة المفقودة بيننا وبين دين الله. لا يكفي أن أرث عن والدي الدين كما ورثت العادات والتقاليد واللون واللغة والجنسية وهذه الأشياء التي لا دخل لي فيها والتي لا يقيم الله لها وزنا. ربنا بيقول في القرآن إيه؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إيه؟ ما قالش أغناكم ولا ذكركم ولا أنثاكم، ولا إن أكرمكم عند الله أغناكم، ولا إن أكرمكم عند الله أطولكم. لا لا، مسائل دي ربنا لا يلتفت إليها ولا يقيم لها وزنا، إنما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا اتفقنا على أن واقعنا واقع مرير، وعلى أن حياتنا حياة بعيدة جدا عن طاعة الله، وأننا كما وصفنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وتسبب ذلك وكراهية

يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. اللي قابض على الجمر يا إخوانا ليس مستريحا، فأنت تجد أن الإنسان يجد غربة في مجتمع، يجد نفسه غريبا، يخون الأمين ويؤمن الخائن ويصدق الكاذب ويكذب الصادق، مسألة صعبة. طيب نعمل إيه؟ كيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟ كيف يمكن لنا أن نغير هذا الواقع؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بالدعوة إلى الله، إلا بالدعوة إلى الله، غير كده لا يمكن لهذا المجتمع أن يتغير. لو أنا قلت ماليش دعوة، وده قال ماليش دعوة، وده سكت على نفسي، وده قفل على نفسه باب، وده رضي بالبكاء، وده انخرط في المجتمع على ما هو عليه، ويقول لك دارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. وبعدين إذا صار الأمر إلى هذا ضاع الناس كلهم. لذلك الدعوة هي مركب الإنقاذ، الدعوة هي سبيل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. ربنا سبحانه وتعالى جعل الدعاة إليه هم سبب الخير لهذه الأمة. اتفقنا ان اول سبب بنذكره انه الناس الان كمسلمين لا يعيشون الاسلام كما ينبغي. طب نريد ان نعيدهم الى حظيرة الاسلام، نريد ان نفهمهم حقيقته وان ناخذ بايديهم اليه، لا سبيل الى ذلك الا بدعوة. شوف اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. دعوة للعمل مش دعوة للتكاسل. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كما كان الإسلام في أوله غريبا وعمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى ملأ الإسلام أركان الدنيا، مطلوب من الناس في آخر الزمان إنها تعمل زي ما عمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما قال وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون، يصلحون أي دعوة إلى الإصلاح، دعوة إلى الإصلاح، الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو ما أفسد الناس معذرة، ما أفسد الناس بعدي من سنتي. الناس أفسدت السنن وجعلت الإسلام غريب وعاشت بعيدا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يعيدهم إلى صوابهم، ولن يردهم إلى الجادة، ولن يأخذ بأيديهم إلى مرضات الله، إلا أن تتوفر الأمة كلها على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، رجالها ونسائها، صغارها وكبارها، بحيث تصبح الدعوة واقعا عمليا يأخذ بيد الناس كلهم إلى مرضات الله تبارك وتعالى. وزي ما ذكرنا الآية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد إذن من أن نقوم بالدعوة لإنقاذ الأمة المسلمة مما هي فيه. المسلمون عاملين زي إيه؟ عاملين زي واحد عنده أرض، واحد عنده أرض محتاج استصلاح، بدلا من أن يذهب إلى أرض جديدة يريد أن يجد لنفسه فيها مكانا، أولى به أن ينفق قليلا من المال وقليلا من الجهد على هذه الأرض التي تحتاج إلى استصلاح لتعود إلى طبيعتها، لتعود إلى ما كانت عليه. فلابد من الجهد على المسلمين، وهذا لا يعني ان احنا لا ندعو غير المسلمين، دي رسالتنا كلنا، ودي رسالة الاسلام التي هي رحمة للعالمين. لكن لا تنسى ان جهدك مع المسلمين له الاولوية، وان عملك في استنقاذ المسلم اللي عنده النور، كل ما هنالك النور موجود في الحائط، يحتاج الى من يضغط على الزر. الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها، عليها شوية غبرة، عليها غشاوة، تحتاج إلى الإنسان الذي يأتي ليزيل هذه الغشاوة وليدفع هذا الران الذي هو على القلوب.

0: لكن كل إنسان مسلم في خير وفي إيمان وفي صلة برب العباد تبارك وتعالى، ولكنه نسي وتغافل. وبالتالي بنقول يا أخوانا نحاول نعمل جهدنا على المسلمين ننقذهم، نحافظ الدعوة. إذا كانت بتعالج الواقع المر فهي أيضا تحافظ على المسلمين الذين لا سبيل إلى عزتهم ولا إلى كرامتهم ولا إلى علو شأنهم ولا إلى سيادتهم ولا ولا ولا ولا إلا بهذا الدين، إلا بهذا الإسلام. لا سبيل إلينا. إحنا لو بصينا لواقعنا هنجد إن إحنا كنا متقدمين وأساتذة العالم في وقت ما من الأوقات، وليس لقرن ولا لقرنين ولا لمثلا لمئة سنة ولا ألف، ده احنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قرون عديدة لم يكن هناك صوت يسمع في العالم إلا صوت الإسلام، إلا صوت الإسلام. فتراجع المسلمون وتقهقروا وأصبحوا الآن في ذيل الأمم. بسبب ماذا؟ إنهم تركوا الإسلام، تركوا الإسلام. إسلام لا يحمل وزرا في سبب تأخرنا، إنما المسلمون هم الذين يحملون وزر أنفسهم حين ابتعدوا عن الله. وقال ربنا في شأنهم: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أعرضوا عن الله فأعرض الله عنهم. فالدعوة تعالج الواقع المر الذي يعيشه المسلمون، والدعوة تحافظ على هذا الكنز العظيم الإسلام. أنا سأذكر قصة كده بسيطة ربما حضرتكم استمعتم إليها من قبله، وهي أن سيدنا عمر رضي الله عنه حين دخل إلى بيت المقدس ليستلم مفاتيح بيت المقدس كان في صحبته سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. جاءت مخاضة عبارة عن بركة مية، فنزل سيدنا عمر عن ناقته وأخذ بخطامها وشمر عن ساقه، فقال له سيدنا أبو عبيدة بن الجراح: قال يا أمير المؤمنين، ما أحب أن يستشرفك أهل البلد وأنت على هذه الحال. فقال: لو غيرك قالها أبا عبيدة. يستنكر عليه هذه الكلمة وقال: لقد كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. إذا طلبنا العز في غير الإسلام أذلنا الله. ملناش غير الإسلام، ملناش غير طاعة الرحمن تبارك وتعالى. ليس لنا سبيل ليرفع الله قدرنا ويعلي مقامنا إلا أن نوثق صلتنا بالله رب الأرض والسماء تبارك وتعالى. فأول شيء إن الواقع سيء وكلنا نشهد بهذا، كلنا يشهد بهذا. والشيء الثاني أننا نحافظ على ما لدى المسلمين من كسب، على ما لدى المسلمين من رصيد. تعالى أيضا مما يؤكد على حاجة الناس إلى الدعوة، أن العقول عاجزة عن إدراك ما فيه مصلحتها. لا تستطيع العقول أن تستقل بمعرفة ما يصلحها في الدنيا أو يصلحها في الآخرة. العقول عاجزة عن هذا المعنى، لها حدود. حتى سمي العقل بهذا الاسم لأنه يعقل عند منطقة معينة يعقل. والعقول تختلف، عقل زيد خلاف عقل عمرو، عقل سين خلاف عقل صاد، مسألة لا يمكن الاتفاق عليها. بل إن الإنسان نفسه يأتي له في وقت أن يكون عقله يفرز أشياء معينة يرى أنها هي الصواب بكل المعاني وبكل المقاييس، وبعدين يجي في اليوم الثاني يتبين له خطأ ما كان عليه بالأمس. ويجي يكتب كتاب يقول لك ايه؟ يقول لك ما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان. اعتراض بانه يخطئ، ما يقدرش. واذا الف او اعاد طباعة هذا الكتاب مرة ثانية يضيف ويحذف ويقول طبعة منقحة، طبعة مزيدة، لعلمي انه كان بالامس قاصرا لا يعرف شيء، كان يعرف شيئا ويجهل اشياء. فالعقول تختلف ولا تستطيع ان تصل الى معرفة ما فيه صلاحها وفلاحها ونجاحها في الدنيا والآخرة. إذن من أين لنا بالتعرف على الكمال، على التمام، على الخير الذي لا شر فيه، والحق الذي لا باطل معه؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بالدعوة. الدعوة، دعوة الإسلام هي اللي تجيب الكلام ده. شوف القرآن يقول إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم فلا نقصان، وأتممت عليكم نعمتي فلا يتأتى فيها خلل أو اضطراب، ورضيت لكم الإسلام دينا. ما فيش حد يقدر أو يستطيع أن يقول في كلام الله في شرع الله أي شيء. قال تعالى في القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأرجع تاني لقصة الكاتب اللي يكتب ويجي يقول لك أعتذر عن السهو والنسيان والخطأ وكذا، ويجي يطبع طبعة تانية يقول مزيدة ومنقحة. لكن تعالى القرآن الكريم ما فيش فيه كلام ده. القرآن الكريم من أول ما أنزله الله وهو يتحدى ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ويقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هاتوا كل الدنيا في سبيل أن تأتي بصورة واحدة تناسب أو تماثل القرآن الكريم. فإن لم تفعلوا فيما مضى ولن تفعلوا في المستقبل. شوف التحدي، شوف التحدي بتاع ربنا سبحانه وتعالى. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ومع ذلك أصررتم على العناد والكبرياء والطغيان فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فنحن أمام العقول نجد عقولا عاجزة قاصرة مضطربة، لكن بالدعوة نعطي لهذا العقل قدره ووزنه وحجمه، ولا نزيد به عما ينبغي ولا نقلل من قيمته، ولكن نرشده ونصوبه ونعطيه الهداية وهي آمنة من كل عبث، سليمة من كل تحريف. الدعوة، الدعوة لا تقل لي عقلي ولا عقلك، عقولنا كما بينا قاصرة لا تستطيع أن تدرك مصالحها فضلا عن أن تدرك مصالح غيرها. أدي أول أو أدى رقم اثنين. أيضا قد تغلب الشهوات على العقول. الإنسان مش عقل فقط، وإنما الإنسان مع العقل في شهوة، مع العقل في شهوة. قد تتحكم الشهوة أحيانا وتسيطر على عقل الإنسان رغم يقينه وعلمه بأن العقل يقتضي عدم فعل هذا الشيء، لكن تغلب عليه الشهوة يرتكس وينتكس إلى حضيض الشهوات. يعني ما تستغرب مثلا أما تجد واحد يحذرك من شرب الخمر، شرب الخمر ضرر في الدين وضرر في الدنيا وضرر في الآخرة وضرر على الصحة وضرر على الاقتصاد وضرر مش عارف ايه، وفي الوقت نفسه تجدوه يشرب خمر. كيف يمكن أن يفسر هذا إلا أن عقله غلبت، أو أن عقله غلبت عليه شهوته. أما تيجي مثلا رجل طبيب متخصص ويفهم جيدا مدى أضرار التدخين على صحة الإنسان ويحذر مرضاه من هذا الأمر باعتبار أن التدخين يؤدي إلى الإصابة بسرطان الرئة ويؤدي إلى الإصابة بالضيق التنفسي ويؤدي إلى الإصابة في ثم هو نفسه يتعاطى سجائر ويدخن أمام مرضاه. ليه كده؟ ليه؟ السبب يعود في ذلك إلى أن شهوته غلبت على عقل، غلبت على عقل. فالإسلام والدعوة مهمتها إنها تيجي تزكي الإنسان، ترفع من قدره. وعلى فكرة إحنا كتير قوي مننا يحيل كل ما يقع فيه من خطأ على الشيطان، يقول لك الشيطان وسوس لي، الشيطان نزغ لي، الشيطان عمل فيا كذا كذا. بينما واقع الأمر أن الشيطان لا سبيل له على المؤمنين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالضعف فيك هو الذي مكن منك الشيطان. حاجة تانية، مش كل حاجة الشيطان بيوسوس بها ويوحي بها إليك، إنما هناك شهوتك، هناك نفسك التي بين جنبيك. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهناك شهوات الإنسان التي يتمادى معها وينساق وراءها، وهذه خطيرة، ممكن تخلي الإنسان يعيش حياته كلها بعيدا عن طاعة الله بسبب استمراء الشهوات، استمراء الشهوات، الجري وراء الأهواء والنزغات. طب ممكن نفرق ما بين الشيطان إذا سول الإنسان شيئا والنفس وشهوتها إذا يعني قالت الإنسان شيئا؟ يقول لك إن الشيطان لا يهم أن تفعل هذه بإفراط أو بتفريط، تخرج عن هذه الصراط المستقيم، انت كونك تميل يمين تميل شمال دي ما تهم الشيطان، المهم انك تبعد عن الصراط المستقيم. يقول لك كده، ما من امر الا وللشيطان فيه نزغتان، اما الى مجاوزة واما الى تفريط، ولا يبالي بايهما ظفر. هو المهم يخرجك عن صراط الله المستقيم. انما الشهوة، شهوة النفس، هذه تتفق مع ما بداخلك انت، انت بتحبها، انت متعلق بيها، انت راغب، انت عبد ليها، انت ذليل لهذه الشهوة. وبالتالي لا تلوم في هذه الحالة الا نفسك، لا تلوم الا نفسك. القرآن الكريم عندما اقسم في كتاب الله، اقسم الله في كتابه لأشياء كثيرة، لكن لما تحصل الآيات اللي ورد فيها قسم تجد ان اطول قسم في القرآن الكريم 11 قسم، 11 قسما في كتاب الله في سورة والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، النهار إذا جلاها، والليل إذا أغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الضمير عائد على مين؟ أفلح من زكاها، زكى إيه؟ زكى النفس. وقد خاب من إيه؟ من دساها، من أهملها، من سار خلفها وراء شهواتها. إنما تزكية النفس، تزكية النفس الارتقاء بها إلى أسمى أفق والعلو بها إلى مستوى من الرضا بالله والرضا عن الله تبارك وتعالى. فنتيجة عجز العقول عن إدراك الخير الكامل، ونتيجة غلبة الشهوات في بعض الأوقات فوق العقول، نحن في حاجة إلى من يذكرنا، في حاجة إلى من يضع أيدينا على الدواء حتى نستأصل. مين اللي بيقوم بهذا؟ الدعاء إلى الله، الدعاء إلى الله. ربنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين الذي كمل، هذه النعمة التي تمت، وهذا الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لنا، أين نجده؟ أنجده في كتب، ونجده على سيديهات، ونجده فقط؟ لا، نحن في حاجة إلى دعاء يتحركون بهذا الدين ويفهمون الإسلام، فهمون الإسلام ويعرفون الناس مدى الحاجة ومدى الضرورة إلى أن يفعلوا هذه الأشياء ولا يفعلوا هذه الأشياء. ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن وتولى حفظه، حفظه الله بطريقتين: طريقة الحفظ في السطور بالكتابة، وطريقة الحفظ في الصدور، صدور أهل العلم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إحنا محتاجين دول، محتاجين الذين أوتوا العلم الذين أنعم الله عليهم بالقرآن وأنعم عليهم بفهم الإسلام ليقوموا بتعليم الناس وإرشادهم وهدايتهم ودلالتهم على منهج الله تبارك وتعالى. آدي سبب آخر من الأسباب. إذا جئنا إحنا كلمنا على الإنسان في ذاته، لو إحنا تكلمنا عن مجموعنا في بعض، مجموع الناس ككل، هتجد اختلاف الأهواء والميول 180 درجة. واحد بيشرق والتاني بيغرب.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام وكده.
1: يا شيخ
0: أهلا بيك.
1: حضرتك بس كنت عايز أقول لك حاجة، يعني مثلا الواحد لو سمع مثلا إيه فتوى من حضرتك مثلا أو من أي شيخ، محمد حسن أو أي شيخ يعني عامة يعني،
0: نعم،
1: من الوسط منه يعني إن شاء الله، أي. ومثلا واحد بيسألني سؤال يعني نفس السؤال هو يعني سمعت برضو منك مثلا، واحد بيسألهني ينفع أنا مثلا أقول له مثلا ده هو تعمل كذا أو تعمل كذا؟
0: والله النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو إيه؟
1: ولو
0: آية. فإذا كنت واثقا من المعلومة التي تنقلها فلا ضير ولك الثواب عند الله سبحانه.
1: يعني عادي يعني
0: إن شاء الله.
1: ماشي.
0: معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضل حضرتك.
2: ماشي يا فندم. بقول لسعادتك بالنسبة لموضوع الدعوة، إحنا ينقصنا للأسف لأن إحنا دلوقتي بنتحدث عن الدعوة لأنها دعوة شخصية، يعني أنا عايز أصلح من جاري أو من أخي أو ابني، فبفضل أدعو له في سبيل الشيء اللي أنا بدافع عنه اللي أنا عايز أزرعه فيه. ولكن اللي تركه الله ورسوله في قلوبنا الدعوة الحقيقية، الأفاضل العلماء بيوضحوها لنا، كلنا عايزين نمشي فيها، فعاملين اللي قدامنا ده يعني زي مراية قدامي عايز أصلح منه زي ما أنا عايز أشوفه. ولذلك العملية سهلة جدا والله أعلم بالبلد، يعني بالنسبة لي يعني المعظم فضلتك لما الواحد بيجي ياكل بيلاقي حصايا في الاكل بيوقف الاكل ليه؟ لما بيجي يتعامل في الدين كل حاجه عايز ياخد راي الشيخ وما يعملش اللي ايه اللي يشوف ويقعد يلف ويدور في الكلام. الى ان نتج عن كل ده بصينا لقينا اللي احنا شفناه ده دلوقتي، مفيش حد يتبع الرحمه، مفيش حد يعمل يتبع اسوة الرسول عليه الصلاه والسلام، كلنا عايزين نخطف من بعضينا اعمالنا وارزاقنا و و و فاصبح الدعوه ليها مفهوم تاني خالص، بالرغم ان اي تخصص او اي شيء تاني كله ليه اصوله. ما ينفعش واحد يعمل دكتور، ما ينفعش واحد يعمل ضابط، مش معنى كلنا بقينا في الدعوه دلوقتي وندعو ندعو الا ان وصلنا لهذا الحد. فمعلش انا تتكلمت على حضرتك. والله يبارك لك. السلام عليكم.
0: ندعو الله سبحانه وتعالى لكل مريض ولصاحبه الاتصال ان يشفي الله زوجها وان يشفي مرضى المسلمين اجمعين وان يتولانا برحمته، ونساله تبارك وتعالى ان يمن علينا جميعا بالرضا واليقين إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة
3: الله. ازيك يا دكتور؟
0: أهلا بك.
3: ربنا يبارك فيكم يا رب. لو سمحت يا دكتور إن شاء الله بمشاء الرحمن إن شاء الله أنا يعني الحمد لله رب العالمين مش عايز أقول لك دعوة يعني في الدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك يا دكتور. أنا لما أكون قاعدة في مكان وزوجي قاعد في مكان وأنا مشغلة قناة يعني القنوات كلها الإسلامية وهو قاعد يشغل لي الأفلام ومش عارفه كل ما ادعي انا بقى بدعيه بقول له من عاش على شيء مات عليه دي دعوتي بالله عليك اديني حل اديني حل بالله عليك يعني اتصرف ازاي.
0: حاضر.
3: هي دي اللي انا عايزاه من حضرتك.
0: طيب.
3: بس
0: يعني يا ريت نجاوب على السؤالين دول ونرجع بقى نكمل موضوعنا ان هو يا دوب وقت الحلقه اوشك على الانتهاء. احنا بنقول يا اخواننا هناك فرق بين الدعوه والتخصص. الدعوه بمعنى أن أدل غيري على يجي يصلي في المسجد يصدق في الحديث يكون أمين في المعاملة ذو خلق طيب مع جيرانه. دي ممكن أي إنسان واحد بيقول لابنه صلي يصيب إنه ما يغشش في الامتحان يعلمه إن يكون صادق في المعاملة. دي مش محتاجة واحد شيخ يقوم بيها ولا داعية يتخصص ليأتي إلى هؤلاء الناس يعلمهم مفردات وأشياء يعلمها الخاص والعام. انت عندك يعني معذرة يعني المثال البسيط اللي بقوله ده القطة نفسها لو خطفت حاجة بتاخدها وتجري لأنها علمت أن هذا خطأ تستشعر الخطأ فتجري. لكن لو أنا اللي أنا أعطيتها وعرفتها وحطيت لها كده قدامها تطلب المزيد وتقعد تتمسح فيا ويبقى في نوع من كأنها بتقول هل من مزيد الدين كمان. فالحلال بين النبي قال كده إن الحلال بين وإن الحرام بين. أما تلاقي واحد بيشرب خمر مش هتستنى لما يجي عالم ينهاه. لما تلاقي واحد بيسرق تلاقي واحد بيكذب لما تلاقي واحد تارك للصلاة لا تنتظر أن يقوم بهذا أي إنسان لابد يكون معاه شهادة أو معاه تخصص أو ما إلى ذلك ليدعو هذا الإنسان إلى ما فيه خيره وسعادته في الدنيا والآخرة. ده معنى الدعوة بمعناها البسيط. لكن لما نيجي بقى في مقام الفتية وفي مقام التخصص هنا لابد من أن يكون لمن يدلي بدلوه ولمن يقول في دين الله أن يكون على علم. هو مش ربنا قال لنا كده قال فاسأل به خبيرا وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا مين؟ أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما يقول الأخ إن إحنا في التخصص بنذهب إلى الطبيب وأحيانا نجد متخصصين في التخصص في مرض زي القلب أو مرض زي الكبد أو مرض زي ربنا عافينا عافيكم بتجد تخصصات دقيقة في داخل هذه التخصصات. فلا يصلح أن يتصدر للفتوى وأن يتصدر للكلام في دين الله بما يعني يتناول أشياء تخصصية إلا أصحاب الفقه وأصحاب العلم. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أنا النهاردة بلاقي على رأي بعض مشايخنا لما كان يقول كده إحنا في مصر عندنا عدد من الأطباء قد كده وعدد مهندسين قد كده وعدد من علماء الفلك قد كده معروفين لأنهم متخرجين من كليات متخصصة. لكن عندنا في بلدنا 70 مليون مفتي. 70 مليون كل واحد ليه رغبة يقول في دين الله ما يحلو له دون أن يكون له مستند من كتاب أو سنة. فنحن لابد أن نفصل بين جزئيتين. إذا رأيت واحدا على خير تدعمه فيه رأيت واحد على شر تنهى عنه دي مهمتي ومهمتك ومهمة كل مسلم. أما إذا وصل الأمر إلى حد الاستفتاء في دين الله ومحاولة إعطاء حكم شرعي يتناسب مع ما قال الله وما قال رسول الله دي بقى محتاجة مين؟ محتاجة أهل التخصص. محتاجة أهل التخصص. وأرجو أن أكون قد وضحت بهذا المعنى الجزئية اللي حضرتك سألت عنها. بقيت أخوانا نقطة بنقول إحنا محتاجين للدعوة لي. ألخص كلامي تاني عشان ما ننساش. رقم واحد الواقع اللي احنا بنعيشه. الواقع واقع سيء جدا، وضربت امثله دي. رقم اثنين، المحافظه على ما لدى المسلمين من خير اعطاه الله لهم يتمثل في دين الله عز وجل. رقم ثلاثه، عجز العقول عن ادراك ما فيه مصلحتها في دنياها وفي اخراها. رقم اربعه، غلبت الشهوات احيانا على العقل، مما يجعل الانسان في حاجه الى من يذكره بالله، والى من يرده الى طاعه الله تبارك وتعالى. ايضا اختلاف الاهواء والميول، مفيش حد الا وتجد لو عملت مقارنه زي ما اشكالنا كده تختلف. اشكالنا، انا طويل ابيض اللون، كسيم او نحيف، مش عارف ايه، دي مسائل شكلية، الشكل ده هو بيختلف. نفس الحكاية، عقولنا وأهواءنا تختلف من واحد إلى آخر، فلا بد من أن يكون هناك مرجع، لا بد أن يكون هناك مستند يعود إليه الكل ويصحح للجميع الوجهة، وأن يكون لنا نقطة التقاء نلتقي عندها حتى لا يكون لي هوى عكس ما أنت عليه، ويكون لهذا رغبة عكس ما الآخر عليه. إنما نلم نفسينا ونلم أهوائنا ورغبتنا لنجعلها تبعا لشرع الله. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أما الذي يتبع هواه ويمشي خلفه، اسمع إلى القرآن، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فربنا سبحانه وتعالى بين إن في ناس بيتخذوا آلهتهم أهواء. أرأيت من اتخذ إلهه هواء. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا نهيت نفسك عن الهوى جعلت هواك تبعا لشرع وتبعا لدين الله وتبعا لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت بذلك تأمن على نفسك وتأمن على المجتمع، والناس تعيش في سلام، لا في تضاد ولا في تقابل ولا في تنازع ولا في اختلاف. ولن يحقق هذا المعنى إلا أن نجتهد في إفساح المجال على أكبر صوره للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يبقى نقطة أخرى في هذا الموضوع تؤكد على أهمية الدعوة، وهي أن الله إذا هداني إلى الإسلام ووفقني إلى الإيمان، إحنا بنقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، عظيم وجميل إن ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك بنعمة الهداية والاستقامة والصراط على السير على صراط الله المستقيم. من مستلزمات شكر هذه النعمة ومن متطلباتها أن تدعو غيرك إلى ما وفقك الله إليه. إحنا بنقول النعمة تحتاج إلى عدة أشياء. أولاً الإقرار القلبي بأنها نعمة. ثانياً التحدث بها، وأما بنعمة ربك فحدث. ثالثاً أن أقيم النعمة فيما خلقت لأجله. ربنا هداني وربنا خد بإيدي، أعمل إيه؟ أشوف غيري منحرف أقول له ربنا يصلح حالنا وحالك، تعالى إلى طريق الله سبحانه وتعالى وأخذه وأحتضنه وأصادقه وأرافقه وأحاول إن أنا أنقذه من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى. ده شكر نعمة ربنا. وربنا قال لنا في القرآن الكريم سبحانه وتعالى، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم. اللي عايز ربنا ينعم عليه بمزيد من التوفيق ومزيد من الهداية ومزيد من الثبات والاستمساك بحبل الله تعالى المتين، يدعو، يحاول دائما وأبدا أنه يجعل من نفسه داعية خير ودلالة رشد. لعلي في هذه النقاط التي أثرتها مع حضراتكم أكون قد أجبت على سؤال طرحته في بداية الحلقة، وهو لماذا الدعوة أمر مهم وضروري ولا بد من أن يجد له سبيلا وتأكيدا في حياتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمة وبركاته.

0: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم أنت ثقتي ورجائي. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وإسرافها ووسواسها. اللهم اجعل حبك أحب لي من نفسي وأهلي. اللهم أنت البر الجواد الكريم. اللهم إنك رب عظيم لا يسعك شيء مما خلقت. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

العدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب حلق الذكر.
2: وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم.
3: حملوا راية الإسلام، نشروا في الأرض السلام، جابوا البلاد والأمصار، أقاموا العدل والوئام، سطروا بإيمانهم أعظم حضارة وأرقى مدنية، فكانت فتوحاتهم نورا وضياء للأنام. إنهم بنات الأمة الحقيقيون. يوسف الأيوبي، الناصر صلاح الدين، نشأ في أوساط الحكم فتمرس في أساليب الإدارة والسياسة وأتقن فنون القتال والفروسية. عرف بإقدامه وشجاعته مما جعله من قواد المعارك والفتوحات وهو في فتوته، وكان ذا حنكة وعبقرية عسكرية في التخطيط والتنفيذ والقيادة. هو يوسف أيوب بن شاذة الهذاني الكردي الأذري، ولد في تكريت سنة 530 هجرية، اهتم بالعلم وخاصة بالطب، وكان من حفظة القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبا للأدب والشعر، حتى أنه حفظ ديوان الحماسة لأبي تمام وهو لا يزال فتى صغيرا، واهتم بعلم الفلك والنجوم. كان صلاح الدين قائدا صلبا وفاتحا رحيما وواليا حكيما، وكثرت في عصره الفتوحات، حيث فتح حصن حمص من الفرنجة سنة 531 هجرية، وولي إمارة مصر في خلافة نور الدين الزنكي سنة 564 للهجرة، فبنى فيها قلعة تسمى إلى الآن باسمه شرقية سيناء. بدأ بإصلاح البلاد في الشام ومصر بالعمارة وتحصين الحصون والإغارة على الصليبيين لتأمين طرق الحج للمسلمين، فأغار على الصليبيين في عدة مدن منها مرج عيون وبعلبك وبانياس والبقاع. وفي عام 583 للهجرة فتح مدينتي اللد والرملة، ثم انطلق على رأس جيش كبير لملاقاة الصليبيين، فجمعوا له جيشا كبيرا في عكا، فاقتتلا على جبل طبرية حتى حال الليل بينهما، وفي اليوم التالي تراجع الصليبيون إلى تل حطين، فأشعل صلاح الدين النار حولهم فقتلهم العطش حتى استسلم قوادهم وقتل بعضهم وأسر جميع من بقي، وعاد إلى طبريا فتسلم قلعتها، ثم تابع إلى عكا فطهرها أيضا من الصليبيين وأنقذ أسرى المسلمين فيها وكانوا زهاء 4000، وبعث قواده إلى الناصرة وقيسارية والمدن المجاورة لعكا وطبريا ففتحوها وظفروا بها، ومن ثم توجه إلى نابلس وفتحها، وتابع في فتح الحصون والقلاع والمدن امتدادا من جبيل وبيروت وحتى يافا وعكا ونابلس وما يحيط بها، ويريد بذلك تمهيد الطريق لفتح بيت المقدس. وفي منتصف رجب ذلك العام تجمع في القدس 60,000 من الصليبيين وخندقوا حول المدينة، فحاصرها السلطان صلاح الدين عدة أيام ثم باشرهم القتال، فخرق الخندق وأوقع السور عليهم حتى استسلموا وسلموا له بيت المقدس في 27 من رجب وخرجوا منها صاغرين. فكان أول ما قام به تطهير المسجد الأقصى وإزالة المباني التي التصقت به وتجديد المحراب والمنبر، فأحضر منبرا من حلب كان الملك نور الدين قد هيأه ليوم كهذا قبل 20 عاما، ووضعه في المسجد الأقصى ولا يزال إلى يومنا هذا. ثم تابع فتوحاته في كافة أرجاء المدن، فما ترك مدينة أو حصنا أو قلعة إلا وحاصرها ونزل بها وطهرها من ساحل البحر المتوسط حتى عمق ساحل البحر الأحمر. في سنة 89 و500 للهجرة، وبينما كان الناصر صلاح الدين في دمشق يشرف على وصول موكب الحجيج، أصابته الحمى الصفراوية وأخذت منه كل مأخذ حتى توفي في شهر صفر من تلك السنة. فسلام عليك يا محرر القدس، يا من مشيت على نهج فاتحها الفاروق عمر بن الخطاب، ويا من تئن لأمثالكما القدس اليوم تحت وطأة الغاصب الدنس، فتقول منادية: أين عمر؟ أين صلاح الدين؟ أين القادة؟ أين المسلمون؟ جرح يفيض من القدس وينزف، ينادي روح عمر العدل المنصف، وسيف صلاح الدين بعده يرفرف، وقدسا قد تركت سبية للمسرف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: أذاك القرآن الكريم من سيدني.

انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من أعظم الأحاديث النبوية التي أثرت في حياتي منذ الصغر وخطت لي طريق الحياة، أحببت هذا الحديث من كل قلبي، أعطاني القوة في هذه الحياة، وأعطاني الأمل وبعد النظر، أعطاني التوكل على الله، أعطاني التسليم وراحة البال. هذا الحديث لما بحثت عنه في الكبر وجدت قولا للإمام ابن الجوزي رحمه الله، إذ يقول: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفاه من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ترجمان القرآن، حينما كان غلاما، إذ ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم رديفا على دابته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصايا من أعظم الوصايا النبوية، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي عند الإمام أحمد قال: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق، ومهما حصلت له من ابتلاءات سينجح بإذن الرحمن الرحيم. أول وصية: احفظ الله يحفظك. هذه قاعدة اجعلها في كل حياتك، إذا حفظت أوامر الله واتبعت تعاليم الله سيحفظك الله، هذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ثم ننجي الذين اتقوا، وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الذي يتبع أوامر الله وينهى النفس عن الهوى ويكسر النفس عن الرغبات المحرمة والفتن والإغراءات، هذا الإنسان يعتبر تقي، هذا الإنسان اشترى مرضات الله بهذه التقوى، ومن رضي الله عنه أحبه، ومن أحبه قربه، ومن قربه أضفى عليه جل وعلا من الود والرأفة والرحمة والكرامة والحب والخير. إذا لم تتعرف على الله في الرخاء وتكن بينك وبين الله جل وعلا صلة إخلاص ومعرفة وقربى، إذا كنت عاصيا لله في خلواتك ولا تذكر الله إلا قليلا، فإذا وقعت في الشدة فلا تقل أين الله، إذا أكلت الحرام وملأت بطنك وبطن أهلك بالحرام، ورجل مطعمه حرام ومشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام ويرفع يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب،
كما في معنى الحديث النبوي، فأنى يستجاب له. إذن القاعدة: فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومع ذلك فإن الله جل وعلا، لأنه الأكرم ولأنه ذو الفضل العظيم، يتفضل أحيانا كثيرة على العصاة في حال وقوعهم في الأزمات ودعائهم الخالص المخلص لله ليعرفهم بنفسه جل وعلا، لعلهم يرجعون إليه ويستحيون منه. فإذا أعطى الله هذا العاصي الإشارة والإشارتان والثلاث ولم يعد إلى الله وتمادى في الإعراض عن الله والانغماس في المعاصي، فهنا يكون الخطر، هنا تكون الكارثة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. إذا تعثرت بك الحياة فارجع مباشرة إلى هذا الحديث وراجع حساباتك مع الله. أنت تحتاج لتصفية هذه النفس من الذنوب والآثام والتطهر حتى لا تتعثر بك في سيرك في هذه الحياة. يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. توحيد خالص، هذه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل له اذهب إلى قبر فلان واستعن به وادعه وتوسط به إلى الله. الله جل وعلا سميع وبصير وقريب ومجيب. الله جل وعلا أخبرنا بأن غيره لا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة. قل إن الأمر كله لله. والله يا أخوة أخوات، يعني شهدنا أمورا مستحيلة بالعقل والمنطق، مستحيل، ولكنها حصلت لأن الله هو من أجراها. الذي يتوكل على الله حقيقة بقلبه ووجدانه واتصاله وثقة لا شك فيها، والله سيرى العجب، سيرى العجب. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، كل إنسان فينا له تجربة مع الله. أذكر أيام الشباب في العشرينات كنت أدعو الله بأدعية كثيرة، فتمر السنين وأقول يعني الله ما استجاب لي. ليس اعتراضا، أعوذ بالله، هذا الذي يعترض أين الله، لماذا الله لا يستجيب لي، أنا تقي، أنا ما عملت شيء خطأ. هذا غالبا هذا يحجب عن الله، هذه النوعية الله لا يحبها جل وعلا. ولكن الله يحب المستسلم، مستسلم أدعو الله، إن أتاني شيء من الله فالحمد لله، هذا من فضله وكرمه، وإن لم يأتني شيء فأنا أعرف أني مقصر، أنا أعرف أني ظالم لنفسي. ما أتجرأ أقول لماذا الله لم يعطي، ما أتجرأ، أنا من حتى أقول هذا الكلام؟ أنا عايش برحمة الله، عايش بفضل الله وستر الله سبحانه، هذا من كرمه وفضله ومنه. ولكن كان تساؤل، لماذا الله لم يستجب لي وأنا يعني أدعو الله من 7-8 سنوات؟ فكنت أقول في نفسي أكيد بسبب أنا المقصر، بسبب ذنوبي وتقصيري في حقه سبحانه وتعالى. وعندما بلغت 40 عام وجدت هذه الأدعية اللي كنت أدعوها في أيام الشباب تحققت معي في بعد 20 سنة، وهذا من فضل الله ورحمته علي وكرمه. فإذا سألت فاسأل الله ولا تستعجل، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأقسم بالله إنه القدير جل وعلا، وثق بالله، واعلم أنه إذا أعطاك الآن فبرحمته وحكمته، وإن منعك فبفضله وليس وقتك الآن. الله يختار متى يناسبك هذا الأمر، وهو أعلم بك منك. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اسأله وأخلص إليه وسلم الحكمة له. ونصيحة من القلب:
دائما اتهم نفسك، دائما قل مخاطبا نفسك مناجيا لله سبحانه وتعالى: يا رب إن الظن بك جميل، وإن الظن بنفسي يا رب ليس بجميل. هذا الاعتراف وهذا الانكسار وهذا الرجوع والعودة إلى الله دائما. هذا هذا هذا الإنسان الله يحبه سبحانه، الله يحب هذه النوعية، هذا الإنسان اللطيف غير متكبر المعترف الذي فعلا يريد الله ويناجي الله ويحب الله، يحب هذا المؤمن، يحب هذه النوعية، الله يغفر لها ويبدل سيئات حسنات ويكرمها ويعطيها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني إذا فاتك رزق، إذا فاتك فرصة تجارية، إذا فاتك وظيفة، إذا خسرت في شيء، فاعلم أنه في القدر مكتوب أنه ليس لك. فلا تحزن ولا تحمل هم، وقل الحمد لله، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هذا الحديث راحة نفسية عظيمة لا تقدر بثمن. هذا الحديث يجتث كل الأزمات النفسية من عروقها. الذي يؤمن بهذا الحديث ويتذكره دائما سيرتاح نفسيا في حياته. فالمؤمن دائما إذا حصل له شيء، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، كما في معنى الحديث النبوي: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إذا مسته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا مسته ضراء صبر فكان خيرا له، وما ذلك إلا للمؤمن. لذلك من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. كل شيء يا أخوي أخوات مكتوب ومنتهي. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، يعني بمعنى الحديث، إذا كل شيء مكتوب وكل واحد معروف في الجنة أو فلما العمل؟

في بحر. الله أراد هذا الأمر، والله سبحانه لا يريد شيء إلا بحكمة مطلقة تفوق الآفاق والأزمنة والأكوان. فلنعرف مقامنا ولنعرف قدرنا كمخلوقات ضعيفة. أنا مني ومنك مليارات البشر، مئات الملايين من أشكالنا، فلا نغتر بعقولنا، ولنعرف مقامنا وقدرنا. الذي خلق هذه الأكوان لن يخلق شيء ولن يضع شيء إلا بحكمة مطلقة. الموت الآن، قانون الموت، تعرفون أحد نجا من قانون الموت؟ أبدا، الكل يموت. مليارات البشر ما في أحد صار في خلل جيني وصار من الخالدين ووضعوه في مثلا يعني زجاج في متحف. أبدا، قال كل نفس ذائقة الموت. فعلا كل نفس ذائقة الموت. حاكم، محكوم، تاجر، فقير، الكل يموت. لا توجد ذرة في ملكوت السماوات والأرض أو أصغر من الذرة إلا الله يحيطها ويعلمها، هي بيده سبحانه. أنا وأنت الآن ذرات مركبة قائمين بقيومية الله. الله الآن يقيمنا، الآن نحن نحيا بمدده الآن اللحظي للحياة. نحن بالله، ولولا الله نحن في العدم. هل تعلم له سميا؟ سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وجل جلاله، له الكبرياء في السماوات والأرض. وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وهنا من جرب الحياة يعرف ويعلم أن النصر مع الصبر. سبحان الله، يعني لما الإنسان يصبر إلى آخر يعني درجات التحمل يأتي النصر. وإن الفرج مع الكرب، إذا اشتدت الأزمة ووصلت إلى مرحلة الكرب، سبحان الله تفرج، وكأن الفرج ملازم الكرب، قريب منا جدا. وكما هو في بيت الشعر المعروف: ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. لاحظوا، استحكمت خلاص، جاء الفرج من الله جل وعلا. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

يا عالما بالسر وعالما.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: تضارب في التصريحات بين واشنطن وطهران بشأن عقد جلسة مفاوضات في الدوحة اليوم. تغييرات ضريبية وزيادات في الأجور مع بدء العام المالي الجديد غدا. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدين تسارع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. وركلات الترجيح تخرج ألمانيا من كأس العالم لكرة القدم وتدخل المغرب إلى دور الثمانية. هشام الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أمس في تصريح لقناة فوكس نيوز أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في المحادثات المرتقبة بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران قبل حوالي الأسبوعين. وأضافت ليفيت أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنها سترد بالمثل على أي أعمال عنف في حال تعرضها لهجمات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس أن إيران طلبت اجتماعا مع الجانب الأمريكي، مضيفا أنه سيعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة. واعتبر ترامب أن هذا الاجتماع ربما يكون مهما وربما لا، وذلك في أول تعليق مباشر له على المحادثات التي تدور حولها تصريحات متباينة بين الجانبين بشأن طبيعة الاتصالات الجارية. من جهته المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شدد على أن وفدا تقنيا إيرانيا سيزور قطر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ولكنه أضاف أن هذه الزيارة لا ترتبط بأي لقاء مع مسؤولين أمريكيين، بل تأتي لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، ولا سيما ما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. ولا تزال قضية أغلاق مضيق هرمز تشكل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، إضافة إلى ملف وقف إطلاق النار في لبنان الذي أصرت إيران على إدراجه في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار تتواصل ضربات إسرائيلية متقطعة على جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أمس عن غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين القنطرة ودير سريان. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم الأدميرال براد كوبر عزم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بقواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية. سيستيقظ ملايين الأستراليين غدا على أجور أعلى وعلى تخفيضات ضريبية مع تغييرات ستدخل حيز التنفيذ مع بدء العام المالي الجديد. واعتبارا من يوم غد الأول من تموز يوليو سيحصل حوالي 2,800,000 عامل وموظف على زيادة في الأجور تعادل 26 دولارا و44 سنتا في الساعة. كما سينخفض معدل الضريبة من 16 إلى 15%، وسيتعين على أرباب العمل دفع المعاش التقاعدي لمستخدميهم في نفس وقت تسديد رواتبهم بدلا من دفعه فصليا. وفي سياق متصل دعا عضو مجلس الشيوخ من حزب الخضر ديفيد شوبريدج إلى دفع المعاش التقاعدي للعاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما أسوة بالعاملين الآخرين.
2: The Greens believe that if you're doing the same work, you should get paid the same rate. Why is it that teenagers are getting literally cheated out of their superannuation? They're putting the hours in. They've got a retirement like everybody else. I don't think employers should get a freebie, particularly these big employers.
1: قال العضو في حكومة الظل المعارضة أندرو هايستي أن على المعارضة تمييز نفسها عن حزب أمة واحدة، محذرا من تداعيات ترويج زعيمة الحزب بولين هانسون لفكرة أستراليا الأحادية الثقافة. وكانت هانسون استخدمت الكلمة التي ألقتها في نادي الصحافة الوطني في كامبرا في 17 من الشهر الجاري لشن هجوم حاد على التعددية الثقافية والدعوة إلى مجتمع أسترالي أحادي الثقافة. واعتبر هايستي أن أستراليا تمتلك طابعا فريدا لعب فيه المهاجرون دورا كبيرا، مشددا على أن التناغم الاجتماعي بحاجة إلى الإيمان بقيم مشتركة.
3: Monoculturalism, multiculturalism. I think in the end, people don't work in categories. Everyone knows that Australia is a country which has a unique migrant character. It served us very well for many years. No one wants to see people kicked out of their country because they're not Anglo-Saxon, for example. That'd be ridiculous. And I know there are people online who are making that argument. I just think we need to learn how to live peaceably together, and the best way to do that is to recognize we have a common set of values.
1: أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير صدر أمس توسع وتسارع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ما يساهم في أكبر أزمة نزوح في هذه المنطقة. وفي هذا التقرير الفصلي حول الوضع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 أعرب غوتيريش عن إدانته الشديدة للنمو المستمر للبؤر الاستيطانية، وهو ما يتزامن مع تصاعد العنف المرتبط بالمستوطنين وفرض قيود على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم. وأضاف غوتيريش أن هذه التطورات تزيد التوتر وترسخ الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتهدد قابلية قيام دولة فلسطينية مستقلة تماما وذات سيادة ومتصلة جغرافيا. وحذر غوتيريش خصوصا من المشروع الاستيطاني المعروف باسم E1، معتبرا أنه يشكل تهديدا وجوديا لحل الدولتين من خلال خطط لتقسيم الضفة الغربية إلى شطرين. وأشار غوتيريش في تقريره إلى أن عنف المستوطنين الذي يجري غالبا بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية والقيود المفروضة على التنقل الفلسطينيين وعمليات الهدم والعمليات الأمنية المطولة تكثفت في السنوات الأخيرة، ما تسبب في أكبر أزمة نزوح في الضفة الغربية منذ عام 1967. وفي سياق متصل أعربت 5 دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن الدولي، هي فرنسا والمملكة المتحدة واليونان ولاتفيا والدنمارك، في بيان مشترك قبيل اجتماع للمجلس عن قلقها أيضا إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية، وأدانت بشدة استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. في غضون ذلك قتل فتى فلسطيني في 15 من عمره أمس جراء إصابات في الرأس والصدر بعد أطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه خلال عملية أمنية في مدينة البيرة القريبة من رام الله في الضفة الغربية المحتلة. في أخبار الرياضة، فجر منتخب الباراغواي مفاجأة من العيار الثقيل اليوم في كأس العالم 2026 لكرة القدم بإقصائه نظيره الألماني من البطولة بركلات الترجيح ب4 أهداف مقابل 3 بعد تعادلهما بهدف لهدف في الوقتين الأصلي والإضافي. وحققت البرازيل فوزا صعبا في الوقت الضائع على اليابان ب2 لهدف. وفاز المغرب بركلات الترجيح ب3 أهداف لهدفين على هولندا بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، وبذلك يتأهل المغرب إلى دور الثمانية. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا في أديلايد غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن مشمس 23، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين أمطار متفرقة 30، بيرث أمطار متفرقة 19 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني غائم جزئيا 23، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجانا من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة المناهي الشرعية، وهذا هو لقاؤنا الثاني بعد العشرين في هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع غاية في الأهمية وجد خطير، إذ أنه يتعلق بذنب ينذر بخراب العالم، ينذر بقيام الساعة. هذا الذنب العظيم يترتب عليه تدنيس الشرف وذهاب العرض وموت الكرامة ووضع الأنوف والرؤوس في الوحل والطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فما هو هذا الذنب العظيم الذي نهانا ربنا عز وجل عنه ونهانا رسولنا صلى الله عليه وسلم عنه؟ إنه الزنا. موضوعنا إذن عنوانه ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا الزنا، ما هو الزنا؟ وماذا قال الله تعالى فيه؟ وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه؟ وما هي أسباب انتشار الزنا؟ وما هي الأضرار التي تترتب على جريمة الزنا؟ وما هو العلاج؟ وكيف السبيل؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات في وقت ضئيل محدود. والله أسأل أن يبارك لنا في أوقاتنا وأن يجعل أزماننا كلها في رضاه وفي طاعة. الزنا، قال الإمام الراغب: الزنا هو وطء المرأة من غير عقد شرعي. تعريف قصير مختصر، وهناك تعريفات فيها إسهابات طويلة. الزنا هو وطء المرأة من غير عقد شرعي، وهو كبيرة من الكبائر العظام. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: قد أجمع العلماء على أن الزنا من الكبائر العظيمة لما يترتب عليه من مصائب وكوارث، بل اختلف أهل العلم في أيهما أشنع وأقبح، القتل أم الزنا. تخيلوا يا أخوانا، في بعض العلماء قالوا الزنا أشنع من القتل، والصحيح أن القتل أعظم إجراما من الزنا، كما جاء هذا في آية الفرقان وكما جاء في حديث النبي وسيأتيان بعد إن شاء الله. على أن الزنا دركات، دركات يعني بعضه أقبح من بعض وبعضه أشنع وأبشع من بعض. قال الإمام ابن حجر: الزنا له مراتب متفاوتة في الجرم والفحش، فأفحش أنواع الزنا أن يزني الرجل بحليلة جاره أو بامرأة من رحمه أو بامرأة أجنبية في شهر رمضان. هو اللي يزني في رمضان زي اللي يزني في غير رمضان، أين حرمة الزمن؟ أو أن يزني بامرأة في بلد الله الحرام، في مكة أو المدينة. هو اللي يزني في البلد الحرام جريمته كالذي يزني خارج الأماكن المحرمة؟ إن حرمة المكان، الزنا بعضه أقبح من بعض. فالذي يزني بامرأة جاره ذنبه أقبح بمن يزني الذي من الذي يزني بامرأة غريبة، والذي يزني بامرأة من أقربائه ذنبه أشنع من الذي يزني بامرأة غريبة، والذي يزني في رمضان، الذي يزني في البلد الحرام ذنبه أشنع ممن زنى في غير هذا الزمان أو في غير هذا المكان. والزنا بالمرأة المتزوجة أفظع،
وأبشع من الزنا بالمرأة التي ليس لها زوج بدليل اختلاف حديهما بشريعة الله. الزاني البكر يجلد 100 ويغرب 1 سنة، أما الزاني المحصن الذي تذوق وذاق عسيلة المرأة ولو لساعة واحدة من عمره وطلقها بعده، حتى لو ماتت بعده مهم أنه اتجوز، الزاني المحصن حده الرجم. يبقى فعلا الذي يزني وهو متزوج ذنبه أقبح وأشنع من الذي يزني وليست له تجربة زواج بدليل اختلاف الحدين. كذلك الزنا من الشيخ الكبير أقبح من الزنا من الشاب الصغير. كذلك الزنا من الرجل العالم الحر أقبح من الزنا من الرجل الجاهل العبد. الزنا دركات، بعضه تحت بعض، كله قبيح، كله شنيع، كله يفضي إلى النار وبئس القرار، لكن بعضه أقبح وأفظع وأشنع من بعض، نعوذ بالله من الخذلان. ماذا قال الله تعالى في شأن الزنا والزنا؟ قال الله تعالى في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: وقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا أبلغ من قوله ولا تزنوا، إذ أن معناه لا تدنوا من الزنا. يعني إيه؟ يعني إياكم والخطوات التي تفضي إلى الزنا: الخلوة المحرمة، الاختلاط، مصافحة النساء، التبرج، السفور، كل هذه أمور تفضي للزنا. اوعى تقرب من أي طريق يفضي بك إلى الزنا، ولا تقربوا الزنا. ولكن لإنسان جاهل بليد أن يسأل: لماذا يحذرنا ربنا من الزنا؟ وقد يجد الإنسان فيه بعض المتعة، وقد يتراضى الطرفان عليه، هي المرأة موافقة والرجل موافق، وفيه متعة، بتحرمه ليه يا رب؟ قال سبحانه: إنه كان فاحشة. فاحشة يعني أمر قبيح. ولو قلنا لكل زان متحزلق: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ لقال مهما بلغ به الإجرام: لا، كذلك الناس لا يرضون. إنه كان فاحشة، أي إنسان في بقية من رجولة حتى لو كافر. قلت له: تحب أمك تزني؟ تحب الرجال يزنوا بمراتك وبناتك لو فيه بقية رجولة؟ لقال بأعلى صوته: لا وألف لا، إلا إذا انمحت منه الرجولة بكاملها. قرأت منذ زمان خبرا يوجع القلب، قرأت منذ زمان خبرا يوجع القلب، العنوان كده في الجريدة: القبض على أصحاب فيلا تبادل الزوجات. بوليس الآداب قبض على رجال ونساء في فيلا في مكان ما، بيعملوا ايه؟ يتبادلون الزوجات. ناس عاشت زمن من عمرها في امريكا واوروبا، كل اسبوع بيتقابلوا، يخرج الرجل في ابهى زينة وتخرج امرأته بثياب لا يصلح اغلبها الا لغرف النوم، يأكلون ويشربون ويرتعون ويسكرون، وبعدين في اخر الحفل كل رجل يأخذ المرأة التي تعجبه، وكل امرأة تتأبط الرجل الذي يعجبها، وتبقى حفلة ماجنة داعرة فاجرة، بيتبادلوا زوجات بعض، أعوذ بالله. والله العظيم إن البهائم تسمو عن هذا الفعل، وجزى الله بوليس الآداب خير الجزاء لأنه ضبط هؤلاء الحثالة من المجرمين عياذا بالله تعالى. لماذا حرم الله الزنا؟ إنه كان فاحشة، أمرا قبيحا مستشنعا،
وساء سبيلا، طريقه يودي جهنم، سبيله آخر النار، يترتب عليه ضياع الأعراض، اختلاط الأنساب، ذهاب الشرف، ذبح الكرامة، ضياع العفاف، بل يترتب عليه أحيانا أمراض فتاكة الإيدز، بل يترتب عليه فضيحة الدنيا والآخرة عياذا بالله تعالى. وماذا قال ربنا أيضا في شأن الزنا؟ قال جل جلاله وهو يصف عباد الرحمن، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الناس بتوع ربنا ما يزنوش، ناس نضاف، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. انظروا يا عباد الله، أين وضع ربنا الزنا؟ في أي زنزانة؟ في أي خندق وضع ربنا الزنا مع المشركين ومع سفاكين الدماء؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، المشركين، المؤمنون لا يشركون، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون. جمع الله بين المشركين والقتلة والزنا في زنزانة واحدة وفي خندق واحد، أفلا يدل هذا على كبير إجرام الزنا عياذا بالله؟ ثم انظروا إلى التهديد الذي يخلع القلوب إن كان فيها إسلام وإيمان، يقول سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، جبال ذنوب، أتلال من الأوزار، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، نعوذ بالله من الخزلان. تدرون يا عباد الله كيف يعذب الزنا في قبورهم؟ تدرون كيف يعذب الزنا في البرزخ؟ اسمعوا العجبة العجيبة العجاب. روى الإمام البخاري والإمام أحمد في حديث منام النبي صلى الله عليه وسلم الطويل الذي رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل وميكائيل فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، التنور الفرن، فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، فرن أعلاه ضيق وأسفله واسع، قال فاطلعنا فإذا فيه لغط وأصوات ورجال ونساء عراة، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، لهب نيران تأتيهم من أسفل منهم تحرق مواطن اللذة، نيران تأكل فيهم من أسفل، فإذا حصل ضوضوا، صرخوا بأعلى أصواتهم. فقلت من هؤلاء؟ من هؤلاء يا جبريل؟ من هؤلاء يا ميكائيل؟ قال هؤلاء الزناة والزواني، هذا عذابهم إلى يوم القيامة. ده في البرزخ ولسه في أرض المحشر فضيحة ولسه في جهنم جحيم عياذا بالله تعالى. وقال سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، عقوبة دنيوية
في شريعة الله الزانية إذا أقرت أو اعترف عليها وشهد عليها أربعة من الشهود العدول المسلمين البالغين المبصرين، عقوبة الزاني البكر إيه؟ الجلد 100 جلدة وسط الناس، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ناس تتفرج عليهم. ليه؟ لأن الحدود زواجر وجوابر، الذي يقام عليه الحد لا يعاقب على هذا الذنب مرة أخرى في الآخرة، فالله أرحم من أن يجمع على عبده عقوبتين على ذنب واحد، عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. الحدود جوابر للتائبين وزواجر لمن يفكر في هذه الجريمة، فضيحة في الدنيا 100 جلد ويتنفي سنة أو يتسجن سنة، إنما بقى لو متجوز وزنى يترجم حتى الموت. وطبعا لا يقيم هذه الحدود إلا ولي الأمر أو من ينوب عنه. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم، رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم الخلفاء من بعده. ومدح ربنا سبحانه أهل العفاف في القرآن، وكتب لهم الفلاح وبشرهم بالخير، فقال جل جلاله: قد أفلح المؤمنون، إلى أن قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فأولئك هم العادون. وقال جل جلاله: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحيي يعني لسانه وما بين رجلي يعني فرجه فضمنت له الجنة. اللهم اجعلنا ممن يحفظون ألسنتهم ويحفظون فروجهم عن الحرام برحمتك يا أرحم الراحمين. وماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن ذم الزنا؟ روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. من هم؟ خابوا وخسروا. قال: شيخ زان، واحد كبير في السن ويزني، شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. عائل مستكبر، واحد مسكين وبينتفخ على الناس ويتكبر. طب على ايه؟ والله لو عندك منصب او شوية فلوس او من عيلة كبيرة يمكن، والكبر كله حرام، انما انت مسكين منفوخ على ايه؟ فعائل مستكبر وملك كذاب. طب من اهم الاسباب اللي بتجعل الكذابين يكذبون الخوف من العقاب. انت الملك، ليس فوقك الا الله، مش خايف منه؟ تكذب ليه؟ وأولهم شيخ زان، شيخ يعني شيخه سنه، رجل كبير في السن. يعني مش قلت لك الزنا من الرجل الكبير أقبح من الزنا من الشاب؟ أبعد أن شاب شعرك يا عم، وتقدم بك العمر يا عم، واقتربت من القبر يا عم، وضعفت شهوتك يا عم، تزني؟ تزني وأنت شيخ؟ إن الله يمقتك يبغضه. وروى البخاري في الفتح ومسلم كذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه عفوا قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قل للمصايب الكبيرة اللي بتودي جهنم إيه؟ أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وفي رواية:
أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ إيه تاني؟ الراجل بيقول للنبي إيه كمان؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. مراته حبلت ولا سقطي نفسك. ليه يا حاج؟ عندي 5 عيال وامهم ومش عارفين ناكل العيال، هنعلمهم ازاي ونجيب بتعنصر حولك يعني. يا اخي انت عارف سعدك في من؟ يا اخي ده جايب رزقه يا اخي. نحن نرزقهم واياكم، وفي آية اخرى نحن نرزقكم واياهم. بتقتل ولدك خشية الفقر، ده انت عامل مصيبة كبيرة قوي. اي الذنب عند الله اكبر؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم اي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، تزني بمرات جارك، تزني ببنت جارك، تفسد على جارك امرأته، أعوذ بالله. قال ابن مسعود فأنزل الله في القرآن تصديقا لحديث النبي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الزنا بزوجة الجار أو بالقريبة أقبح من الزنا بالغريبة، لأن الذي يزني بامرأة من جيرانه انتهك حق الإسلام وانتهك حق الأخوة، فهو مسلم، وانتهك حق الجوار. ده الجار حتى لو كافر له عليك حق. ده زمان كان في العرب عندهم حاجة قانون اسمه قانون الجوار، كان الفقير إذا جاور الغني يغتني، الضعيف إذا جاور القوي يستقوي. تزني بمراد جارك، ده جارك حتى لو كافر له عليك حق، لو كافر تزني بمراد جارك. انت ما سمعتش يا ابني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أنت ما سمعتش إن النبي قال فيما رواه البخاري، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وفي رواية فلا يؤذي جاره. ده عنترة بن شداد الكافر اللي مات قبل الإسلام كان عارف حق الجوار. عنترة كان يقول: وأغض طرفي عن جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. عنترة لما يشوف جارته كده خارجة لو انكشف منها حاجة يحط عينه في الأرض، مع أنه كافر مش مسلم، لكن دي الأخلاق، دي الأخلاق. والزنا بالمحارم أبشع، واحد يزن بأمه، بأخته، بمرات خاله، بمرات عمه، بمرات أخوه. واحد يزني ببنت خالته، ببنت عمه، ببنت خاله، فين حق الرحم؟ ده أنت لو لقيتها عريانة المفروض تغطيه، أنت اللي بتفجر بيها، أعوذ بالله. وبعدين تزني بالمحرمات عليك، أمك، خالتك، عمتك. أنت عارفين اللي بيزني بامرأة من المحارم عقوبته ايه؟ عقوبته القتل في شريعة الله، حتى لو بكر، حتى لو ما اتجوزش قبل كده. أخرج ابن ماجه والحديث صحيح إن شاء الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. من وقع على ذات محرم فاقتلوه، يعني ليزني بأمه، بخالته، بعمته، بأخته، ببنته، ببنت أخته، ببنته، ببنت أخيه، تعقابه في شريعة الملك القتل. وروى الإمام أحمد والحديث رواته ثقات، كذا رواه الطبراني في الكبير، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ ايه رأيكم في جريمة الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو حرام إلى يوم القيامة. اسمع اللي جاي دي بقى،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر علي من أن يزني بامرأة جاره. يا الله، اللي زنى بواحدة جارته كأنه زنى 10 مرات، اضرب في 10. أمال لو كانت جارته وقريبته، معرفش يضرب في كام بقى. أمال لو واحدة من المحرمات عليه، معرفش ربنا هيعمل فيه ايه ده بقى. إلا من تاب وآمن. اللهم اجعل جميع اجعلنا جميعا يا ربنا من التوابين. وروى الشيخان في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة، من علامات يوم القيامة، أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا ويشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء، حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد. من علامات القيامة يا أخوانا أن الزنا يكثر، والزنا انتشر، والله انتشر. واقرأوا الجرائد: وما خفي كان أعظم. والزنا انتشر في صور صريحة، وهناك أماكن معروفة على مستوى بلاد كثيرة معروفة بالزنا، يعرفها أكبر كبير وأصغر صغير. بل إن الزنا انتشر في صور مقنعة، كالزنا الذي يسمى زورا بالزواج العرفي، وده جواز. الزنا انتشر، انتشار الزنا من أمارات الساعة الصغرى. انتشار الزنا سبب البلاء والداء والغلاء والكوارث. روى أبو يعلى بإسناد جيد والحديث صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع، عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الزنا أو الربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ده بيقول إذا الزنا انتشر والربا انتشر، استنوا الخراب بقى. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وروى مالك في الموطأ والبيهقي والحديث صححة والألباني في الصحيحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت. وفي رواية لابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. والفاحشة معلنة على الشواطئ، عندما تسير المرأة على الشاطئ بخرقة تستر القبل والدبر بالكاد وجسمها عاري. أوليست هذه فاحشة معلنة يا عباد الله؟ فاحشة معلنة في أغلفة مجلات كثيرة. غلاف المجلة عليه صورة امرأة بالبيكيني على الأرصفة، معلنة، معلنة في الأفلام عندما تخرج البطلة بثياب النوم والبطل يعتصرها بين ذراعي كما تعصر الليمونة. يقول لك ده بيفن، بيمثل كويس، بيأدي دوره، ده مبدع مبدع. ده النبي قال فيما رواه البخاري: اليد تزني وزناها اللمس. مين دي؟ مراته؟ ده لو مراته حرام عليه يعمل كده قدام الناس. لا مش مراته، ده بيفنوا مع بعض. أوليست هذه فاحشة معلنة؟ فاحشة معلنة في الأغاني التي تخرج فيها النساء شبه عريان، الكليبات. الناس النهاردة بتسمع بعينيها مش بودانها، وكل ما يعرض من هذا الغناء حرام عري. أوليست هذه فاحشة؟ أغاني تتكلم عن الحب والهجر والصد والعشق والهيام والحب والغرام والآهات والكبل، مصايب. ونتيجة هذه الذنوب ينتشر البلاء والداء والغلاء، الإيدز، الأمراض التي لم تكن في أسلافنا، الإيدز.
أمراض كثيرة، الفشل الكلوي، الفيروس الكبدي، سرطانات الدم، بل السرطانات بأنواعها، مصايب ما كانش يعرفها أجدادنا من 200 300 سنة. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، كما قال ربنا في القرآن: يا عباد الله، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي بذنوبنا، حصائدنا التي غرسنا شجرها المر تحصد. اللهم تب علينا يا رب. يا اخواننا، الزنا سلف ودين، سلف ودين. النبي محمد قال كده، صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني بإسناد حسن، والحديث ذكره المنذري في الترغيب، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس كل واحد زاني ومش عايز يتوب يسمع الكلمتين دول بتوع النبي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: بروا آباءكم، تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. عايز نساءك، خالاتك، عماتك، بناتك، أمك، زوجتك، قريباتك، يكون من أهل العفاف، خليك عفيف. أصل كله سلف ودين. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. كن ما شئت كما تدين تدان. بروا آباءكم، تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك، فاعلمي من يزني يزنى به ولو بجداره. إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. القصة اللي حكاها غير واحد من أهل العلم، وأنا الحقيقة لا أعرف مدى صحتها، لكن لا بأس أن نأتنس بهذه الأشياء. هذا الرجل بائع التمر الذي جاءته امرأة تشتري التمر، فأعجب بحسنها وجمالها، فقال: يا امرأة، التمر الجيد عندي في المخزن، فتعالي من ورائي. فانطلق ومشت من ورائه، فلما خلا بها جعل يده عليها وأراد أن يفعل بها الفاحش، لكن الله سلم وتخلصت من بين يديه. في نفس الوقت يا أخي، السقة يملأ جرار بائع التمر في البيت، وإذ بالسقة يهتك الستر ويضع يده على امرأة بائع التمر ويريد أن يفعل بها الفاحشة، غير أن الله سلم. فلما عاد بائع الطمر إلى بيته، قالت له زوجته: هل فعلت شيئا يسخط الله في يومك هذا؟ قال: أبدا. فأخذت تستقسمه وتضيق عليه الخناق. قال: أغراني الشيطان، وهممت أن أفعل الفاحشة بامرأة، غير أني لم أفعل، والله كل ما فعلته أني جعلت يدي عليها. قالت: آه، دقة بدقة، ولو زدت لزاد السقة. ده سلف ودين يا حبيبي. مش انت عامل لي فلنطينه وعامل لي برم ومقطع السمكه وديلها واد ما حصلتش؟ صدقني هتتفضح ان لم تتب وترجع الى ربك ومولاك. بروا اباءكم، تبركم ابناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. انا عندي قصص تملى كتاب. اكلمك عن ناس فجره فعل باهاليهم الفجور عياذا بالله تعالى. اسمع الى الزمان العجيب اللي هيجي على الناس ويقول لك فيه الزنا حلال. تخيل في زمن هيجي على المسلمين بعضهم يقول الزنا حلال. معقول؟ اه والله، وهثبت لك ان ده حصل. روى الامام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى. الحرى يعني الفروج، يعني يستحلوا الزنا.
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم. العلم يعني الجبل. يعني ناس خارجين رحلة سفاري، رحلة في الصحراء، الغنم موجودة، اذبح يا جدع، ولع النار، اشوي، والأغاني شغالة، والخمرة موجودة، والبغاء والدعارة موجودة، قعدت منكر. أو الحديث الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة، ناس مترفة، والخمرة دي مشروبات روحية، والمعازف يقول لك ما فيش فيه حاجة الغناء، ولينزلن أقوام إلى جنب علم جنب جبل يروح عليهم بسارحة لهم اللحم المشوية والأغنام وكذا وكذا، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع ارجع إلينا غدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيبيتهم الله ويضع العلم، يعني يهلكهم بالليل ويطربق الجبل فوقهم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. إيه الكلام اللي بتقوله ده يا عم الشيخ؟ النبي بيقول هيجي على بعض المسلمين زمان بعضهم يستحل الزنا. زي المفكر الذي أخذ يفكر ويفكر ثم أخذ يفكر ويفكر ثم خرج بفتوى مع قلب تائها سين، وترجمها مع نفسك، وقال لا بأس إن الشاب يقبل البنت، الشباب يقبلوا البنات عادي، الشباب في كف، يعني لما شاب يقبل بنت الشباب في كف وده ذنب صغير مفيش فيه حاجة، يعني إن شاب ياخد بنت في حضنه ويقبلها، أوليست هذه فتوى تستحل الزنا؟ ده البلاوي دي أقولك إيه؟ بتثبت إعجاز السنة النبوية. حصل هو الله يا رسول الله يستحلون الزنا. هناك من يستحل الزنا يقول لك أنا مش زاني، ده أنا اتجوزت، اللي هو نكاح المحلل. يعني إيه؟ عمرو باشا أو عمرو بيك، عمرو بيك أو ميدو بيك، قال لمراته أنت طالق، وبعد يومين ثلاثة قال لها أنت طالق، وبعد شهرين قال لها أنت طالق، وعايز يرجعها، قال له ما ينفعش ترجع. طب الحل إيه؟ قال له أبدا، نجوزها للبواب بتاعك هريدي، وبعدين البواب يدخل بيها ويطلقها الصبح وتتجوزها. هو لو حد عمل كده ده اسمه جواز؟ ده زنا يا ابني. الواد اللي أنت طبختها معاه ده زاني فاجر، ولما ترجع لك تاني تبقى أنت عايش في الزنا. ده زنا، أنت تحل الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، والحديث رواه النسائي والترمذي والدارمي وهو صحيح. وقال النبي ألا أخبركم بالتيس المستعار، جدع المحلل ده اللي أجروه اسمه التيس، المفروض لما يجي يقولك أحب أعرفكم بنفسي أنا التيس المستعار. النبي قال ألا أخبركم بالتيس المستعار، قالوا بلى يا رسول الله، قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، ده زنا مستحل مقنع. ايه تاني اللي بيسأل عرف؟

كلاب من جوه ورماه في الشارع. يقطع الواد ميدو ده يقول لي ريري ابوك معقد معقد واقف في طريق حبنا، تعالي نحطه قدام الامر الواقع واتجوزي. طب ازاي؟ من غير اذن بابا؟ من غير اذن دادي؟ يقول لها اه هتجوزك عرف، ادي ورقه اهي واكتب لك واجيب الواد دونجل والواد دوما زمايلي اللي هم فسقوا اصلا مش عدول شهادتهم اصلا باطله، يمضوا على الورق ويعاشرها. انتوا عارفين الجواز العرفي في الجامعه باحصائيات رسميه وصل لكام في الميه؟ 17%. ده وصل الى بنات الثانويات والاعداديات، ده زنا من اذن الولي. ومش ربنا قال في القران فانكحوهن باذن اهلهن؟ الله، هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي هو صحيح لا نكاح الا بولي؟ اهو ده زنا، زنا برضه مستحيل. ايه كمان؟ ما يسمى بنكاح المتعه. لو واحد اتفق مع واحده يتجوزها 10 سنين، حتى 10 سنين، حدد مده العقد باطل. فسعادته بقى جاي من دوله خليجيه وعايز يقضي يومين حلوين في المصيف، يشوف واحده يتجوزها شهر ويتفق معاها على الزمن. لو حدد الزمن دي دعاره. روى الشيخان ان عليا رضي الله عنه قال لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعه وعن لحوم الحمر الاهليه في زمن خيبر، بل هناك توصيات عالميه تشيع الزنا زي توصيات مؤتمر السكان المشؤوم اللي قالوا فيه عايزين نعمل جواز بشكل جديد، الراجل يتجوز راجل والست تتجوز ست. وقف لهم يومها أسد الأزهر شجاد الحق رحمه الله تعالى. بل هناك قوانين في بلاد العرب عجيبة جدا، عجيبة قوانين في بعض بلاد العرب لا تعاقب على الزنا إذا كان برضا الطرفين. اسمعوا إلى هذه العجيبة، يقول لك في بعض القوانين في بعض الدول العربية لو واحد دخل أوضة نومه لقى امرأته بتزني مع آخر فقام الزاني فقتل الزوجة لا يقتل الزاني فيه. ازاي يا اخوان؟ ده الواد عمل جريمتين، زنى وقتل. قال لك اما القتل فدفاع عن النفس. طب والزنا؟ قال لك ما فيش حد يقدر يقيم دعوى الزنا الا زوج المرأة. واين زوجها؟ رحمه الله تعالى. يعني لو واحد لقى بنته بتزني وهي متجوزة مش من حقه يرفع دعوى زنا. أوليس هذا الغثاء يحرض على الزنا؟ أخيرا في دقيقة، ما هي أسباب انتشار الزنا؟ ضعف الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وهذه جارية راودها حدث قال اخرجي لقد نام أهل الخيام ولا يرانا أحد. قالت لا يرانا أحد؟ قال نعم إلا الكوكب، عامل لي روميو يعني شايف القمر يا ليلى، محدش شايفنا غير القمر إلا الكوكب. قالت وأين الذي كوكب الكوكب؟ ضعف الإيمان، اللي عنده إيمان ما يزنيش. عدم غض البصر، صمام الأمان للفروج غض البصر. وما أمر الله بغض البصر إلا لصيانة الفروج عن الزنا. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إنما شباب يملأ أذني بالغناء الماجد، ويملأ عيني بالأفلام الهابطة، ويملأ مخه بصور في المجلات الخليعة، وعنده شرائط فيديو لأفلام مخل وليل نهار على مواقع إباحية. لا شك أن اللي بالشكل ده أول ما تسنح له فرصة للزنا لن يتلكأ. ثلاثة من أسباب الزنا الخلوة والاختلاط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، متفق عليه. وقال إياكم والدخول على النساء. قال أنصاري أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الماو، أقارب الزوج ما يخلوش بالزوجة، الخراب بيجي من كده، الحمو الماو. رابعا التبرج والسفور. الله، التبرج ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. التبرج والسفور من أسباب شيوع الزنا. كان النبي قال أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. وما اللي خارجة ماشية بملابس يصلح أغلبها لغرف النوم.

0: بسيطة خفيفة شفافة هفافة، الشهوة أصلا لا تحتاج إلى مثير. ثم غياب الرقابة، أبو البنت اللي اتجوزت عرف دي فين؟ زوج الست اللي وقعت في الزنا دي فين؟ نايمين على ودانهم. إن كان سيدنا زكريا لما تكفل بتربية مريم العفيفة الشريفة الصديقة كان بيفتش وراها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، وجد أكل ما جابهوش سكت، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. إنما راجل نايم بنته بتيجي الساعة واحدة بالليل تقول له يا دادي هقضي ثلاثة أيام في رحلة مع الجامعة، هسافر إلى مصيف كذا، ما بيسألش. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل السباع تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. ثم أصدقاء السوء، البنت اللي قاعدة مع بنات يحدثنها عن الحبيب والعشيق، بلاش دي صورة الولد بتاعي، دي هديته، ده اللي قالهولي، ده جوابه، الطباع سراقة في عدوى في الأخلاق الفاسدة. ثم الإعلام اللي معظمه يدندن في إثارة الشهوات. ثم غياب الحد الزاجر، في شريعة ربنا الزاني بيتجلد 100 جلد والمتجوز بيترجم. لو الشرع ده موجود، لو الحد ده موجود لما رأينا الزنا. ثم من الأسباب كذلك السفر بغير محرم. سافري تقعدي فترة برا بلدك بغير محرم حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. طب والعلاج إيه؟ نربي عيالنا تربية إيمانية، نربيهم على احفظ الله يحفظك، نربيهم زي محمد بن سوار ما ربى ابن أخته، كان بيقول له قل قبل أن تنام الله شاهدي، الله معي، الله ناظر إلي. نربي عيالنا على مراقبة الله، نيسر أمر الزواج، نغض الأبصار، نمنع الخلوة المحرمة، نتجنب الاختلاط، نحجب النساء. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأخيرا يا ابنة الإسلام، يا من لعب شيطان البشر بعقلك ودخل لك من باب الحب والغرام، إن استطرت عن أعين الناس ففي أي مكان تستترين من عين الجبار. يا بنتي لا تنخدعي بالكلمات المعسولة ولا بالابتسامات الرقيقة، إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. الشاب اللي هيقع معك في الحرام ده سيقضي شهوته ويخرج، ونحن في مجتمع مع الأسف يعفو عن الزاني ولا يعفو عن الزانية، لن يعرفك، سيتخلى عنك. وإذا اعترضتيه وذكرتيه بالحب القديم والعشق واللقاءات الحميمة سيضعك تحت نعله كما يطأ أعقاب السجائر، وربما قال بلسان الحال أميط الأذى من الطريق فإنه من شعب الإيمان. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من أهل العفاف ومن أهل الطهر ومن أهل الشرف، إنه ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. لا

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 55 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم السميع، فالسميع بموجب ما ورد في الحديث الشريف اسم من أسماء الله الحسنى، والله سبحانه وتعالى سميع، أي متصف بالسمع لجميع الموجودات. الله عز وجل واجب الوجود، ما سواه ممكن الوجود، سميع لكل الموجودات، كل ما سواه يسمعه دون حاسة كبني البشر، دون آلة كبني البشر. هناك آلة تلتقط الأصوات، أو هناك حاسة تسمع الأصوات. الله جل جلاله ليس كمثله شيء، وكل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك، سميع من دون حاسة أو آلة، سميع لمن؟ لكل الموجودات على الإطلاق. يقول بعض العلماء الله جل جلاله سميع، أي لا يغرب عن إدراكه مسموع وإن خفي، لا يغرب عن إدراكه مسموع وإن خفي، وإن خفي قد يكون صوتا في النفس، قد يكون حديث النفس للنفس، قد يكون خاطرة ترد على الخاطر، قد يكون تساؤل يرد على الفكر، تساؤل خاطر، أي شيء يخفى على الناس لا يخفى على الله. فالله سبحانه وتعالى سميع لا يغرب عن إدراكه مسموع وإن خفي، فهو السميع بغير جارحة، لذلك وسع سمعه كل شيء. بالمناسبة، ربنا عز وجل حينما كان ينعى على المشركين أنهم يعبدون من دون الله أصناما، كان يقول لهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. المعنى المخالف أنه من لوازم الإله الذي ينبغي أن تعبده أن يسمعك من دون واسطة. أحيانا أنت تتكئ على شخص مهم جدا، وإذا ناديته أجابك، إن سألته أعطاك، لك عنده مكانة كبيرة، لكنك أنت في بلدة وهو في بلدة، قال لك هذا رقم هاتفي، لو أن هذا الهاتف معطل ما استفدت شيئا، تناديه فلا يسمعك، هو يحتاج إلى آلة ليسمعك بها، إذن لا قيمة له. الإله الذي ينبغي أن تعبده الإله الذي ينبغي أن تعبده ينبغي أن يسمعك بلا آلة ولا حاسة، ينبغي أن يسمعك وأنت في أي مكان وأنت في أي حالة، ينبغي أن يسمعك إن جهرت وإن أسررت. إذ نادى ربه نداء خفيا. حدثني أخ أقسم بالله أنهى خدمته الإلزامية وهو لا يملك درهما واحدا، بحث عن عمل فلم يجد، أعطته أخته قطعة حلي لها فباعها واشترى بثمنها بطاقة طائرة إلى بعض دول الخليج وسافر إلى هناك. أقسم لي أنه وهو في الطائرة وهو ساكت صار في حديث نفسي، قال في نفسه: والله لئن أكرمني الله بهذه السفرة لأبنين لله مسجدا. أقسم بالله هذا الخاطر ما ذكره بلسانه، أخذ الله بيده وعاد إلى بلده وبنى مسجدا وصليت أنا بهذا المسجد. قال: هذا المسجد استجابة لدعاء خفي ما ذكرته بلساني. إذ نادى ربه نداء خفيا خفيا. أنت بإمكانك أن تنادي ربك وأنت ساكت وشفتاك ملتصقتان ولا أحد يعلم بهذا النداء. هذا الإله الذي ينبغي أن تعبده، خواطرك مكشوفة، دعاءك مسموع، طلبك ملبى، استغفارك مغفور، توبتك مقبولة. وأنت طيب، سيدنا يونس أين نادى ربه؟ في بطن الحوت، والحوت في عمق البحر، وفي الليل، في ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة بطن الحوت. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يسمعك وأنت في بيتك وأنت في عملك وأنت في طائرة وأنت على ظهر سفينة وأنت في أعماق الوادي وأنت في غابة وحولك وحوش كاسرة وأنت في أي وضع يسمعك. إن نطقت وإن سكت، إن ناجيته بخواطرك وإن ناجيته بلسانك، هو سميع مجيب. قال: هو السميع بغير جارحة. وقيل: وسع سمعه كل شيء. هو الذي يسمع نداء المضطرين، هو الذي يجيب نداء دعاء المحتاجين، هو الذي يسمع نداء المضطرين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ هو الذي يجيب دعاء المحتاجين. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من حاجة فأقضيها لك يا عبد؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ حتى ينفجر الفجر. سميع، سميع في كل أحوالك. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. يراك ويسمعك ويعلم ما في نفسك. يعني بالمناسبة، إذا تكلمت يسمعك، إن تحركت يراك، يراك حين تقول إن وقفت وسكت يعلم ما في نفسك، سميع بصير عليم، لا تحتاج إلى طلب ولا إلى يمين ولا إلى وثيقة ولا إلى شاهد. ألك عند الله حاجة؟ سيدنا جبريل لسيدنا إبراهيم قال منك؟ قال لا، من الله. قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، إذا كنت في كل حال معي فعن حملي زادي أنا في غنى. علمه بحالي يغني عن سؤالي، سميع. أيام بيكون الطالب، طالب ذكر لي يعني يحضر دكتوراه في بلد غربي وأستاذه صعب جدا، واختار موضوعا عويصا وأمضى فيه 4 سنوات، ثم وصل البحث إلى طريق مجزود، فإن لم يفلح في متابعة البحث يجب بحث الرياضيات بالفضاء الخارجي، فإن لم يصل هذا البحث إلى معادلة متوازنة فالموضوع كله مرفوض، ومضى له به 4 سنوات. قال لي يعني ضاقت نفسي في الإقامة بهذا البلد، وحينما تصورت أنني سأعيد 4 سنوات أخرى كبر الأمر علي. فجأة خر لله ساجدا وقال يا رب إن كنت تعلم أنني حضرت إلى هذه البلاد لأكتسب علما أنفع به المسلمين، وقد حرمت نفسي كل الملهيات، ما من بيت في هذه البلاد ويخلو من هذه الملهيات، حرمت نفسي هذه الملهيات خجلا من وجهك الكريم، إن كنت عملت هذا العمل خالصا لك فيسر لي هذا البحث. والله إنسان صادق هو الآن، فالله عز وجل ألهمه طريقة جديدة في حل هذه المعادلة بعد حين وصل بها إلى التوازن. قال لي وأنا بين الطلاب في مكتبة الجامعة لم أملك نفسي إلا أن خررت على الأرض ساجدا شاكرا لله عز وجل. حصل دكتوراه والآن أستاذ في الجامعة عندنا. أحيانا إله يقول لك ادعوني أستجب لك، أنا أسمعك. أنت حينما تصلي ألا تقول سمع الله لمن حمده؟ يعني يا عبدي أنا أسمعك الآن، أنا أسمعك، فإذا قلت له ربنا لك الحمد والشكر والنعمة والرضا، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا بعدد خلقك، هو يسمعك. الإله الذي ينبغي أن تعبده ينبغي أن يسمعك، لأنه أمرك أن تعبده، والعبادة دعاء. والدليل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. جميل. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني الدعاء عبادة. إذن هو الذي يسمع نداء المضطرين، يجيب دعاء المحتاجين، يغيث الملهوفين، يسمع حمد الحامدين، يسمع دعاء الداعين، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع خطرات القلوب، يسمع هواجس النفوس، يسمع مناجاة الضمائر، يسمع مناجاة الضمائر. الآن في نقطة دقيقة في الدرس حول اسم السميع، أنك كإنسان إن خاطبك واحد وخاطبك آخر تقول له انتظر نفهم شو. أنا إنسان واحد، لكن خالق السماوات والأرض لو أن 5,000,000,000 إنسان الآن دعوه معا لسمع دعاء كل واحد منهم. قال العلماء: لا تمنعه إجابة دعاء شخص عن إجابة دعاء شخص آخر، لا يشغله سماع مخلوق عن سماع مخلوق آخر. نحن إمكانيتنا محدودة، حتى إذا واحد تصور أنه في إنسان بيستطيع يفعل أشياء عديدة في آن واحد، هذا وهم. الإنسان في وقت واحد لا يستطيع إلا أن ينصرف إلى شيء واحد أبدا، في وقت واحد لا يستطيع أن ينصرف إلا إلى شيء واحد. ولكن الذي يبدو للناس من أن فلانا يسترع ويتصل ويأمر وينهى بآن واحد، هذا عنده قدرة نادرة اسمها سرعة التنقل من جهة إلى جهة. أما الإنسان في وقت واحد لا يستطيع أن يستمع إلا إلى شيء واحد، إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يشغله سماع دعاء عن دعاء ولا إجابة دعاء عن دعاء. ولو أن الخلق كلهم توجهوا إليه يسمعهم جميعا ويستجيب لهم جميعا، لكن الإنسان يتوهم أنه إذا ناجى ربه فربه لا يستمع إلا إليه، هذا خطأ. لا يشغله دعاء عن دعاء ولا سماع دعاء عن دعاء ولا استجابة دعاء عن دعاء. يسمع كل نجوى ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين كيف؟ يعني أوضح مثل، طبيب بإمكانه أن ينظر إلى جسد المرأة لعلة العلاج، فلو شطحت عينه إلى مكان آخر ولا يستطيع أحد في الأرض أن يكشف هذه المخالفة، لكن الله وحده يكشف ذلك. أنت جالس في غرفة النوم، النافذة مفتوحة، أنت في غرفة مظلمة، النافذة مفتوحة، خرجت جارتك إلى الشرفة، من يستطيع أن يعرف أنك تنظر إليها أو لا تنظر؟ هي لا تراك أساسا، أنت في غرفة مظلمة وهي في الشرفة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خاطر قد يأتيك، أحيانا الإنسان يجري عقد نكاح في بلد غربي وفق الشريعة الإسلامية تماما، إيجاب وقبول ومهر وشاهدان وعند القاضي والأمر كله وفق قواعد الشرع، لكن في نفسه أنه بعد أن ينهي دراسته يطلقها. من يعلم ذلك؟ هل يستطيع القاضي أن يكشف هذه الحقيقة؟ ليس على نية التأبيد، على نية التوقيت. الله يعلم خواطر الإنسان، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هو الإنسان لما يعرف أنه مكشوف أمام الله خواطره مكشوفة، مناجاة ضميره مكشوف، نواياه البعيدة مكشوفة، خطراته مكشوفة، عندئذ يستحي من الله. لذلك هنيئا لمن أضمر الخير لكل الخلق. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الإمام الرازي عن اسم السميع: إن الله سبحانه وتعالى يسمع دعوات عباده ويسمع تضرعهم إليه، ولا يشغله نداء عن نداء ولا يمنعه إجابة دعاء عن دعاء. وقيل السميع هو الذي أجاب دعوتك عند الاضطرار وكشف محنتك عند الافتقار، وغفر زلتك عند الاستغفار، وقبل معذرتك عند الاعتذار. واحد خرج من المسجد، أناس يجمعون المال لبناء مسجد آخر، قال لي: والله معي مبلغ محدود لا أملك غيره، 200 ليرة، يعني هممت أن أضعه، ثم قلت: لا أملك غيره، لعلني أحتاج إليه. قال لي: وقع في نفسي خطاب من الله، يعني يا عبدي، حينما كنت تنفق هل قطعناك عن المال؟ قال: فاستحييت وألقيت 200 في مكان التبرع. قال: والله ما مضى ساعة أو ساعات إلا وجاءني مبلغ لم يكن يخطر على بالي إطلاقا. هو لما امتنع شعر أن الله علم بامتناعه، شعر أن هذه الخاطرة، أنه لا أملك غير هذا المبلغ، فكيف أنفقه؟ طبعا الإنسان بالمناسبة حتى ما تعدوه حكم شرعي، ليس مكلفا أن ينفق كل ما يملك. يعني دائما نحن في عنا حكم شرعي وفي عنا مواقف شخصية، نقطة دقيقة جدا. الله عز وجل قال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال المفسرون: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن أنفقتم كل أموالكم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن لم تنفقوا، فأنت هالك مرتين: هالك إن لم تنفق شيئا، وهالك إن أنفقت المال كله بلا تروي. لكن هناك حالات خاصة ليست حكما شرعيا، إنما هي مواقف شخصية. الإنسان أحيانا يتعامل مع الله بطريقة المؤاسرة، بطريقة البذل، التضحية، والله عز وجل لا يخيب رجاءه ولا يمنع عنه عطاءه. فإذا ذكرت هذه القصة لا لأدعوكم إلى أن تنفقوا كل أموالكم، لا، لكن الإنسان أحيانا يجد موقف في أمس الحاجة إلى أن ينفق، وهو لا يملك إلا مبلغ محدود، فإذا أنفقه لحل مشكلة أخيه، مشكلة عويصة قد تكون. في هذه الحالات الاستثنائية الله عز وجل يهيئ يعني تعويض جزيل لهذا الذي آثر أخاه. إن الله سبحانه وتعالى يقول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. السميع هو الذي أجاب دعوتك عند الاضطرار، وكشف محنتك عند الافتقار، وغفر زلتك عند الاستغفار، وقبل معذرتك عند الاعتذار، ورحم ضعفك عند الذلة والانكسار. وقيل: السميع هو الذي يسمع المناجاة ويقبل الطاعات ويقيل العثرات. الآن السميع صفة لله عز وجل نكشف بها كمال موصوفاته. الله عز وجل كامل، كمال مطلق. هلا إذا واحد يعني شخص أمامك محترم، شخصية وسيم الوجه، جميل الصورة، طليق اللسان، كل ما قلت له كنت لك والله ما سمعت، ترفع صوته. ضعف سمعه أليس نقصا في كماله؟ ضعف سمعه. فإذا كان كل ما قلت له كلمتين بالله ما سمعت، قعد، ضعف السمع نقص في الكمال. طيب، الله جل جلاله ولله المثل الأعلى، من لوازم كمال صفاته أنه سميع، فلذلك نكشف بسمعه تعالى كمال صفاته. هذه الصفة تكشف حقائق المسموعات، كل شيء يسمع الله جل جلاله يسمعه انكشافا تاما ليس بأذن ولا جارحة. يعني الله عز وجل نكشف نحن بصفة سماعه كمال ذاته، ويكشف الله بسمعه حالات كل مخلوقاته. يعني مثلا مدير مدرسة جالس بمكتبه في الإدارة، في عنده 30 شعبة و30 مدرس، هل بإمكانه أن يستمع إلى كل مدرس ماذا يقول في هذه اللحظة؟ أحيانا يخرج من مكتبه ويدخل إلى أحد الصفوف، إذا دخل يسمع ما يقوله المدرس. لكن لو فرضنا مثلا مدير عمل لواقف في كل شعبة بحيث أنه إذا أراد أن يستمع إلى ما يقوله فلان في هذه الشعبة ضغط زر طلع صوت المدرس، قول هذا المدير معلوماته أدق ومسيطر سيطرة جيدة على المدرسة. لكن هو نفس المدير لو استمع إلى شعبة وضغط زر آخر يضيع. في مثل قريب، في مسجلات يعني فيها جهازين جهاز مضاعف يعني، فيك تحط بكل جهاز شريط وشغل اثنين تفهم شيء ما تقدر. إن استمعت إلى هذا شوش عليك هذا، إن استمعت إلى هذا شوش عليك هذا، ما تقدر. فالله عز وجل يسمع جميع خلقه في وقت واحد، هذا من كمال صفاته، من كمال صفاته. العلماء قالوا إن صفة السميع زائدة على العلم، صفة السميع زائدة على العلم. كيف؟ يعني من باب التوضيح فقط، ممكن تستمع لدقات قلب مريض، فإذا سمعت هذه الدقات علمت مقدارها وقوتها وشدتها، فأنت الآن تعلم حقيقة قلب هذا المريض. فالعلم واضح، لو أن هذا المريض له لغة غير عربية وتكلم عن قلبه وسمعت ما قال، سماعك لهذه اللغة غير علمك بوضع قلبه. لو أن المريض حدثك بلغته عن قلبه، فإن لم تكن أنت سميعا علمك شيء وسماعك لما قاله عن قلبه شيء آخر. لذلك العلماء قالوا صفة السميع صفة زائدة على العلم، الله عز وجل عليم وسميع.

فالإنسان إذا ما سمع أو ما فهم ما سمع بضعف مركزه، مثل الأطرش يقول بضعف مركزه. فمن كمال صفات الله أنه سميع، وسمعه زائد عن علمه، علمه شيء وسمعه شيء آخر. يعني إن الله عز وجل يدرك كل مسموع وإن خفي صوته، فهو سبحانه يسمع سواء أكان السمع من قبيل الأصوات أو من قبيل الألوان. كيف نفهمها هذه؟ يعني الصوت، الإنسان يسمع الأصوات فقط، إذا ما في صوت ما في سمع. الأذن تلتقط الموجات الصوتية، هذه الموجات تصيب غشاء الطبل بالاهتزاز، هذا الاهتزاز ينتقل إلى الأذن الداخلية فيسمع الإنسان ثم يدرك ما سمع. أما لو أن الذي أمامك بقي ساكتان هل تسمع؟ هو واقف أمامك وهو ساكت، بس يقول في نفسه والله إني أحب فلانا، هذا خاطئ. الإله يسمع المسموعات ذوات الأصوات وما خفي وما لا صوت له. الإمام الغزالي يرى أن الله يسمع لكن سمعه منزه عن تغيير يعتريه عند حدوث المسموعات. غشاء الطبل ساكن، فإذا سمع الإنسان صوتا قويا هذا الغشاء يهتز، لولا هذا الاهتزاز لما سمع الصوت. نقول لقد أصاب غشاء الطبل تغيير اعتراه حتى نقل الصوت. قال الله جل جلاله منزه عن هذا، أنه لا يسمع بتغيير يصيب سمعه، هذا شيء مستحيل أن يليق بالله عز وجل. والله سبحانه وتعالى مقدس عن أن يسمع بأذن أو آلة أو أداة، والسمع في حقه جل جلاله عبارة عن صفة ينكشف بها كمال صفات المسموعات. الله عز وجل يكشف بسمعه أحوال خلقه جميعا من دون آلة ولا جارحة ولا اهتزاز ولا تغير يعتري سمع الله عز وجل. لذلك السميع في رأي الإمام الرازي هو الانكشاف والتجلي. الإنسان يضمر شيء، الله سميع يكشف حال هذا المخلوق، كشف حاله.

السمع أحيانا له معاني أخرى. أحد العلماء قال للسمع أربع معان في حق الله عز وجل. الأول يسمع سمع الإدراك ويتعلق بالأصوات، سمع الإدراك يتعلق بالأصوات، يؤكد هذا المعنى قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. امرأة اشتكت إلى النبي قالت يا رسول الله إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وأولاد، فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي قال أنت علي كظهر أمي، ولي منه أولاد إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا إلي جاعوا. بكى النبي عليه الصلاة والسلام. نزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذا أول معنى من معاني السماع، سماع الإدراك.

0: المعنى الثاني سماع الفهم. اسمع شو عم بقول لك بالتعبير الدارج، يعني فهم. يتكلم الإنسان يؤكده قول الله تعالى: ولا تقولوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعنا وهم لا يسمعون، السماع هنا معنى الإدراك التفهم. أيام الله عز وجل يعني بيعرف وضعك بأدق التفاصيل، بيعرف ظروفك الصعبة، بيعرف العقبات التي أمامك، بيعرف الصوارف التي تصرفك عن هذا الشيء، بيعرف حجم التضحية. مو سماع دعائك: يا رب أنا مضطر، يا ربي استجب لي، هذا كلام. لكن حجم اضطرارك يعرفه الله عز وجل، حجم تضحيتك، حجم اضطرارك، حجم خوفك. فالله عز وجل فضلا عن أنه يسمع دعاءك كصوت، يعلم حقيقة حالك كحال. فأول سماع سماع الصوت، السماع الثاني سماع الفهم. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، يعني افهموا. إذا واحد قال للآخر: انتبه على كتفك عقرب، فصوت واضح ونقي، نبرات حادة، ورفع الصوت، فالتفت نحو بهدوء وقال له: أنا أشكرك على هذه الملاحظة وتلك النصيحة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهمني أن أشكرك عليها. بيكون سمع شو قلت له؟ هذا سمع ولم يسمع، سمع صوت لكن لم يفقه ما معنى عقرب. لو فهم لقفز ولا صرخ، ما دام بقي هادئ والتفت ناحك بهدوء وشكرك، معناها لم يسمع بمعنى لم يفهم، الصوت وصله. ففي سماع صوت، في سماع فهم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني ما فهموا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الثالث سمع الإجابة وإعطاء ما سئل، كما في الدعاء المأسور: اللهم اسمع، يعني أجب، أي أجب وأعطي ما سألتك. المعنى الرابع القبول والانقياد. قال تعالى: سماعون للكذب. إذا واحد قال لك: فلان أمانته ضعيفة، معقول؟ طبعا معقول، خلص ما عتعطيش. شوف أنت سمعت له وصدقته، أما أيام بتقول هذا الكلام غير مسموع لا أقبله. معنى سماعون للكذب منقادون له، مصدقون له. فصار أول معنى سماع الصوت، المعنى الثاني الفهم والإدراك، المعنى الثالث الاستجابة، المعنى الرابع الانقياد. كل هذه المعاني وردت في كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بالسماع. يؤكد معنى أن السمع هو الاستجابة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأسور: اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع، يعني لا يستجاب له. وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل على نبيه قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. طيب، لما النبي بالطائف قال: يا رب، طبعا بعد أن دعاهم فكذبوه، بعد أن استعانهم فخذلوه، بعد أن استنصرهم فلم ينصروه، بعد أن قال كفوا عني فآذوه، أغروا به صبيانهم، ضربوه بالحجارة، دميت قدماه، رفع إليه إلى السماء، قال يا رب اللهم إني أشكو إليك ضعف حيلتي، قلة حيلتي، وهواني على الناس، يا رب المستضعفين إلى من تكلوني؟ إلى عدو ملكته أمري؟ أم إلى صديق يتجهمني؟ اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبة حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. هذا دعاء الطائف مشهور. بالإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هي بحسب سياق الإنسان بيتوهم، مدام معجزة انتقال مفاجئ من مكة إلى بيت المقدس، يعني السياق يقتضي أن يقول الله عز وجل إنه على كل شيء قدير. قال إنه هو السميع البصير، يعني هذا الإسراء وذاك المعراج مكافأة لك وتكريم لك، وتكريم السماء تعويضا عن جفوة الأرض، لأن الله سمع دعاءك في الطائف. وهذا هو الجواب. فجاء قوله تعالى إنه هو السميع البصير. أيام الإنسان يدعو الله عز وجل، يا رب إني ضعيف، إني مغلوب فانتصر، بينضى سنة الله بينصره، فكأن هذا النصر هو جواب هذا الدعاء. فالإنسان يستغل الدعاء، والدعاء يعني في نقطة مهمة، يجب أن توقن بفاعلية الدعاء، بفاعليته. إله يقول لك ادعوني أستجب لكم، والدعاء مقبول، والطلب معقول، والهدف الآخرة أو السلام من الفتن في الدنيا. فكل إنسان دعا الله عز وجل يسمعه ويستجيب له. اسم السميع ورد في كتاب الله في 40 آية. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ذلك لأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وإن الله سميع بصير. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. سميع معكم أينما كنتم، في بيتك، وفي أحرج الظروف، وفي أدق المواقف، وفي أحلك الليالي، وفي السماء، وفي الأرض، بالطائرة، بالسفينة، تغوص في أعماق البحر، تصعد في أطباق الفضاء، في بيتك، في بستانك، في عملك، وأنت سمعت طبيب جراح مشهور لا يجري عملية جراحية إلا إذا توضأ وصلى ركعتين لله عز وجل، وفي السجود يسأله التوفيق. والله سمعت عن هذا الطبيب نجاحات صعب أن نصدقها، يجري جراحة عصبية في الدماغ، يعني الدماغ غلطة بواحد من ألف من الميلي متر يصاب، طبعا جراحة مكبرة أيضا تحت المجهر. فهذا الطبيب لا يجري عملية إلا إذا صلى ركعتين وفي السجود سأل الله التوفيق، والنتائج رائعة. هيك المؤمن لازم يكون بكل أعماله، إذا عقد صفقة قبل أن تشتري هذه الصفقة، قبل أن تقدم على هذا العمل، قبل أن تلقي هذا الدرس، قبل أن تعقد هذا العقد، قبل أن تقول توكلت على الله، ادعو الله إنه سميع بصير. الآن من علم، الآن دققوا في آداب المؤمن بالنسبة لهذا الاسم، من علم أن الله يسمع كل شيء هل بإمكانه أن يلفظ كلمة نابية؟ يقول واحد عشت معه 30 سنة، والله شيء وارد، يعني يقول لك والله ما سمعت منه طوال هذا العمر كلمة نابية، ولا اسم عورة، ولا كل مغشوشة إطلاقا. من أين جاء هذا الانضباط اللسان؟ من معرفة المؤمن أن الله يسمعه، أن الله يسمعه. فلذلك من أدب المؤمن مع الله في اسم السميع حفظ لسانه من الباطل إلا بخير. ومن عرف أن الله تعالى سميع كان من أدبه دوام المراقبة، كان من أدبه دوام المراقبة ومطالبة النفس بالمحاسبة. وينبغي للعبد أن يعلم أن الله تعالى لم يخلق له السمع إلا ليسمع كلام الله. أدب ثاني الآن، هذه الأذن من الآن للآن طريقة عمل الدقيق مجهولة، يعني اهتزاز وصل إلى طبلة الأذن، نقل هذا الاهتزاز عبر عظيمات السمع إلى الأذن الوسطى، ثم إلى الأذن الداخلية، ثم نقل العصب السمعي هذا الأثر إلى الدماغ، ففهمت الكلام المسموع. إذا شخص عم يحكي كلام هام، نعم صح صح يا، بيقولوا إيام الأجانب يا، يعني عم تسمع، عم ينتقل الكلام إلى غشاء الطبل، العظيمات، الأذن الوسطى، الأذن الداخلية، إلى عصب السمع، إلى الدماغ. إذا كان نغم رائع تطرب، إذا ضجيج تضجر. طيب ما النغم وما الضجيج؟ طيب معقول أنت يكون في عندك ذاكرة سمعية تعرف فيها أصوات الناس جميعا؟ الدليل على الهاتف، كل ما تجيك مكالمة تعرف من المتكلم من أول كلمة فلان، لأنه الإنسان نبرة صوته هوية له، هوية. ما في إنسان في الأرض له نبرة صوت كإنسان آخر أبدا. قزحية العين ونبرة الصوت ورائحة الجلد وبلازما الدم والبنان بصمة الإصبع، هذه هوية الإنسان. فأنت عندك ذاكرة، يقول لك بعض الكمبيوترات تقرأ 450 مليون حرف في ثانية، 450 مليون حرف، هذا صنع الإنسان. أنت تكون في حياتك 200 شخص، أيام شخص تاركه من 20 سنة تقول فلان، معناها سمعته. طيب هذه الأذن التي تلفت نظر العلماء في دقتها، في أذنين من أجل أن تعرف جهة الصوت، في عينين من أجل أن تعرف البعد الثالث، بعين واحدة بعد واحد طول وعرض، بالعينتين شوف العمق، الأذن واحدة الصوت، الأذنين جهة الصوت، في نغم، في ضجيج، في ذاكرة سمعية. يقول الإمام الغزالي ينبغي للعبد أن يعلم أن الله تعالى لم يخلق له هذا السمع إلا ليسمع كلام الله، اللي بيجيب آلة طحن لحمة أغلى نوع بالعالم بتحقق 8000 ليرة، هي للشخص جايبها لما للحمة، للحم ولا الشخص هي ما بيليق تستعملها لأشياء رخيصة أو مبتذلة، ما بيليق فيه. كذلك اللي عنده الله خلق له سمع، هذا لا يليق به أن يسمع الغناء والكلام البذيء والغيبة والنميمة والإفك والبهتان والكلام المنحط وذكر العورات، لا، هذه الأذن ينبغي أن تستمع إلى الحق وإلى كلام الله عز وجل. من استمع إلى صوت قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. قيل وما الآنك؟ قال الرصاص المذاب. يعني الله عز وجل أعطاك سمع وأعطاك بصر، أنتم بصدقوا من باب حسن الظن بالله، أنه إنسان له عين يغض بها عن محارم الله، تنهمر منها دمعتان من خشية الله، تظنون أن هذا الإنسان يمكن أن يرث عينه أم أن ترثه عينه؟ وفهمكم كفاية. قال تعالى ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. فالإنسان المؤمن يرث عينه، ترثه عينه وأذنه ونطقه وقوته وعقله، يعني يستمتع بسمعه إلى آخر لحظة في حياته إذا استمع للحق. هذا السمع يجب أن يكون للحق، إذا كان في كلام باطل قال فلا تقعد بعد الذكرى، قم. مجلس في غيبة، في كلام بذيء، في كلام فارغ، في لغو، ما جلس قوم في مجلس لن يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. ينبغي أن تستمع إلى الحق. والعبد إذا تقرب من ربه من نوافل أحبه الله، فأفاض على سمعه نورا تنفذ به بصيرته. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. صار في سمعه نور. كيف يعني؟ يعني الباطل ما بيسمعه، كلام خلاف القرآن بيرفضه، هالكلام غير مسموع لا أسمعه، غيبة يرفضها، صار في نور بيسمعه. جاء في بعض الأدعية إلهي أنت السميع لحركات القلوب وخطرات النفوس، السميع لنداء المضطرين، المغيث لجميع المحتاجين، أشرق على سمعي نورا منك أسمع به تسبيح الكائنات في الأرض والسماوات، أعرف حجرا بمكة كما قال النبي كان يسلم علي وأسلم عليه، إنحني قوة روحية أسمع بها عهدا ألست بربكم إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، اسم السميع من أدق الأسماء الإلهية، وهو من أقرب الأسماء إليك، لأنك كلما ناجيته يسمعك ويستجيب لك، هذا اسم السميع. وينبغي أن تعلموا أنه ليس هناك معرفة في الأرض تعلو على أن تعرف الله بأسمائه الحسنى، ما من معرفة في الأرض أعظم وأجل وأدق وأخطر في حياتك من أن تعرف أسماء الله الحسنى، وهذا اسم السميع، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: يا واحدا فارضا

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة

وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوب يتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن

أموال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن

دينه فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما

نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على

إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه

اتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون

يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم

من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي

ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أن

0: أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
1: صدق الله العظيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله

الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم

من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم

عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله

السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون.

الأرض بما رحبت ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعد

في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون

الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم

فيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرق

فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض

أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو

ومن يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا

صنعوا قارعة تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ

ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد

وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا

بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.

أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا

الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل

أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. قال فاخرج

فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

الآخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض

الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله

وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

لمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم

الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.

القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

لربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك

لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض

يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا

وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوف

لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر

رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشر

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم

لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل

لكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولأصلبنكم

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

0: تأتيني.
1: أحبتي في الله، رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان 70 خصلة أو نقطة أو موضوع، الحياء أحدهما. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر 70، لكنه ذكر الحياء. الحياء هو الذي يعينك على إكمال الشعب الباقية، فإذا انضبط الحياء ستنضبط بقية الأخلاق 70 شعبة. استكمل حياءك تستكمل إيمانك. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. في القرآن الكريم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وحياؤهم روايات كثيرة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. أخي المسلم، لقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، أي يطلب منه أن يقلل من حيائه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل بيتي وقد دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أبوها، فكنت أقول: أبي وزوجي، فكنت أضع ثيابي. فلما مات عمر بن الخطاب ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، استحييت أن أضع ثيابي، فكنت أشد على ثيابي حياء من عمر وهو ميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حياء عثمان بن عفان رضي الله عنه: ألا أستحي من عثمان؟ ذلك رجل تستحي منه الملائكة من أدبه وحيائه. يا ترى من هذا الذي تستحي منه الملائكة؟ هل هو هذا الشاب الذي يركب سيارته ويرفع صوت جهاز التسجيل عن آخره ويعاكس الفتيات في الشارع؟ وهل هي هذه الفتاة التي ترتدي زيا ضيقا يفسر جسدها لدرجة أن تلفت نظر الجميع في الطرقات؟ كل الذنوب وكل المعاصي صغيرة أو كبيرة من رجل، من امرأة، من عجوز، من صغير، تشترك في شيء أساسي: عدم الحياء من نظر الله إليك. ولو كنت تدرك أن الله ينظر إليك لما فعلت المعصية. وقد قال ابن القيم في هذا الشأن: وفرحك بالذنب أشد عند الله من الذنب لقلة حيائك من الله، وحزنك على فوات الذنب أشد عند الله من الذنب. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال: يا إمام، أريد أن أتوب وأترك الذنوب ولا أعود إليها، دلني على أشياء لا أعصي بها الله وتعصمني من الزلل. يقول له الإمام إبراهيم: إن أردت أن تعصي الله فاعصي، ولكن لا تعصيه على أرضه. قال: فأين أعصيه؟ قال: خارج أرضه. قال: كيف يا إمام والأرض كلها أرض الله عز وجل؟ فقال له: أما تستحي؟ أما تستحي أن تكون الأرض كلها ملك الله وأن تعصيه على أرضه؟ ثم قال له: فإن أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. قال: يا إمام، وكيف أحيا؟ قال: أفلا تستحي أن تأكل من رزقه ثم تعصيه بما وهبك من نعم؟ قال له: فإن أبيت إلا أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. قال: يا إمام، فأين أعصيه؟ فأين أعصيه وهو معنا أينما كنا؟ قال: أما تستحي وهو معك قريب منك في كل مكان أن تعصيه؟ فإذا أبيت إلا أن تعصي الله فإن جاءك ملك الموت ليأخذ روحك فقل له: انظرني حتى أتوب. قال له: ومن يملك ذلك يا إمام؟ قال: أما تستحي؟ ستموت وأنت على معصية، أفلا تستحي من الله؟ قال: فإن أبيت إلا أن تعصي الله وجاءتك زبانية جهنم لتأخذك إلى النار فقل لهم: لن أذهب معكم. أما تستحي وأنت إنك تأكل من رزقه وتعصيه على أرضه وتعصيه وهو يراك، ومن الممكن أن تموت وأنت تفعل المعصية، ولن تمنع ملك الموت، وفي الآخرة لن تمنع نفسك من ملائكة جهنم، أما تستحي أن تصر على المعصية بعد كل ذلك؟ فإن أبيت إلا أن تعصيه، فتعال أذكرك بمعنى جديد، وهو أن تنظر إلى رحمة الله تعالى بك لتتعلم الحياء، انظر إلى لطفه بك، إلى حرصه عليك، لعلك تستحي منه. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب لهم بنعمتي، وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي، وهم أفقر شيء إلي، من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنتهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من آثرني على سواي آثرته على سواه، الحسنة عندي بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل، وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها.
0: ما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟
1: تذكر أخي المسلم حياؤك بين يدي الله تعالى. يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأعلم أقواما سيسقط لحم وجوههم خجلا يوم القيامة عندما تعرض ذنوبهم على الله عز وجل. تخيل يوم القيامة وينادي مناد: فلان ابن فلان وفلان بنت فلان، هلم للعرض على الجبار، فما يستطيع أن يتحرك من مكانه من خوفه من قلقه من حيائه. فتعرفه الملائكة من وسط الملايين من شدة حيائه، من شدة خوفه من الله عز وجل. يقف أمام الله تعالى فيقول له كما جاء في الحديث القدسي: عبدي ما غرك بي؟ عبدي أظننت أنك ستقابلني اليوم أم نسيت ذلك؟ عبدي أما استحييت مني؟ عبدي ألم أكن رقيبا على عينيك وأنت تنظر بهما إلى الحرام؟ عبدي ألم أكن رقيبا على قدميك وأنت تمشي بهما إلى الحرام؟ عبدي ألم أكن رقيبا على يديك وأنت تأخذ بهما الحرام؟ عبدي أستخففت بلقائي؟ ماذا ستفعل عندما يقول لك الجبار هذه الكلمات؟ عبدي اقرأ كتابك. أكنت عليك هينا؟ أكنت تتجمل للناس وتأتيني أنا بالقبيح؟ عبدي ألم أزوجك؟ ألم أنعم عليك؟ ألم أرزقك مالا؟ ألم أقل ألم ألم ألم؟ اقرأ كتابك. فتمسك كتابك وتقرأ، وتمر بسيئة فيسود لها وجهك، وتمر بالحسنة فيبيض لها وجهك، ولا تزال بين حسنة وسيئة. تخيلوا أن هناك من لا يستحي حتى يوم القيامة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم يستنكرون ما كانوا يفعلون فلا يتكلمون، بل تشهد عليهم أعضاؤهم. تخيل يديك وهي تقول: يا رب لقد فعل بي كذا وكذا وكذا، وقدميك وهي تقول: يا رب مشى بي يوم كذا وكذا، وقلبك يقول: يا رب اشتهى بي كذا وكذا. وأنت هل كنت تستتر أو تستحي من الله؟ ثم انظر لأمر الله وقد غضب على هذا العبد غضبا شديدا، يقول: اذهب يا عبد السوء، عليك لعنتي، فلا أقبل منك أبدا. استحي أخي المسلم من الله عز وجل قبل أن تسمع كلمة كهذه، فيكون الويل كل الويل لك. وبالعكس، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدني العبد المؤمن منه ويقول له: ابن مني. ثم يرخي الله عز وجل ستره يقول له: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ حتى يظن العبد أنه هالك، فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أخفرها لك يوم القيامة. أخي المسلم، هل استشعرت هذه المعاني؟ يقول العلماء: من استحى من الله بلغ مقام الأولياء. تعلم أن تستحي من الله ومن نظر الله إليك وسمعه لك، فإنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناساً قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم.
1: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري.
1: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه.
2: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا، ومن شاء فليعش فيها عبدا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لماذا الله سبحانه يخبرنا في كتابه الكريم عن الدنيا وسرعة فنائها؟ ما هي الغاية؟ الغاية حتى نرفع عن أعيننا حجاب سحرها لنبصر الحقيقة. من أهم وأعظم فوائد عدم التعلق بالدنيا هو عدم التمزق عند الخروج منها. كلما زادت حبالك المرتبطة بالدنيا، كلما زاد تمزقك وألمك عند الخروج منها. فشدة التعلق بالدنيا تجعل الفراق كاقتلاع شجرة هائلة كبيرة ذات عروق كثيفة عميقة، فتعاني الروح الألم العظيم عند انفصالها عن كل ما ارتبطت به. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا مشهدا من مشاهد خروج الروح، قال عليه الصلاة والسلام: أما المؤمن الصالح إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله أكبر، متخيلين يا أخوة يا أخوات كيف وجوههم كالشمس من الإشراق والأمل؟ فيقول: تنزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الله أكبر، انظروا إلى السلاسة والسهولة في خروجها، انظروا إلى الفرق بين من هو مستعد متعلق بالأعلى وبين من هو غارق بالسفلى. الزهد بوضوح هو أن تكون الدنيا خلف ظهرك والآخرة أمام عينيك، أن يكون الله هو الأول في حياتك، أن تنزع جذور الدنيا من قلبك فيكون حرا طليقا قد تحرر من مخالبها المدمية فيرنو ويعلو فوق مشاكلها وشتاتها. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أخرجه الترمذي. فراحة البال والأمان واستقرار النفس وطيب العيش بأن يكون الله هو الأول في حياتك وهو الغالب في يومك على كل ما حولك. قال ابن القيم وهو يصف راحة بال الزاهد، وهو يصف النعيم الروح الذي يحيا به الزاهد، يقول: الزاهد أروح الناس بدنا وقلبا، ومن أنعمهم عيشا وأقرهم عينا وأطيبهم نفسا وأفرحهم قلبا، فإن الرغبة في الدنيا تشتت القلب وتبدد الشمل وتطيل الهم والغم والحزن، فهي عذاب حاضر يؤدي إلى عذاب منتظر أشد منه. يقول الإمام مالك رحمه الله: بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. الدنيا لحظة عابرة كلمح بالبصر بالنسبة لحياتنا الخالدة الأبدية السرمدية. قال سبحانه: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وقال جل من قائل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كذلك من أعظم فوائد الزهد بالدنيا أنها سبب من أهم أسباب محبة الله للعبد، كما ورد هذا الحديث في الأربعين النووية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. سئل الزهري عن الزاهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره ولم يشغل الحلال شكره. الزهد لا يعني ترك الدنيا بالكامل، الزاهد يضع الآخرة نصب عينيه، ولكنه لا ينسى أن الدنيا هي مزرعة الآخرة. الزهد هو فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد منها. من الأمور المعينة على الزهد في الدنيا معرفة حقيقتها، الوجه الحقيقي لها، قيمتها حقيقتها ما هي الدنيا. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه أي على جانبي الطريق، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. الحقيقة يا أخوة يا أخوات أن الدنيا أهون على الله من هذه الجيفة، وهذا يعني أن مملكة الآخرة هي فعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيلوا هذه الدنيا المبهرة لنا هي عند الله لا شيء بالنسبة لمملكة الآخرة. مسكين الإنسان يعتقد أن جناح البعوضة هي الحياة، والله يخبرنا أن الآخرة هي الحياة الحقيقية، هي المملكة التي تفوق كل خيالات البشر. لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما أسقى منها كافرا شربة ماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمسكين من جعل همه ورأسه وبنيانه على جناح بعوضة. فلا تبني أحلامك على جناح بعوضة، ذلك هو والله الخسران المبين. وابني حياتك المستقبلية على أرض النعيم الأبدي في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ذلك هو الفوز العظيم. في كتاب عدة الصابرين لابن القيم الجوزية رحمه الله يقول: مثلت الدنيا بامرأة من أقبح النساء قد انتقبت على عينين فتنت بهما الناس، وهي تدعو الناس إلى منزلها، فإذا أجابوها كشفت لهم عن منظرها وذبحتهم بسكاكينها وألقتهم في الحفر، وقد سلطت على عشاقها تفعل بهم ذلك قديما وحديثا. والعجب أن عشاقها يرون إخوانهم صرعى قد حلت بهم الآفات وهم يتنازعون في مصارعهم. سبحان الله، يعني تقتلهم وهم يتنافسون عليها. تخيلوا يا أخوة. وفعلا يقول سبحانه: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. نحن نرى أمام أعيننا الموتى الذين ندفنهم كل يوم في القبور، كم جنازة حضرنا وكم إعلان قرأنا، كل يوم أناس يخرجون من هذا الاختبار ويغادرون إلى العالم الآخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ويقول ابن القيم في كتاب الفوائد: من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته، ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له. قال سفيان الثوري رحمه الله: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها، لتكن صاحب بصيرة، لتكن رؤيتك أبعد من الدنيا، لتكن
2: الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.
3: قطرة من نذر

الجنة فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، إذ كيف نقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبائه، ملأها رحمة ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير. فإن سألت أخي المؤمن عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار

أنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى.

0: من الندى بالقليل.
1: بلغ الإمام الشافعي شديدا، فبعث إليه الإمام الشافعي رحمه الله يقول: يا أخي، أعز نفسك بما تعزي به غيرك، واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك، واعلم أن أقصى المصائب فقد سرور وحرمان أجر، فكيف إذا اجتمعا مع اكتساب وزر؟

قال الإمام علي رضي الله عنه لرجل: كيف أنتم؟ فقال: نرجو ونخاف. فقال علي رضي الله عنه: من رجا شيئا طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه، وما أدري ما خوف رجل عرضت له شهوة فلم يدعها لما يخاف، وما أدري ما رجاء رجل نزل به بلاء فلم يصبر عليه لما يرجوه.

تحملنا ذنوبا عظيمة.

0: كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول للناس: أحبكم إلينا ما لم نعرفكم، أحسنكم اسما، فإذا رأيناكم فأحبكم إلينا أحسنكم خلقا، فإذا اختبرناكم فأحبكم إلينا أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة.
1: إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، إلهي فجد واصفح وأصلح

قال أيوب السختاني رضي الله عنه: من أحب أبا بكر فقد أقام منار الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الخير في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من النفاق. اللهم أتمم علينا نعمتك الوافية، وارزقنا الإخلاص والعافية، والصدق في أقوالنا وأعمالنا، وعد علينا بإصلاح قلوبنا، واغفر لنا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، والصلاة والسلام على السراج المنير البشير النذير صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحيتنا من جنبات طيبة مطيبة، آمنة مؤمنة، حيث ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. نتواصل معا إخوة الإيمان والإسلام مع ذكر الله، مع الدعاء، مع الخشوع، مع الخضوع، مع الاستهلال بآيات الذكر الحكيم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيضا قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا إخوة الإيمان والإسلام نستهل وكالمعتاد بالطيب المطيب بكتاب الله تبارك وتعالى. نفتح المصاحف على سورة يوسف، تحديدا من الآية رقم 30، ننصت خاشعين مستهلين لقاءنا هذا بالاستماع للقارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفزون.

صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا لهذه التلاوة القرآنية العطرة التي استهل بها القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. في الفجر سنابل أنوار للعين سنم بالأذكار، وتجل أعظم ما أحلى هذا سل تعطى من الباري، لا تخشى البرد ولا حرا، قم واشهد عفو الغفار، قم سبح ردد في حب، الفجر سنابل أنوار. مع سنبلة يتواصل بأنوارها هذا النور الساري حتى يرتفع نداء الحق بصيحة الله أكبر، مع المبتهل الشيخ حسن قاسم نعيش.

سم يسبح في العالمين.

நிற்கிற ترضاني رتلي

الصدق والحقيقة في

الحمد لله والشكر لله القبة الخضراء إبداعة القدرة فيها أبو الزهراء.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر. الله

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: الله أكبر الله أكبر صيحة الحق نداء اليقين الله أكبر الله أكبر صيحة النصر والفتح المبين الله أكبر الله أكبر دائما الله أكبر نقولها كل وقت كل حين اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا وسراجا منيرا وبعد إخوة الإيمان والإسلام فقد أذن لصلاة الفجر من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بصوت المبتهل الشيخ حسن قاسم بعد ابتهال طيب رائع في فيض كتاب الله عز وجل في القرآن الذي هو الراحة والسعادة والعصمة والأمن والأمان والسكينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب حقا في فيض القرآن الخير ونعيم يسكنه البر يا خير القارئ آيات هو يرقى يعلوه القدر ما أعظم أن يستمر الإنسان على تلاوة كتاب الله عز وجل ما أعظم أن نلتزم الاستماع لآيات الله عز وجل ما أعظم أن نتفهم آيات كتاب الله عز وجل ففي ذلك الصلاح والفلاح والنجاح فالقرآن فيه أسمى وأجل ما يرتقى به حضاريا ودينيا ودنيويا فاللهم لا تحرمنا تلاوته وفهمه والخشوع عند سماعه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه هكذا قالها صلى الله عليه وسلم الذي قال أيضا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي أيها الإخوة المؤمنون الآن فرغ الإخوة المصلون هنا في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين من أداء ركعتي السنة وها هم الآن في تعطش عظيم للاستماع والاستمتاع بآيات من الذكر الحكيم وحتى يقام لصلاة الفجر نعيش دقائق مع القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

0: أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استقيموا وارحمكم الله استقيموا واعتدلوا واعلموا أنكم وقوف بين يدي الله سبحانه استقبلوه في خشوع وخضوع الله أكبر
0: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. ربنا لك الحمد على الإسلام ولك الحمد على الإيمان ولك الحمد

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا.

فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك. يا عالم بالسر منا لا تكشف الستر عنا.

0: أنا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر،
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لكم من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه أرضاه صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الدكتور الأمير البرعي، وكان معنا من أسرة قراء القرآن الكريم القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة، ومن أسرة المبتهلين المبتهل الشيخ حسن قاسم. طابت أوقاتكم، كنا معكم فريق عمل هذا اللقاء الإذاعي الخارجي الديني، مهندس الصوت علاء مصطفى، وكان معه صابر عبد الله، لهما كل الشكر. أيضا للزميل محمد جمعة سليمان التحية والشكر. لكم أيضا كل مستمعين الكرام كل الشكر، وأطيب الدعوات بالتواصل الدائم بذكر الله عز وجل. كنت معكم هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: وهكذا مستمعين الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
4: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونعوذ بك لما لا نعلمه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك،

0: الكرام.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. في هذه الآية قضية كونية يتغافل عنها كثير من الناس، إذا ما جاء نظام ليحمي طائفة من ظلم طائفة، فلا يأتي هذا النظام إلا إذا وجدت طائفة المرابين الذين ظلموا طائفة الفقراء المستضعفين. كان حسب هؤلاء المستضعفين الذين استغلوا للمرابين أن ينصفهم القرآن بمبدئه وأن ينهي قضية الربا إنهاء، يعطي الذين رابوا ما سلف لهم لأنهم بنوا حياتهم على ذلك، ولكنه شرع لهم استئناف الطهر في التعامل. فإذا قال الله: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، بين ذلك أنه لا حق لهم كما قلنا في ضعف ولا ضعفين ولا في أضعاف مضاعفة. وحينئذ تكون لا تظلمون أي من رابيتموهم بأن تأخذوا منهم زائدا عن رأس المال. ولكن ما موقع ولا تظلمون؟ من الذي يظلمهم؟ قد يظلمهم الضعيف الذي ظلم لهم سابقا ويأخذ منهم بعض رأس المال بدعوى أنهم طالما استغلوه فأخذوا منه قدرا زائدا عن رأس المال. المشرع حين يجي يريد أن يأخذ الظالم السابق فينهي ظلمه، وأن يسعف المظلوم اللاحق فيعطيه حقه، ولا يريد أن يوجه ظلما ليستغل به أن يظلم الذي ظلم أولا، بل يجعل الجميع على قدر سواء في الانتفاع بمزايا الحكم. كثير من النظريات التي تأتي لتقلب نظاما في مجتمع تعمد إلى الطائفة التي ظلمت، فلا تكتفي بأن تكفها عن الظلم، ولكن تمكن للمظلوم لها أن يظلمها. ذلك هو الإجحاف في المجتمع الذي يجب أن يتنبه إليه الناس جيدا، لأن الله الذي أنصفك أيها المظلوم من ظالمك فمنع ظلمه لك يجب أن تحترم حكمه حينما قال له ما سلف والقضية انتهت ويستأنف الأمر بعدالة جديدة تجمعك وتجمعه على قدم المساواة بدون ظلم منك أيها المظلوم سابقا بحجة أنه طالما ظلمك. والمجتمعات حين تسير على هذا النظام لا تظلمون ولا تظلمون تسير على نمط معتدل لا على ظلم موجه. فنحن لم نعب على قوم أنهم ظلموا ثم نأتي بقوم لنجعلهم يظلمون، لا، الجميع على قدم المساواة

0: من الآن. وفساد أي نظام في المجتمع يأتي من توجيه الظلم، وإلا فسيظل الظلم قائما. طائفة ظلمت وتأتي طائفة كانت مظلومة لتظلم، نقول لهم ذلك ظلم موجه، ولكننا نريد أن تنتظم العدالة كل أفراد المجتمع بأن يأخذ كل حاكم الذي ظلم سابقا ومنعناه عن ظلمه، والمظلوم سابقا وأنصفناه، يأتي بهذا على هذه وبهذا على هذه على قدم المساواة، ليسير المجتمع مسيرة عادلة تحكمه قضية إيمانية. إننا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. وبعد ذلك يجيء القرآن ليفتح بابا جديدا من الأمل أمام المظلومين، وليضع حدا للذين كانوا ظالمين أولا، وحكم لهم برأس المال ومنعهم من الزائد عن رأس المال، فحنن قلوبهم على هؤلاء. ليست ضربة لازم أن تأخذوا رأس المال الآن، ولكن عليكم أن تنظروا المدين إن كان معسرا، وإن تساميتم في النضج الإيماني اليقيني وارتضيتم الله بديلا لكم عن كل عوض يفوتكم، فعليكم أن تخلعوا حتى من رؤوس أموالكم التي حكم الله بها لتترفعوا بها وتهبوها إلى من لا يقدر. فيتأتى وإن كان ذو عسرة، حكم بأن له رأس المال وهبه ذو عسرة. هنا قضية، بعض المستشرقين الذين يدعون أنهم درسوا العربية درسوها صناعة، ولكنها عزت عليهم ملكة، لأن اللغة مش صناعة بس، اللغة طبع، اللغة ملكة، اللغة وجدان. يقول القرآن يفوته بعض التقعيدات التي تقعدها لغته، فمثلا جاءوا بهذه الآية: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال المستشرق: نريد أن نبحث مع علماء القرآن عن خبر كان في قوله وإن كان ذو عسرة. صحيح ما نجدش خبر كان، ولكن الملكة العربية ليست عنده، لأنه إذا كان قد درس العربية كان يجب إن عرف أن كان تحتاج إلى اسم وإلى خبر، اسم مرفوع وخبر منصوب، كان يجب أن يفهم أيضا معها وأنها قد تأتي تامة. تامة يعني إيه؟ يعني ملهاش خبر، تكتفي بالمرفوع. انتهت المسألة ولا ما انتهتش؟ انتهت. وإن كان ذو عسرة، أي وإن وجد ذو عسرة. عسرة يعني إيه؟ زي ما احنا عارفين عسرة يعني معسر، ما عندوش. فنظرة ممن؟ من الداء إلى ميسرة، إلى أن يتيسر. ويبقى اسم دين قرض حسن، كلما صبر عليه لحظة كلما أعطاه الله عليه ثواب. ولذلك كان ثواب القرض الحسن أكثر من ثواب الصدقة، لأن الصدقة حين تعطيها قطعت أمل نفسك منها، ما انشغلتش به، لكن القرض حين تعطيه دائما متعلق به، فكل ما يكون التعلق به كده وتهب عليك حب المال وتصبر تاخد ثواب. إنما أنت هتاخد ثواب في الصدقة مرة واحدة، وهي ساعة نزعتها من نفسك انتهت المسألة. إنما كل نفسك ما تحدثك بالقرض وتصبر يبقى لك إيه؟ يبقى لك حسن عليه. لذلك يجب أن تلحظ أن القرض حين يكون قرضا حسنا والمقترض معذور بحق، لأن في فرق بين معذور بحق ومعذور بباطل. المعذور بحق هو الذي يحاول جاهدا أن يسدد دينه، ولكن الظروف تقف أمامه والمعذور بباطل توجد عنده ما يسد ولكنه يفرنج بها على نفسه، يبقى ده مش معذور بحق. ولذلك جرب نفسك، كل دين قلبك يشتغل به فاعلم أن صاحبه قادر على السداد ولم يسدد، وكل دين كان بردا وسلاما على قلبك فاعلم أن صاحبه معذور بحق ولا يقدر أن يسدد. وربما استحيت أنت أن تمر عليه مخافة أن تحرجه، المسألة دخلت نقلة تانية خالص حتى لا تحرجه بأنك تفكر بنفسك. وهؤلاء لا يطول بهم الدين طويلا، لأن الرسول حكم في هذه القضية حكما وأيده بتصرف، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، مدام ساعة أخذها في نيته أن يؤدي ييسر الله له سبيل الأداء، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، ما يقدرش أبدا يسد. ولذلك دي فسرت لنا حادثة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن مدينا مات، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مدين قال لأصحابه صلوا على أخيكم، إذن هو لم يصلي ولكنه طلب من أصحابه أن يصلوا. طب لماذا لم يصلي؟ قال لك لأنه قال قضية سابقة، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومدام مات ولم يؤدي يبقى كان في نيته من الماضي، ولكنه لم يمنع أصحابه من الصلاة عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي لمثل هذا المعسر ليصنع معه مرحلتين من مراحل الأريحية الإيمانية، يقول من أنظر معسرا، أنظره يعني أخره أو وضع عنه، وضع عنه يعني إيه؟ وضع الدين كله أو بعضه، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يبقى عامل تصفية جميلة أوي. ومعنى أنظره أن يؤخره فلا يلاحقه، فلا يحبسه في دينه، فلا يطارده، وإن تسامى في اليقين الإيماني يقول له يا شيخ اذهب والله يعوض علي وعليك وتنتهي المسألة. ولذلك يقول وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون الثمرة والأجر الذي يترتب على ذلك، يبقى إما أن تنظر وإما أن تتصدق. تتصدق بإيه؟ حين يحجب المفعول يبقى يعممه، يتصدق بالبعض، يتصدق به كله يعني، يبقى هو حر في أن يفعل ما شاء. فانظروا كيف يصفي الحق سبحانه وتعالى مسألة اقتصادية كانت هي الشغل الشاغل للبيئة الايه؟ لبيئة الجاهلية. وقلنا ان الاسلام بنى العملية الاقتصادية اما على الرفد والعطاء، ودي تكلم الحق عنها في آيات النفقة التي سبقت من أول قوله سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، وتكلم طويلا عن النفقة. والنفقة تشمل ما يكون مفروضا عليك من زكاة وما تتطوع به أنت. المتطوع بشيء فوق ما فرض الله يعتبره حقا أيضا للفقير، بس حق مش معلوم. ولذلك حينما تعرضنا إلى قول الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أيتطلب الإسلام منا أن لا نهجع إلا قليلا من الليل؟ صلي العشاء ونام واصبح صلي الفجر، هو ده إنما أصله بيتكلم عن المحسنين المحسنين الذين دخلوا في مقام ايه؟ في مقام الإحسان مع الله، انهم كانوا قبل ذلك ايه؟ محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفروا. طب وهل التشريع يلزمني ان انا اقوم بالسحر استغفر؟ لا يا اخويا، بس صلي العشاء ونام، وساعة ما يجي الفجر يقوم مش ضروري. لكن ان كنت عايز تدخل في مقام الإحسان بقى اعمل كده. وبالأسحار هم ايه؟ يستغفرون. إذن فالكلام هنا في مقام الإحسان، في مقام الإحسان. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال حق ولم يقل معلوم، لكن لما تكلم عن المؤمنين في سورة سأل سائل وفي أموالهم حق معلوم، يبقى هو حق بس مرة يبقى معلوم، وده المفروض في الزكاة. وهو حق عند أهل الإحسان للفقير، وإن لم يكن معلوما ما تحددوش، يعني ملوش إيه؟ ملوش حق. حتى أن بعض الفقهاء اعتبر أن الزكاة ما دامت حقا للفقير عند الغني، فإن منع ما قدره نصاب سرقة تقطع يده، لك لأنه خد حقه. شوف إزاي التشدد في الله. فيبني الإسلام قضاياه الاجتماعية إما على النفقة غير المفروضة أو على النفقة الإيه؟ المفروضة. فإذا ما شحت نفوس الناس ولم تستطع أن تتبرع بالقدر الزائد عن المفروض، وجاء مالها في نفسها مجيئا قويا بحيث لا تتنازل عنه، يقول له الله أنت لم تتنازل عن مالك وأنا حرمت الربا، فكيف نلتقي لنضع للمجتمع أساسا سليما؟ سنحتفظ لك بمالك ونمنع عنك الفايدة اللي هي الربا، نبقى التقينا في منتصف الطريق، لا أخذنا مالك ولا أخذت منا الزائد عن هذا المال. فشرع آية الدين، وحين وضعها لم يضعها وضعا تقنينيا جافا جامدا، وإنما وضعها وضعا وجدانيا، يعني خلط فيه التقنين بالوجدان، خلق فيه جمود القانون بروح الإسلام، ما عملهاش عملية جافة كده. التقنين لما يجي يقنن بيقنن قوانين جافة، يجي يقنن في القتل اللي قتل يقتل ويعمل مش عارف ايه، لا ربنا لما يجي يقول كده يقول غير كده، يقول له فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه. يجيب قضيه التحنين في اعنف قضايا الخلاف وهي خلافات الدم، كذلك في ايه الدين. قبل ان ياتي بايه الدين يقول ايه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إحنا قلنا زي ما قال اتقوا الله، قال اتقوا النار، قال اتقوا يوم. اتق اليوم ولا اتق ما ينشأ في اليوم؟ لأن اليوم ظرف والأزمان لا تخاف بذاتها، وإنما يخاف من الزمن مما يقع في الزمن. لكن إذا كان في كل شيء في الزمن مخيف، يبقى الخوف ينصب لليوم، اليوم كله هيبقى هون، اليوم كله مش حاجة واحدة هتكفي، يبقى الخوف انصب على اليوم بقى، خف هذا اليوم اتقيه، لأن كل شيء فيه مفزع. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم يأتي بعد ذلك ليقنن للدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تداينتم، المادة فيها دين وفيها دين، مش كده؟ طب تداينتم، ومن معاني الدين الجزاء، ومن معاني الدين منهج السماء، والدين معروف، يبقى ثلاث حاجات هاي عندنا. الدين وهو الجزاء، يوم الدين يعني يوم ايه؟ يوم الجزاء. والدين اللي هو الايه؟ لكم دينكم ولي دين، اللي هو الايه؟ المنهج. والدين اللي هو المال اللي اخترته. تداينتم يريد الله أن يقطع اللبس من معنيين ويجعله نص في معنى. قال إذا تداينتم بدين، فالتفاعل هنا في مسألة مين؟ الدين، لا في الجزاء ولا في إيه؟ ده كلام. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. طب ما هو الأجل ما دام تداين إلى أجل، إلى أجل يعني قد إيه؟ عدده كلمة مسمى دي زودت إيه؟ قال لك آه، لأن هناك فرق بين أجل لزمن وبين أجل لحدث يحدث في الزمن. فإذا قلت الأجل عندي في مقدم الحجيج، نقول له ده حدث في زمن، لأن مقدم الحجيج ده ما قدرش أضمنه، يتأخر تتأخر الطيارات، يقع تيجي كوليرا تحشر، إنما تقول لي شهرين أو ثلاث شهور أجل هو نفس الزمن. لا تؤجل لي بشيء يحدث في الزمن، لأنه من الجائز أن لا يحدث ذلك الشيء في الزمن. أقول لك إن شاء الله لما تظهر التوجيهية، أنا طمنت التوجيهية تقعد
1: وصارج
0: أخرت قد كده، يبقى أنا عايز زمن محدد ولا لا؟ تداينتم بدين إلى أجل إيه؟ مسمى. فاكتبوه. كلمة فاكتبوه دي رفع لحرج الأحباء من الأحباء، تشريع. بيقول لك قد تأخذك كده الأريحية وتقول نحن حبايب وصحاب ومش عارف إيه وبلاش، وبعد إيه؟ طب أنتوا اللي أصحاب، يمكن واحد منكم مات، ولادكم مش أصحاب، نسوانكم مش أصحاب، اللي هيبقوا ورثوا مش أصحاب. فلما يقول اكتبوه بالإلزام كده، يبقى إحنا بنكتب عشان ربنا قال. يبقى حمل أحباب من حياء من الأحباب ولا لا؟ ويظن كثير من الناس أن الله يريد بالكتابة حماية الدائن. نقول له لا، ده المهم فيها حماية المدين، لأن المدين إن علم أن الدين عليه موثق حرص أن يعمل ليؤدي دينه. إنما إذا لم يكن موثق مش من الجائز أنه يبلطج شوية يعني ولا إيه؟ طب إذا بلطج يحصل إيه؟ تحصل الأسوة مرة واحدة، ثم يضن المجتمع الغني على المجتمع الفقير. يقول لك شوف فلان عمل إيه؟ الله، يبقى عليه وزرها ووزر من عمل بها ولا لا؟ لكن الله يريد أن يسير دولاب الحياة الاقتصادية عند مين؟ عند من لا يملك، لأن اللي يملك هو بيسيره، إنما اللي ما يملكش. ولذلك حتى في الريف يسمعون كده، اللي ياخد ويعطي يصير المال ايه؟ يصير المال ماله، ما عنده مال كل الناس، يستطيع ان يكون عنده مال الايه؟ الناس كلهم، بان يكون امينا ويرونه عاملا، يرونه مجدا، يرونه مخلصا، يرونه اذا اخذ وفى، يبقى كل المال ماله ولا مش ماله؟ يبقى اذا الله يريد ان يحمي بذلك حركة الحياة عند غير الواجد، لان الواجد مش في حاجة له، إنما غير الواجد هو اللي في حاجة. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. اكتبوه أمر، من الذي يكتبه؟ شوف الدقة، لا أنت أيها الدائن ولا أنت أيها المدين، لازم يجي واحد كاتب غيركم في الاثنين خالص، يبقى ملوش مصلحة في العملية. فاكتبوه والإيه؟ وليكتب بينكم كاتب، بينكم يبقى مش واحد منكم، كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب. كلمة لا يأبى كاتب أن يكتب ده إن طلب منه يبقى ما يمتنعش. ليه؟ لأن الآية كانت نزلت والكتابة عندهم قليلة، كم واحد هم اللي بيكتبوا، فكان ولا بد يبقى اللي بيكتبوا مقربين ولا لا؟ طب إذا فرض أنه ما طلبش، هل لازم يتطوع؟ لازم؟ وليكتب بينكم كاتب إيه؟ ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. شوف جات الأمر أهو، ديك لا يأبى إن طلب، طب وما طلبش فليكتب. لأن الإنسان إذا ما كان هناك أمر يقتضي منه أن يعمل، والظرف لا يحتمل تجربة، الشرع يلزمه بأن يندب نفسه للعمل. هب أنكم في زورق، وبعد ذلك جاءت موجة أو جاءت عاصفة، واللي قاعد على الدفة أو قاعد يدير المهواش لو واحد يجده يضرب على يده ويأخذها منه، لأن المسألة مش مسألة تجربة دلوقتي، يندب نفسه للعمل. الله سبحانه وتعالى حينما عرض قضية الجد، تزرعون 7 سنين ايه دأبا فما حصدتم فذروه، ايام سيدنا يوسف، يوسف قال ايه؟ قال له اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليه. المسألة جد ما تحتاجش تجربة، وهو كفء لهذه المهمة، عنده حفظ وعنده علم، يبقى يندب نفسه للعمل ولا لا؟ كذلك هنا، ولا يأبى كاتب أن يكتب إذا طلب منه، فإن لم يطلب وتعين يبقى فليكتب. يبقى أدي علة الأمرين الاثنين. وما دامت الكتابة للتوثيق في الدين، يبقى من الضعيف المدين وعايزين الكلام حج عليه للدائن، قال وليملل الذي عليه الحق. وليملل الذي يملل يعني ايه؟ يملي، يملي الصيغة اللي عليه مين؟ لانها حجة عليه. طب وليه الدائم ما يمليش؟ ام قال لك لان المدينة عادة في مركز الضعف، وما دام في مركز الضعف لعل الدائم لما يجي كده في المعاد ويقلله لحاجة دكها يمكن يختشي يتكلم يسكت، ما هو مركز الضعف، لكن هو اللي في مركز الضعف هو ده اللي يملي، علشان يملي على راحته ويضمن ان مفيش ما يؤخذ بسيف الحياة ولا بسيف الحاجة في اي موضع من هذه المواضع. وليملي الذي عليه الحق، فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو، فليملي وليه بالعدل. السفيه هو بالغ مبلغ الرجال إلا أنه فاقد التصرف، ما هوش عنده أهلية التصرف. طب ضعيف يعني إيه؟ ما عندوش القدرة التي بلغته حد أن يكون له نضج، كأن يكون صغير، كأن يكون شيخا بلغ لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا، أو لا يستطيع أن يمل، يعني أخرس ما يقدرش يمل. يبقى مين اللي يعمل العملية دي؟ وليه، والد قيم، وصي، اي واحد. شوف التوثيق الزائد، واستشهدوا كمان، نستشهد نكتب ونستشهد. شوف التوثيق ازاي، هو التوثيق عشان ايه العملية دي؟ عشان بده يأمن الحياة الاقتصادية عند غير الواجد. مدام حاجة مؤمنة عند غير الواجد يبقى الدولاب يمشي على طول، لان الواجد هو القليل وغير الواجد هو الكثير. ليه؟ لان كل فكر يخطط وكل جيب يصرف، الفكر الواحد اللي يخطط يعوز 100 ينفذوا التخطيط، والجيب الواحد اللي يصرف يعوز برضو 100 ينفذوا، فيبقى الجمهرة لازم تكون ايه؟ لازم هي اللي تعمل، هي اللي ما يعمدهاش. ليه؟ عشان نظام الحياة يمشي، لان الله لا يريد نظام الحياة تفضلا من الخلق على الخلق، انما يريد نظام الحياة نظاما ضروريا، يعني أن العامل لو ما كانش عنده الولد عايز يأكل ويشرب وينكسي يمكن ما يخرجش للعمل، يمكن بعض العمال لما يبقى عندهم فلوس ما يشتغلش. فلازم يرتبط هذا بإيه؟ بحاجته. فإذا ما ربط بحاجته يبقى يضطر أنه يعمل، ما دام يضطر أنه يعمل بتكرار الأمر يعشق عمله، حين يعشق عمله يبقى لما يجد يبقى أحب العمل في ذاته، يبقى انتقل من الحاجة إلى إيه؟ إلى حب العمل في ذاته. مدام أحب العمل في ذاته يبقى المسائل تمشي ولا ما تمشيش؟ يبقى تمشي. كلمة واستشهدوا شهيدين، كلمة شهيد من شاهد، ما قالش شاهد، شهيد دي صيغة مبالغة، كأنه شاهد تعورف بعدالة الشهادة تعارفا حتى صار شهيدا، مش شاهد، يعني عرف كده لان ده انسان ايه، لان مطلق شاهد يبقى كنزور، انما شهيد وتكررت منه الشهادة والناس امنته على هذه والقضاء أمنه على شهادته، يبقى دليل على أنه إيه؟ يبقى على أنه شهيد فعيل. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هو الحق سبحانه وتعالى طلب منا على قدر طاقتنا، مش اللي يرضى ربنا من الشهداء، لا، بس انتوا يغلب الظن عليكم انكم ترضوهم انتوا. رجل وامرأتان، علل مجيء المرأتين في مقابل الرجل ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، لان الشهادة احتكاك بمجتمع لتشهد فيه وتعرف ما يحدث، والمرأة بعيدة عن كل ذلك. الاصل في المرأة ان ملهاش دعوة بالعمليات دي خالص، فاذا كانت الامور تضطرني يبقى لان الاصل فيها ان يكون فكرها غير مشغول بما يحدث في المجتمع الذي يحيط بها، يقول لك ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. لا، افتكر مش كان كذا كذا كذا كذا، ويقعدوا وتدرسوا مع ايه؟ يتدرسوا مع بعض. ليه؟ لان مش من واجبهم او مش من عملهم الاحتكاك بجمهرة الاعمال في الناس. فاذا ما اردنا اننا نستشهد رجلين ولا وجدناش الا رجل، يبقى رجل وامرأتين. ان تضل احداهما، تضل يعني ايه؟ تنسى. ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، لا يأبى الشهداء اذا ما دعوا لايه؟ طب ما هو قال هناك الاول، قال لك ددكها في الكاتب، والكتابة توثيق وهو لون من الشهادة، إنما دي شهادة على التوثيق. طب لا يأبى شاهد، لا يأبى إيه الشاهد إنه يشهد، يعني إيه؟ قال لك في الأداء ولا في التحمل؟ لأن إحنا عندنا مرحلتين اتنين، مرحلة تحمل ومرحلة ساعة ما نقوله تعالى اشهد والله على عقد الدين ده، ما يأباش ما يمتنعش. طيب بعد ما وثقنا وبعدين هنطلبه أمام القاضي، يبقى ده اسمه ايه؟ ديكها التحمل وديا الاداء. يبقى لا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، تحملا او اداء. لكن الحق سبحانه وتعالى يعلم ان كل نفس بشرية لها مجال حركتها في الوجود، ويجب ان لا تطغى حركة حدث عن حدث. فالشاهد حين يستدعى ليتحمل أولا أو ليؤدي ثانيا، ألا تتعطل مصالحه؟ وما دام إنسان موثوق بأنه عادل وشهيد كده، وكل واحد هيقول له تعالى تعالى، ماذا يحدث؟ يضع الله له حدا فيقول ولا يضار كاتب ولا شهيد. كلمة يضار من الممكن أن تأتي على وجهين في اللغة. يضار بمعنى أن الضرر يأتي من الكاتب أو الشهيد، أو أن الضرر يقع على الكاتب أو الشهيد، فاللفظ واحد، ولكن حل اللفظ من الإدغام الذي هو عليه حسب قواعد اللغة وبين فكه هو الذي يبين لنا اتجاه المعنى. فإن قلت ولا يضارر كاتب ولا شهيد، يبقى المنهي عنه أن يقع الضرر من الكاتب فيكتب غير الحق، أو الشهيد فيشهد بغير العدل. وإن قلت بدل يضارر يضارر، أي لا يقع ضرر على كاتب ولا شهيد ممن من الذين تؤدي الكتابة غرضا لهم، والشهادة تؤدي واجبا بالنسبة لهم، ليضمن الدائن دينه وليستوثق في أن أداءه محتم. وإن تفعلوا وهي المضارة سواء من هذا أو من ذاك، فإنه فسوق بكم. فسوق أي خروج عن الطاعة. ونحن قلنا سابقا أن الفسق في الأصل هو خروج الرطبة من قشرتها. البلح حين يرطب تكون القشرة قد خلعت عن الأصل من البلحة، فتخرج الثمرة من القشرة فيقال فسقت الرطبة. فالفسوق هو الخروج عن طاعة الله في كل ما أمر، إن تفعلوا ذلك فإنه فسوق بكم. ثم يقول واتقوا الله. وعلمنا معنى كلمة التقوى حين يقول الله واتقوا الله أو واتقوا النار أو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، كلها مبني على الوقاية، أي الوقاية من صفات جلال الله وجبروته وقهره. وإذا قلنا اتقوا النار يبقى النار من جنود صفات القهر لله، فيبقى اتقوا الله هي بعينها اتقوا النار، هي بعينها اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، هنا مبدأ إيماني يجب أن نأخذه في كل تكليف من الله. فإن التكاليف إن جاءت من بشر لبشر لا تفعل التكليف من البشر إلا إن أقنعك بحكمته وعلته، لأنه مساو لك، ولا توجد عقلية أكبر من عقلية، ولماذا أكون تبعا لك وأنت تكون تبعا لي؟ إذن تريد أن تكلفني بأمر من الأمور وأنت مساو لي في الإنسانية والبشرية وعدم العصمة، فأقنعني بحكمته. أما إن كان التكليف من أعلى وهو الحق، من أعلى وهو الله الذي آمنا بقدرته وعلمه وحكمته وتنزهه عن الغرض العائد عليه، فأنت تأخذ الأمر قبل أن تبحث الحكمة، لأن الحكمة أنه صادر من الله وانتهى الأمر. ولكنك إن نفذتها ستعلم سر هذه الحكمة فيما بعد، فأسرار الحكم عند الله تتأتى بعد أن تقبل على الشيء. أنا لا أقنعك بأسرار الصوم، ولكن صم كما قال الله لك صم، وحين تصوم ستجد أثر الحكمة في نفسك مما لا يمكن إقناعك به أولا، ولكنك إن فعل فستعلم من الله حكمته في ذلك. اتقوا الله ويعلمكم الله، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، اي يجعل لكم دلائل تبين لكم الحق من الباطل. واتقوا الله ويعلمكم الله، ليه؟ لان الله بكل شيء عليم، وعلمه ذاتي، وعلمك قد يكون اثرا من ضغط الاحداث عليك، فتفكر في تقنين شيء يخرجك مما أنت فيه من الشر، ولكن علم العليم الأعلى سابق على ذلك لأنه علم ذاتي. وبذلك تكون آية الدين قد استوفيت، وعلمنا أن الله أعطى الدين هذه العناية ليضمن للحياة حركتها الطاهرة، حركتها السليمة، لأن المعدم لا وسيلة له في حركة الحياة إلا أمور ثلاثة: إما رفد عطاء تطوعي يستعين به على حركة الحياة، وإما فرض فرضه الله في الزكاة. فإن لم يكن رفد ولا فرض فماذا يكون بعد ذلك؟ يكون القرض. إذن فالقرض هو المفزع الثالث للحركة الاقتصادية عند المعدمين. وقلنا إن القرض يفوق عند الله في الثواب الصدقة. لماذا؟ لأن الصدقة حين تتصدق بها تكون قد خرجت من نفسك من أول الأمر، فلا مشغولية لذهنك بها بعد ذلك. ولكن القرض نفسك متعلقة به لأنك لا تزال مالكا له، فكلما صبرت عليه أخذت ثوابا من الله على كل صبرة تصبرها على المدين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى استوثق لعملية الدين استيثاقا يجب أن نفهمه من وجهين: الوجه الأول أنه قف بذلك ثمرة حركة المتحرك في الحياة. ثمرة حركة المتحرك في الحياة هي أن يتمول، يكون عنده مال. فإن لم نحمله ثمرة حركته في الحياة استهان بالحركة، وإذا استهان بالحركة تعطلت مصالح كثيرة، لأن حركة المتحرك في الحياة تنفع قصد النفع للبشر أو لم يقصد. قلنا إن الذي يريد أن يبني عمارة عنده مال وكنزه، فأراد أن يبني عمارة، يسلط الله عليه خاطرا من خواطره، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فيقول ولماذا أكنز المال، ولماذا لا أبني عمارة أستفيد من إيجارها، وبذلك لا يتناقص المال بل يزيد. وبعد ذلك ليس في باله أن ينفع أحد، هو في باله أن ينفع نفسه، ولكن حركته وإن لم يقصد نفع الغير ستنفع الغير وإن لم يقصد. فالذي يحفر الأرض سيأخذ، والذي يضرب الطوب سيأخذ، والذي يبني سيأخذ، واللي يغفق سيأخذ، واللي يضرب بويا سيأخذ، واللي يعمل كهرباء سيأخذ، واللي يعمل أدوات صحية هيأخذ، حتى اللي بيعمل ديكور جمالي هيأخذ. إذن فقد استفاد الجميع وإن لم يقصد المتحرك في الحياة. إذن فالحق يريد أن يحمي حركة المتحرك في الحياة، لأنه لو لم تحمى ثمرة حركته في الحياة لاكتفى من حركته بما يقوته ويقوت من يعول، والضعيف في الحياة من ذا يعوله؟ إذن فلا بد أن نضمن له هذه المسألة حتى يتشجع على حركة الحياة، حتى أن الله الذي وهب الناس أرزاقهم إن طلب منك أن تعطي أخاك المحتاج قرضا لا يقول لك أقرض المحتاج، ولكن يقول من ذا الذي يقرض الله؟ احترم حركتك في الحياة وجعل المال مالك، فهو لا يقول لك المال الذي أعطيتك هاته لأن أخاك يريد، لا، إنه ماله أنت فأقرضني لأن أخاك في حاجة إليه، كما تأخذ من حصالة ابنك لمنفعة أخيه ثم تقول له سأعطيك بعد ذلك الشيء والشيء والشيء. إذن فالله يريد أن يحمي حركة الحياة، وإن لم تحمى حركة الحياة ويكون كل إنسان آمنا على ثمرة حركته فستفسد الحياة كلها. ولذلك يقول الحق لا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. وساعة يخرج الضغن في المجتمع فلا فائدة في المجتمع أبدا. إذن فالحق حين يوثق الدين يريد أن يحمي حركة ثمرة حركة المتحرك. لماذا؟ لأن ليس كل الناس له حركة طموحية، الحركات الطموحية لا توجد في جميع الناس وإنما توجد في بعض الناس، فلنستغل حركة الطموح عند بعض الناس لأنهم سيفيدون المجتمع قصدوا أو لم يقصدوا. وبعد ذلك يريد أن يحميها أيضا الإنسان من نفسه، لأنه إن علم أن الدين الذي عليه موثق ولا وسيلة لإنكاره حاول جاهدا أن يتحرك في الحياة ليؤديه، وحين يتحرك في الحياة ليؤديه زادت الحياة حركة، وما دامت الحياة قد زادت حركة فقد زاد نفعها. إذن فهي أيضا لحماية الدائن، ولكن لحماية المدين من نفسه، لأن المدين قد تطرأ عليه ظروف فيماطل، وإذا ما ماطل فلم تكون الخسارة فيه وحده، ولكنه سيصنع أسوة عند جميع الناس. ليس لي دخل في أن أعطي أحدا شيئا لأن فلانا أعطى فلانا شيئا وماطله وأكله، إذن فستتوقف حركة الحياة. إذن فالله يريد أن يضمن لحركة الحياة دواما واستمرارا شريفا نظيفا. ولذلك تجد في آية الكتابة كتابة الدين تكرير كلمة الكتابة كم مرة؟ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ما هذا التكرار؟ التكرار لأن الكتابة هي عمدة التوثيق، وما دامت عمدة التوثيق وهي التي لا تغش، لأنك إن سجلت في شيء فلن تأتي الورقة لتنكر ما كتب فيها، ولكن الشهادة من الجائز أن يؤثر على الشاهد فينكر الحقيقة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ليعطينا قضية إيمانية جديدة، يقول فليكتب كما علمه الله. كما علمه الله يعني يكتب على وفق ما علمه الله، فكأنه لا بد أن يكون فقيها عالما بأصول الكتابة، أو كما علمه الله أحسن الله إليه فعلمه الكتابة دون غيره، يبقى كما أحسن الله إليه بتعلم الكتابة فليحسن ويعد أثر الكتابة إلى الغير. وليست المسألة مسألة الكتابة فقط، وإنما كل شيء خص الله به فردا من الناس من مواهب الله على خلقه. النعمة في هذه الموهبة أن تعدي أثرها للغير، وبذلك تعدي أثر مواهب الغير إليك. لأنك إن أخذت موهبة ستأخذ موهبة واحدة تكفيك في زاوية واحدة من زوايا حياتك، فعدها للجميع ليعدي الجميع مواهبه المجتمع لمصلحتك. يبقى أيهما أكثر؟ حين تعدي موهبتك إلى الناس يعدي الناس موهبتهم إليك. كما أنك إذا أتقنت صنعة للناس، الصنعة التي في يدك واحدة، فإن أتقنتها للناس سلط الله جنود الخواطر على كل من يصنع لك شيئا أن يتقنه كما أتقنت أنت الصنعة لسواك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم إني أسألك مما عندك وأفض علي من فضلك، وانشر علي من رحمتك، وأنزل علي من بركاتك. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك.
3: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Kareem Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
4: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. And we have sent down to you the book explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path. Orphans, honoring orphans. Social solidarity is the basic feature of the Muslim community, which takes great care of the interests of its weak members. Orphans, by losing their parents at young age, are weak and deserve care and protection more than others. To this effect, the Messenger of Allah, peace be upon him, says, "He who looks after a widow and the needy is like someone who strives in the way of Allah, or fasts by day and stands for prayer and devotion by night." I and an orphan's guardian like these, the pointer and middle fingers, i.e. quite close together in paradise. Before the advent of Islam, some orphan guardians used to mix the orphan's food and money with theirs, and sometimes even did injustice to orphans. Quranic verses were revealed: those who unjustly eat up the property of orphans eat up a fire into their own bodies, and they will soon be enduring a blazing fire. No sooner did the God-fearing guardians learn of these verses than they separated their money from that of orphans and even provided them with their own food. Later on, guardians were advised, "They ask you concerning orphans, say, the best thing to do is what is for their good. If you mix their affairs with yours, they are your brethren, but Allah knows the man who means mischief from the man who means good. And if Allah had wished, He could have put you into difficulties. He is indeed exalted in power, most wise." For orphans, the best rule is to keep their property, household, and account separate, lest there should be any temptation to get a personal advantage to their guardian by mixing them with the guardian's property, household, or account. Also, to keep clear of any ideas of marriage where this fiduciary relation exists. However, it may be an economy and an advantage to the orphan to have his property and accounts administered with the guardian's property and accounts, and to have him live in the guardian's household or to marry into the guardian's family, especially where the orphan's property is small and he or she has no other friend. The test is what is best in the orphan's interests. In the Muslim community, an orphan must always feel safe and protected. It was narrated that Abdullah ibn Umar, may Allah be pleased with them, never sat to eat until he had an orphan to eat with him. Orphans are our children, and we have to console and honor them. David, peace be upon him, also said, "Be to an orphan like a merciful parent, and know that as you sow, so shall you reap." Early Muslims, may Allah be pleased with them, also used to take great care of orphans, and they used to put them up and bring them up in their own household as members of their families.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim.

فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.

0: فاتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
1: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran al-Karim radio station from Sydney, Australia.
2: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري

0: وخذ وردا وخذ شيحا وكادي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في كل مكان مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد اخترت لكم مستعينا بربي سبحانه وتعالى ومستهديا به مجموعة من المختصرات عل الله عز وجل أن يبارك فيها للجميع. من هذه المختصرات تلك المقولة الجميلة المختصرة في أحرفها في عباراتها والعظيمة في معانيها، تقول هذه المقولة وتلك الحكمة: أن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الحلوى مع الفجار. هذه حقيقة نعيشها في واقعنا، هذه حقيقة يعيشها الكثير أمام خيارين. فبعض الناس يريد أن يكون في عافية من دينه وعافية من خلقه حتى وإن كان في معيشة ضنك، حتى وإن كان في ابتلاء. وبعضهم لا، المهم عنده أن يصل إلى الجاه والسلطان حتى وإن كان الطريق الموصل إليه عن طريق الحرام، حتى وإن كان يعرض عرضه ودينه وأخلاقه ومبادئه ومواقفه للاختراق من أجل أن يصل إلى مراده الدنيوي. فبعض الناس لا مانع أن ينقل الحجارة لكنه مع صحبة طيب، مع أهل خير، مع أهل خلق حسن، مع أناس يرضون الله سبحانه وتعالى ويحرصون على كسب توفيقه وإعانته وتيسيره، حتى ولو كان مع الفقراء، حتى ولو كان مع الفقراء. وبعض الناس لا، يريد أن يكون مرموقا في المجتمع حتى وإن كان يصل إلى هذه المكانة المرموقة عن طريق صحبة سيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن تكون مع صحبة طيبة، إن أخطأت نصحوك، وإن أصبت شجعوك، وإن نسيت ذكروك، بعكس الصحبة السيئة. أحيانا تصيب ويعاندونك في هذه الإصابة، أحيانا تريد أن تقترح شيئا طيبا فيستهزئون بك ويسخرون منك، أحيانا تريد أن تصلي، جاء وقت الصلاة وأنت معهم تريد أن تصلي يقولون: كيف ستصلي وأنت الذي بالأمس شربت معنا كذا وفعلت معنا كذا، فيريدونك على الباطل من الألف إلى الياء، ولا يذكرونك أبدا إلا بالسوء والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الذي يتنزل عليه الوحي وينزل عليه جبريل يدارسه القرآن، ومع ذلك كان الله عز وجل يقول له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يا محمد، حتى أنت بحاجة إلى هذه الصحبة المباركة، إلى هذه الصحبة الطيبة، الذين يأخذون منك هذا الخير وينقلونه للناس حتى تكسب أجرا غير ممنون، أجرا غير مقطوع. وإياك أن تلتفت إلى صناديد مكة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت إليهم عل الله عز وجل أن يكتب الخير على يديه فتنفتح قلوبهم لذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم ما لا يعلمون، ويعلم من حقائق يوم القيامة ما لا يعلمونه هم. ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اقترح عليه المشركون أن يجعل لهم مجلسا خاصا، يقولون: ما نحن ما نجلس مع الفقراء والمساكين، نحن أسياد في أقوامنا، فتريد أن إذا أسلمنا نكون نحن وهؤلاء الفقراء سواء؟ نعم، تكونون سواء، والتفاضل إنما هو بالتقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في الدنيا كونوا أسيادا، لكن في ميزان الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة حتى وإن كان حبشية، ومن كفر بالله سبحانه وتعالى فهو يستحق العقاب ومصيره إلى الجحيم والعياذ بالله، حتى وإن كان قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان من آل بيته، حتى وإن كان من أقاربه الأقربين. فوجب على الإنسان أن ينظر في مسألة الأصحاب الذين يصاحبهم، بل يجيب بشجاعة على هذا السؤال: هل أصحابك من أهل الخير أم من أهل الشر؟ بل أحيانا نسأل أصحابك: هل أنت من أهل الخير أم من أهل الشر؟ هل أنت صاحب خير أم صاحب شر؟ طيب، ما هو الحل؟ إن رجعت إلى نفسي وجدت أن أصحابي في الحقيقة ليسوا من أهل الخير، أن أصحابي في الحقيقة لا يصلون، أن أصحابي في الحقيقة يشربون الخمر، أن أصحابي يدلونني على ما يسخط الله، أن أصحابي أوقعوني في الدخان وها هم يحاولون معي أن يوقعوني في المخدرات وفي شرب الخمور وفي التعرف على النساء خارج دائرة الزوجية وسلسلة من الباطل يجرونني إليها. طيب، ما دمت شجاعا واعترفت هذا الاعتراف تب إلى الله سبحانه وتعالى، باب التوبة مفتوح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تخرج الشمس من مغربها. توب إلى الله، صحح هذه الصحبة، فإن لم تستطع تصحيحها فاستبدل بهم غيرهم. ولا مانع أن تقول لهم يا أيها الشباب، أو تقول الأخت لصويحباتها: يا أخياتي، نحن سرنا مدة من الزمن 7 سنوات 10 سنوات ونحن من باطل إلى باطل، من خطأ إلى خطأ، من ذنب إلى ذنب، ما دمنا نحب بعضنا بعضا فما دمنا اشتركنا في الخطأ فلنشترك في الصواب، ما دمنا اشتركنا في السيئة فلنشترك في الحسنة، فلنتب سويا إلى الله حتى لا ننقطع، لم ننقطع ونحن على الخطأ، فما أجمل أن نجتمع على الحق حتى نعوض ما قد فعلناه في حق ربنا سبحانه وتعالى أو في حق خلقه. والله عز وجل يقول عن المؤمنين: ويدرؤون بالحسنة السيئة، ويقول سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذن أن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الحلوى مع الفجار. الحكمة الثانية قريبة من الأولى. يقول أحد السلف: لأن أكون ذيلا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. بعض الناس المهم أن يكون مسؤولا مشهورا مرموقا بين الناس، حتى ولو في الباطل، حتى ولو باللعنة، حتى ولو بالسب، حتى لو بالسوء والباطل، المهم أن يكون مشهورا بين الناس. كثير من الناس يبحث عن الشهرة في الخير ما يجدها، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فلضعف في نفسه وانحطاط في تفكيره وتلوث في عقله يطرق سبيلا آخر، لأن الشهرة قد ملأت عليه قلبه، حب الشهرة قد أشغله، يريد أن يكون مشهورا، يريد أن إذا رآه الناس أن يشيروا إليه، حتى لو أشاروا إليه باللعنة وقالوا: هذا سيء، هذا أفسد علينا أولادنا، هذا أفسد علينا بناتنا، هذا قدوة سيئة، يخرج في القنوات الفضائية أو في الإعلام. نعم، بعض الناس المهم أن يكون مشهورا، حتى لو كان بالرقص أمام الناس يخرج عاريا. نعم، بعض البنات المسلمين كان همها أن تكون مشهورة أو همها أن تحصل على المال، حتى لو بالرقص عارية أمام الناس، يعني ترضي نفسها وترضي جمهورها وتغضب ربها سبحانه وتعالى. ما الذي يملكه هذا الجمهور لك أمام ما يملكه الله سبحانه وتعالى لك؟ سعادتك وشقاوتك بيد الله، فأصلحي علاقتك مع الذي سعادتك وشقاوتك بيده. هل هؤلاء الناس هم الذين وهبوك الصحة والعافية والقدرة والتمكين والأمن، أم هو الله سبحانه وتعالى؟ فلما لا تشكر الله سبحانه وتعالى، فلما لا تشكرين الله سبحانه وتعالى وتثنين عليه وتتوبين إليه وتتطلبين رضاه حتى يوفقك ويسعدك ويملأ قلبك سعادة حقيقية لا سعادة وهمية. وقل مثل ذلك في كثير من الناس. إذن لا تنسى أن الهدف الأول أن تكون على الحق، أن تكون على الحق، فإن كنت رأسا في الحق، وسطا في الحق، ذيلا في الحق، لا مانع، المهم أنك في دائرة الحق، في دائرة الصواب، في دائرة ما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا خير من أن تكون رأسا في الباطل. سأقرأ عليكم في مختصر آخر هذا البيت. هل توافقون صاحب هذا البيت على ما قال أم ترفضون هذا البيت؟ يقول صاحب هذا البيت: إني ألفت الحزن حتى إنني لو غاب عني ساءني التأخير. ما هذا القنوط من رحمة الله عز وجل؟ يقول: أنا تعودت على الأحزان، حتى لو تأخر الحزن نصف ساعة أو تأخر الحزن يوما مباشرة أسأل: لما تأخر هذا اليوم؟ أنا من عادتي أن أكون حزينا. حتى لو استبشر بخبر جميل في ساعة من الزمن لاستغرب هذه البشرى وقال أنا ما تعودت أن الله سبحانه وتعالى يرسل لي البشائر، ما تعودت أني أعيش في صحة وفي عافية وفي خير وفي فرح وفي أنس وفي سرور. الذي صنع تعاستك هو أنت. نعم يمر على الإنسان أيام حزينة، فيوم النساء ويوم النسر ويوم علينا ويوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر، هذه الحياة. لكن في الأصل أن غالب حياتنا في استقرار، وأحيانا تأتي أيام حزينة، أحيانا تأتي أيام ضيقة، أحيانا تأتي أيام كروب. هذا امتحان من الله عز وجل للعبد، تكفير للذنوب، رفع للدرجات، حتى ينقي العبد قلبه فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فتح الله لنا بابا عظيما اسمه باب الدعاء، وقال لنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن لماذا تتطلب الحزن؟ وهذا يحصل كثيرا عند النساء، تحصل لها مشكلة فتبدأ بالحزن وتتصنع الحزن حتى تصبح حزينة فعلا، وتتذكر قصتها قبل سنة وقصتها قبل سنتين وثلاث سنوات حتى تصبح حزينة، حتى تلفت أنظار من حولها. هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نبحث عن أسباب السعادة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس لا يريد أن يكون حزينا، لا، ويتفاعل مع أحداث الحزن أكثر مما تتحمله، فأحيانا رسبت في الامتحان، لماذا أصبح حزينة وأغلق على نفسي الغرفة ولا أكل ثلاثة أيام ولا أقابل صديقاتي ولا أقابل صويحباتي ولا أخرج لأمي وأهلي عندهم رحلة للبحر أو رحلة للبر فما أخرج معهم، لماذا؟ لو كان هذا علاجا ومزيلا للحزن لقلت افعلي هذا طول حياتك، لكنه يزيد الحزن حزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله. فنحن نعبد الله سبحانه وتعالى عند النعماء بالشكر وعند الابتلاء بالصبر، وكذلك مع الابتلاء الله عز وجل يرفع درجاتنا. وهنا أهتبل هذه الفرصة وأستثمرها لأخبركم ببعض أسباب السعادة. فمن أعظم أسباب السعادة أن توحد الله سبحانه وتعالى. من أعظم أسباب السعادة أن تخلص العبادة له. من أعظم أسباب السعادة أن توقن بمعية الله سبحانه وتعالى وقربه منك. أتذكرون النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة والمشركون يريدون قتله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فآواه المبيت مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الغار، فبات في الغار ثلاثة أيام حتى يخف الطلب عليه. فاقترب المشركون وهم الذين جعلوا مئة من الإبل لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر، حيين أو ميتين هذه الجائزة. فاقتربوا من فوهة الغار حتى قال أبو بكر والله يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا. ومع ذلك في هذه اللحظة الحاسمة النبي صلى الله عليه وسلم كان مطمئنا، كان مسرورا، كان سعيدا، فيلتفت إلى أبي بكر ويقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فاستحضر معية الله وحفظ الله وإعانة الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، في هذه اللحظة إنسان يطلب ليقتل ظلما وعدوانا ويعيش هذا السرور ويعيش هذا الاطمئنان، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ بل الله عز وجل يقدر أن يصل المشركون إلى فتحة الغار. لماذا؟ حتى يري الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن الحفظ بيده، حتى لو وصلوا، حتى لو رأوا. وهذا ما حصل فعلا لأخيه موسى عليه السلام حينما ألجأه فرعون إلى البحر. ما الذي حصل؟ هذا ما سأذكره لكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مع برنامجنا بكل اختصار. كنت قد بدأت بقصة موسى عليه السلام، وكيف أن أنبياء الله سبحانه وتعالى والصادقين مع الله عز وجل يعينهم الله سبحانه وتعالى ويكونون سعداء حتى في أحلك الظروف وفي أشد اللحظات. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الله معهم. ومن كان الله سبحانه وتعالى معه لماذا يحزن؟ من كان الله عز وجل معه لماذا يقلق؟ الآن في ميزان الدنيا من له علاقة بالملك، علاقة وطيدة بالملك، أو أن الملك قال له أي شيء تحتاجه لا يردك إلا أن تتصل علي، يعيش سعادة أن الملك يعرفه، أن الملك قد استعد بمساعدة بأي شيء. فما بالك بمن علاقته جيدة وصحيحة وصادقة مع ملك الملوك سبحانه وتعالى. وهذه هي الحقيقة الكبرى. فموسى عليه السلام لما ألجأه فرعون إلى البحر، قال الله سبحانه وتعالى: فلما تراءى الجمعان، جمع فرعون بكبريائهم بقطرستهم بجبروتهم بعدتهم بعتادهم، وموسى عليه السلام ما معه إلا ذرية قليلة من قومه، البحر قريب وفرعون يطلبهم الآن. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. يقينا بالنظرة العقلية المادية المحدودة القريبة سنقتل الآن، ما هي إلا لحظات، لأنه تراءى الجمعان، كل واحد رأى الثاني، وما كانت هناك الأجهزة التي تقرب إلى 10 كيلو و20 كيلو، لا، تراءى الجمعان، إذن هم قريبون. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. طيب ماذا قال موسى؟ قال كلا. لماذا كلا؟ إن معي ربي سيهدي. ربي سبحانه وتعالى بحفظه، بإعانته، بتيسيره، بنصره، بتوفيقه، أقرب إلي من فرعون، حتى لو وصل وبقيت المسافة بيني وبينه مترا واحدا، فما هي إلا لحظات حتى أوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل الهائل. فسار موسى عليه السلام ومن آمن معه حتى وصلوا إلى الجانب الآخر من البحر. دخل فرعون بمكر الله سبحانه وتعالى وكيده له، وما هي إلا لحظات حتى رجع البحر كما كان، فأغرق الله عز وجل فرعون. إذن كلما زاد توحيدك لله، قربك من الله، كلما زدت سعادة. وطرد هذا الحزن الذي يكرره هذا الشاعر ويبعث الكآبة في نفوس الناس: إني ألفت الحزن حتى إنني لو غاب عني ساءني التأخير إلى هذه الدرجة. ترى يا أيها الإخوة والأخوات، السعادة كما هي موهبة من الله، لكن هناك أسباب تستطيع أن تبذلها لتسعد. والشقاوة كما هي تقدير من الله، لكن ليست إجبارا. فالإنسان أحيانا هو الذي يجلب التعاسة لنفسه، نعم، فلا يقابل قريبا، ولا يخرج للبحر، ولا يخرج للبر، ولا يذهب للحديقة، ولا يحضر درسا، ولا ينوع في برنامجه في حياته، فتحصل له التعاسة. هكذا النفس تحتاج إلى شيء من الراحة، إلى شيء من اللعب البريء. ولذلك أنا أقول وما زلت إن من أعظم أسباب السعادة أن تنوع برنامجك، حتى لو كنت جادا في حياتك، حتى لو كنت مسؤولا في الدولة، حتى لو كنت مشغولا عن تثمير أموالك، حتى لو كنت مدرسا، حتى لو كنت أبا حريصا على أولادك، مهما كنت مشغولا لابد من أن تعطي نفسك شيئا من حقها في الأنس والسعادة حتى تتجدد في هذه الحياة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، إن لزورك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. حتى لو كنت عالما كبيرا مهابا أمام الناس، ما يعني ذلك من أن تبتسم وأن تضاحك وأن تمازح. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم خير من مشى على وجه هذه البسيطة، ومع ذلك كان يمازح أصحابه: يا رسول الله إنك تمازحنا. كأنهم يستغربون: أنت نبي من أنبياء الله ينزل إليك الوحي وتمازح؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لكني لا أقول إلا حقا. تأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه المرأة عجوزة، فقالت: يا رسول الله، أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عجوز. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروها أنها لا تدخل عجوزة، إنما تعود صغيرة شابة.
عربا أترابا لأصحاب اليمين. جاء رجل كبير مهاب قال يا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم على جناح سفر، احملني معك أنا أريد أن أسافر معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الكبير أنت نحملك على ولد الناقة. يا رسول الله أنا رجل كبير على ولد الناقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ أنا سأحملك على جمل يليق بك، لكن هذا الجمل الذي يليق بك أليس في الأصل ولد ناقة؟ إذن أنا سأحملك على ولد ناقة وهو كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم مازحه لكنه لم يقل إلا حقا. قل مثل ذلك فيما حصل لزاهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زاهر هذا أحد الصحابة، وزاهر من أهل البادية، ولم يكن جميلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يكن ثريا، بل كان رجلا مسكينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زاهرا، وزاهر ولا شك يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان زاهر إذا جاء من البادية إلى الحاضرة يحضر بعض طرف البادية، يعني بعض منسوجات البادية، بعض مشروبات البادية، مأكولات البادية، مصنوعات البادية، يهديها للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول زاهر باديتنا ونحن حاضره، إن ذهبنا للبادية زرنا، وإن جاء هو للحاضرة زارنا. وفي يوم من الأيام وجد النبي صلى الله عليه وسلم زاهرا يبيع متاعا له في السوق، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يمازح زاهرا فأمسكه من الخلف. هذه التي كنا نلعبها ونحن صغار، يمسكني من الخلف، يا الله الآن قل لي من أنا، حزر فزر من أنا، فأقول أنت فلان، لا أنت فلان، حتى أعرفه. نوع من المزاح البريء الذي يبعث على المتعة والسرور والسعادة في القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم الموحى إليه يمازح زاهرا بهذه الطريقة، نعم يمازحه. هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولو فعلها أحد العلماء أو أحد المفكرين أو أحد المصلحين مع أصحابه لربما نقدوه على هذا الفعل، أنت شيخ كبير وعالم جليل وتمازح بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل منه يقينا فعل مثل هذا المزاح. فزاهر لا يدري من الذي أمسكه من الخلف، فأصبح يقول لأنه يبيع متاعا له مشغول أرسلني أرسلني أتركني أتركني. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، التفت زاهر وإذا الذي يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ زاهر يعيد ظهره يلصقه بصدر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول يا رسول الله أكمل مزاحك، ما كنت أدري أنه أنت. ما أعظم حظه يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم مزاحه وبدأ يعلن يقول من يشتري هذا العبد، كأنه متاع يمازحه، هو ليس عبدا، من يشتري هذا العبد، من يشتري هذا العبد. فقال زاهر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تجدني كاسدا، أنا رجل فقير ومسكين ومن أهل البادية ولست جميلا، فتجدني أشترى بثمن بخس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بالحقيقة بين يديه لكنك عند الله لست بكاسد. ما أعظمها من كلمة، ما أعظمه من ربح، ما أعظمه من فوز، والنبي يتحدث بالوحي. أنت كاسد عند الناس فليكن، لكنك عند الله لست بكاسد. إي والله، فلأكن كاسدا عند الناس، فلأكن مغمورا بين الناس، المهم أن أكون محبوبا في الملأ الأعلى، المهم أن أكون مرضيا علي عند الله سبحانه وتعالى. كم منا ممن يفعل الفعل يلقي القول يريد أن يكسب رضاء الناس، لكن على حساب من؟ على حساب سخط الله سبحانه وتعالى. فانتبه لهذه المسألة. إذن السعادة تستطيع أن تصنعها بتنويع البرنامج بشيء من المزاح، مرة أجلس للقهوة، مرة أجلس مع الأهل، مرة أذاكر دروسي، مرة أذهب للحديقة، مرة أقرأ شيئا من الكتب النافعة. بهذا التنويع بعد الاستعانة بالله عز وجل تصنع سعادتك. انتهى الوقت معي، أستميحكم عذرا في أن أقطع التواصل معكم إلى حلقة قادمة بإذن الله عز وجل من برنامج بكل اختصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أهدئ ليلي وأنم عيني. اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسنة.

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلم ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: إيران تؤكد أنها لن تشارك في مفاوضات الاتفاق النهائي مع الجانب الأمريكي ما لم تنفذ كافة بنود مذكرة التفاهم، ونتنياهو يقول أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان ما دام حزب الله الفيدرالية

0: بالتزامات مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أنها لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط المذكرة الموقعة بين إيران والولايات المتحدة. وأكد قليباف الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الشورى الإيراني أن بلاده ماضية في الحوار، ولكن إذا لم ينفذ الحوار فهي مستعدة أيضا للحرب، مشددا على أن القدرات الهجومية والصاروخية الإيرانية ومبدأ حق إيران في التخصيب النووي ليست قابلة للتفاوض. وشدد على أن إيران تتمتع بالسيادة على مضيق هرمز إلى جانب سلطنة عمان ولن تتنازل أبدا عن حقوقها في المضيق، مشيرا إلى أن المرور المجاني عبر هرمز محدد بستين يوما فقط بما يتوافق مع مذكرة التفاهم. وعلى الصعيد الأقليمي، كشف قليباف أنه تقرر إنشاء لجنة مشتركة تضم كلا من إيران والولايات المتحدة ولبنان تتولى متابعة إنهاء الحرب في جنوب لبنان وبسط السيادة الوطنية اللبنانية عليه، موضحا أن السفير الإيراني في بيروت سيمثل طهران في اللجنة. في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جيشه سيبقى في جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا، وقال أن الحزب لم يعد يحتفظ سوى بحوالي 8% فقط من مخزون صواريخه، زاعما أن الجيش الإسرائيلي قتل 9000 عنصر من مقاتلي الحزب خلال الأسابيع الأخيرة. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة قام بها أمس برفقة وزير دفاعه إسرائيل كاتس في مناطق تحتلها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وفي حديث له مع الجنود، قال نتنياهو أن لبنان وإسرائيل دولتان تتمتعان بالسيادة وتريدان صنع السلام بينهما وتريدان إعادة الأمن والازدهار إلى سكان الشمال وكذلك إلى سكان لبنان، وعلى إيران وحزب الله الخروج من المنطقة. وشدد نتنياهو أن على حزب الله أن يرحل لأنه لا مكان له في جنوب لبنان، مضيفا أن تعليماته هي الرد على أي تهديد بشكل فوري وتدمير كافة الأنفاق والبنى التحتية الإرهابية في جنوب لبنان.
1: These security zones, this is a change in perception. It means that we do not allow an army of terrorists to sit on our border, and we keep them away. This is what you are doing, and we are destroying everything above ground and underground, which actually served them as a means of attack against us. Infiltration, attack, terror tunnels, terror villages, all of this goes. This is the directive. Do not leave, and you are doing it.
0: مع بدء العام المالي الجديد اليوم، بدأ سريان مفعول عدد من التغييرات الاقتصادية، من بينها حصول حوالي 2,800,000 عامل وموظف على زيادة في الحد الأدنى للأجور بمعدل 6%، أي ما يعادل 26 دولارا و44 سنتا في الساعة. كما ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم مرحلة جديدة من التخفيضات الضريبية، وسيتعين على أرباب العمل دفع معاشات الادخار التقاعدي عن موظفيهم في نفس وقت دفع أجورهم بدلا من الدفع فصليا. وزير الخزانة الفيدرالي جيم شالمرز قال أن هذه الإجراءات وغيرها هي ما يحتاج إليه الأستراليون في هذه الأوقات الصعبة.
2: The 1st of July is an especially important day. We cut taxes again. We boost wages again. We extend paid parental leave. We pay superannuation on payday, and we extend the cut to the fuel excise as well. This is the cost of living relief that Australians need and deserve.
0: من جهته، زعيم المعارضة الفيدرالية أنغوس تايلر قال اليوم في البرلمان أنه تحت حكم العمال ارتفعت أسعار كل شيء تقريبا.
3: Under Labor, the price of everything is going up. Electricity is up 38%, gas up 37%, rent up 23%, health costs up 17%, education up 21%, and childcare fees are up 27%. Because of Labor, families are falling behind, and small business

0: دعا حزب الخضر الحكومة الفيدرالية إلى المضي أبعد في تشديد القوانين على الشركات التي تتهاون في تطبيق الحظر المفروض على استخدام من تقل أعمارهم عن 16 عاما لمواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الحكومة طرحت مشروع قانون في البرلمان قبل أيام يمنح مفوضية السلام الإلكترونية صلاحيات أكبر لفرض الحظر وزيادة الغرامات على الشركات المخالفة لتصل إلى 99 مليون دولار. عضوة مجلس الشيوخ من حزب الخضر سارة هانسون يانغ اعتبرت أن القوانين الحالية فشلت في حماية المراهقين من التعرض للمحتوى المضر والمسيء على شبكة الإنترنت، داعية إلى استهداف الخوارزميات التي تستخدمها الشركات التي تدير مواقع التواصل بهدف اجتذاب اليافعين.
1: Rather than just increasing fines that haven't even been implemented, we need to make sure we hit the social media companies where it hurts. We've got to whack them with a big stick, and that means tackling doom scrolling, the dangerous algorithms that push dangerous and nasty and abusive information into the feeds of our young people and, in fact, all users.
0: مع اقتراب عدد ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي من 2000 قتيل، يعاني عشرات ألاف الناجين نقصا حادا في الغذاء والملاجئ بحسب ما حذرت الأمم المتحدة أمس. وخلف الزلزالان وهما من أعنف الهزات التي ضربت فنزويلا منذ أكثر من قرن عشرات ألاف المفقودين، ووضع المسعفون في سباق محموم مع الزمن للعثور على الناجين تحت أكوام المباني المنهارة. وبينما كانت الأمال تتلاشى في العثور على مزيد من الناجين، تمكن فريق من الدفاع المدني الأردني أمس من انتشال طفل في 30 من تحت أنقاض منزل في كاراكاس. ووفق الأمم المتحدة لا يزال هناك حوالي 50,000 شخص في عداد المفقودين. وبعد الكارثة مباشرة نقل المصابون والقتلى إلى المستشفيات الأقليمية، إلا أن المشارح باتت مكتظة تماما، ما أدى إلى إقامة مشرحة مؤقتة على أرصفة ميناء لاجويرا، المدينة الأكثر تأثرا بالكارثة. ولا يختلف الوضع كثيرا في كاراكاس، حيث تحفظ مئات الجثث في مشارح مؤقتة أقيمت داخل مستودعات في ميناء العاصمة. وسجل نقص واسع النطاق في الأغذية في لاجويرا، إضافة إلى انهيار الخدمات الأساسية وانقطاع شبكات الاتصال. وأعربت منظمة الصحة العالمية عن خشيتها من تفشي أوبئة بفعل تعطل الخدمات الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي، مشيرة إلى الحاجة الملحة لتأمين مساكن لأكثر من 30,000 شخص لمدة 6 أشهر. ودعت مديرة برنامج الأغذية العالمي في فنزويلا ستيفاني هوتشستر إلى توفير 50 مليون دولار لإطعام حوالي 500,000 شخص لمدة 3 أشهر.
2: And this is why we are calling from the onset for sustained support to ensure that families are not trapped in a prolonged cycle of food insecurity. Our initial appeal is of $50 million to provide life-saving food assistance up to 500,000 people over the next 3 months, along with critical logistics and emergency communication support.
0: في أخبار الرياضة، ضربت النرويج موعدا مع البرازيل في ثمن نهائي مونديال 2026 لكرة القدم بعد فوزها على ساحل العاج بهدفين لهدف. وعبرت فرنسا إلى الدور ثمن النهائي باكتساحها السويد 3 أهداف نظيفة. وتأهل المنتخب المكسيكي إلى دور 16 من كأس العالم بعد فوزه على الإكوادور 2 نظيفين على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة الخميس في أديلايد ممطر 15 درجة، بريسبن مشمس 25، هوبارت أمطار متفرقة 15، داروين أمطار متفرقة 31، بيرث غائم جزئيا 17 درجة، ملبون أمطار متفرقة 15، سيدني مشمس 23، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد، شكرا لإصغائكم.
3: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وإحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

أحلى الكلام، منوعات جميلة ومفيدة في الدين والحياة. أحلى الكلام، إعداد وتقديم حبيب المصري، يأتيكم خلال الفترة الصباحية على إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

لا تتعلق بغير الله. إذا كان المحيي والمميت والرزاق هو الله، فلماذا الخوف من الناس والقلق منهم؟ ورأيت أن أكثر ما يجلب الهموم والغموم التعلق بالناس وطلب رضاهم والتقرب منهم والحرص على ثنائهم والتضرر بذمتهم أو بذمهم، وهذا من ضعف التوحيد. يقول الشاعر: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أسباب انشراح الصدر. ذكر ابن القيم مسائل يشرح بها الصدر، أهمها التوحيد، فإنه بحسب صفائه ونقائه يوسع الصدر حتى يكون أوسع من الدنيا وما فيها.

ولا حياة لمشرك وملحد يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وجوهه يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال سبحانه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. صدق الله العظيم.

وتوعد الله أعداءه بضيق الصدر والرهبة والخوف والقلق والاضطراب. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. صدق الله العظيم. ومما يشرح الصدر العلم النافع، فالعلماء أشرح الناس صدورا، وأكثرهم حبورا، وأعظمهم سرورا لما عندهم من الميراث المحمدي النبوي. وعلمك ما لم تكن تعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومنها العمل الصالح، فإن للحرسنة نورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. ويقول تعالى: لأسقيناهم ماء غدقا. ومنها الشجاعة، فالشجاع واسع البطان، ثابت الجنان، قوي الأركان، لأنه يؤول إلى الرحمن، فلا تهمه الحوادث، ولا تهزه الأراجيف، ولا تزعزعه التوجسات.

ومنها اجتناب المعاصي، فإنها كدر حاضر ووحشة جاثمة وظلام قاتم. يقول الشاعر: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. ومنها اجتناب كثرة المباحات من الكلام والطعام والمنام والخلطة. ويقول تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. صدق الله العظيم. يقول الشاعر: يا رفيق الفراش أكثرت نوما، إن بعد الحياة نوما طويلا. صحيح إخوتي في الله، إن بعد الحياة نوما طويلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين.

أحلى الكلام، منوعات جميلة ومفيدة في الدين والحياة. أحلى الكلام، إعداد وتقديم حبيب المصري، يأتيكم خلال الفترة الصباحية على إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. أسأل الله رب العزة والجلال أن يغفر لنا وأن يجعل غايتنا رضاه وتقواه، وأن يثبتنا على الحق ويحمينا من الفتن كلها، ولا يرينا في أهلنا مكروها. وأسأله أن يدخلنا الجنة ومن نحب والمسلمين أجمعين. صباح السعادة وإجابة الدعاء. هناك مفارقة جميلة وهي خمسيات، خمس يعرفنا بخمس. الشجرة تعرف من ثمارها، والمرأة عند افتقار زوجها، والصديق عند الشدة، والمؤمن عند الابتلاء، والكريم عند الحاجة. وخمس يرفعنا خمس: التواضع يرفع العلماء، والمال يرفع اللئام، والصمت يرفع الزلل، والحياء يرفع الخلق، والهزل يرفع الكلفة. وخمس يأتينا بخمس: الاستغفار يأتي بالرزق، وغطي البصر يأتي بالفراسة، والحياء يأتي بالخير، ولين الكلام يأتي بالمسألة، والغضب يأتي بالندم. وخمس يصرفنا خمس: لين الكلام يصرف الغضب، والاستعاذة بالله تصرف الشيطان، والتأني يصرف الندامة، وإمساك اللسان يصرف الخطأ، والدعاء يصرف شر القدر. وخمس قربهن سعادة: الابن البار، والزوجة الصالحة، والصديق الوفي، والجار المؤمن، والعالم الفقيه. وخمس يطبن بخمس: الصحة برغد العيش، والسفر بحسن الصحبة، والجمال بحسن الخلق، والنوم براحة البال، والليل بذكر الله. وعلى قدر الهدف يكون الانطلاق. ففي طلب الرزق قال امشوا، وللصلاة قال فاسعوا، وللجنة قال وسارعوا، وإما إليه سبحانه وتعالى فقال ففروا إلى الله. وهناك ست حالات وردت في كتاب الله عز وجل لا يجتمع الشقاء معها أبدا، فأرجو الله عز وجل أن يرزقنا اتباعها حتى نسعد في الدارين بإذنه. لا يجتمع الشقاء مع بر الوالدة: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ولا يجتمع الشقاء مع الدعاء: ولم أكن بدعائك رب شقيا. ولا يجتمع الشقاء مع القرآن: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ولا يجتمع الشقاء مع اتباع الهدى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولا يجتمع الشقاء مع خشية الله: سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ولا يجتمع الشقاء مع التقوى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. جعلنا الله وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة. وأخيرا أدلكم على شيء يجعل كل اختباراتكم سهلة وميسرة بإذن الله: حولقوا بيقين تام: إن الحول والقوة بالله وحده، وإن الفضل فضله، والعلم علمه، والتوفيق والفتح والتيسير والسداد منه وحده قبل الاختبار. وإن أعجزكم سؤال وبعد الانتهاء جربوا الحوقلة وأكسروا تفلحوا بإذن الله، تفتح المغاليق كلها بالحوقلة. اللهم استجب دعاءنا وتقبل رجاءنا،
إنك سميع مجيب الدعاء. وإلى لقاء متجدد، صباح الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، هذه قصة عن حسن الخلق، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. بتقول القصة في أحدى القرى البعيدة كان هناك شيخ بيعيش حياة بسيطة وبيعتمد في تحصيل رزقه على معالجة الناس. وكان الشيخ حسن الخلق، بيحب الناس وما بيتكبرش عليهم، وكان بيعاملهم بلطف وبيعالج اللي كان فقير منهم من غير ما ياخد من الفقراء أي حاجة مقابل معالجتهم. وكان أهل القرية بيحبوا الشيخ كتير وبيعتبروه مثلهم الأعلى، سواء كان ده على الجانب العلمي والطبي أو على مستوى حسن الخلق في تعامله مع أهل القرية. وكان الشيخ بيروح في رحلات بحرية مع بعض أهل القرية اللي بيعملوا في الصيد عشان يتزود ببعض الأعشاب والمواد الطبية الضرورية لعلاج أهلها. وفي ليلة من الليالي، بينما كان الشيخ في بيته، إذ بباب بيته بيدق في ساعة متأخرة من الليل، وإذ بيه راجل غريب باين عليه علامات التعب والإرهاق، واستجار بالشيخ بعد ما تقطعت به السبل وأصابه المرض الشديد. الشيخ ساعد الراجل الغريب إنه يوقفه على الوقوف، ودخلوا بيته وعالجه واستضافه لتلات أيام. وكان الراجل الغريب طلب من الشيخ إنه ما يقولش لحد أبدا بوجوده عنده، فلبى الشيخ طلب الراجل وما سألوش عن السبب اللي دفعه لكده. وفي اليوم الرابع صحي الراجل الغريب قبل ما يصحى الشيخ، وطلع وساب البيت، بيت الشيخ، من غير ما يقول للشيخ انه ماشي. ولما صحي الشيخ بقى يدور عن الراجل الغريب، ملقاهوش، فعرف انه ساب البيت ورجع لبلده. ومرت الأيام وجه موعد الشيخ إنه يروح في رحلة في البحر لبلاد بتوقع على الضفة التانية من ساحل القرية اللي بيعيش فيها الشيخ. وانطلقوا البحارة مع بعض رجال القرية في السفينة والشيخ معاهم. ولما وصلوا لنص الطريق كانت المية بتيجي من جوه السفينة، كان في ثقب خرم بسيط موجود في أسفل السفينة في الأبو تحت، فحاولوا رجال السفينة أنه يقفلوا الثقب ده، لكنه كان بيزداد وبيزداد بيتوسع مع مرور الوقت. وهم هم قالوا هنرجع للقرية تاني، لكن المسافة اللي قطعوها كانت كبيرة، ما قدروش إنه يرجعوا. وهم على الحالة دي بانت عليهم سفينة تانية بعيدة، فاستبشر رجال السفينة والشيخ خير. لما قربت السفينة الغريبة أصاب رجال القرية اللي كانوا على السفينة الدهشة، حيث وجدوا علم القراصنة الأسود بيرفرف فوق السفينة اللي جاي الغريبة. وطبعا أصابهم الفزع والخوف، وكانت السفينة الغريبة كبيرة كبيرة قوي، وفيها عدد كبير من القراصنة المحترفين اللي بيمارسوا السرقة ويسطوا على السفن. فقربوا من السفينة، من سفينة أهل القرية، ونزلوا فيها وابتدت عملية نهب السفينة باللي فيها.
وكان زعيم القراصنة بيدعو بقية رجاله إنه ياخدوا كل اللي عند أفراد القرية، حتى وقعت عين زعيم القراصنة في عين الشيخ فعرفوا. وإذ بزعيم القراصنة ذات الراجل الغريب اللي هو نام 3 أيام عند الشيخ، وعندها أمر زعيم القراصنة رجالته إنه يقفوا فورا عن أخذ أموال أهل القرية ومساعدتهم على نقل أمتعتهم إلى سفينة القراصنة قبل ما تغرق. وهنا الكل أهل القرية اندهشوا من موقف زعيم القراصنة وأدركوا إن هناك أمر غريب بيحصل. وهنا قرب زعيم القراصنة من الشيخ وعنقه وساعده على الوصول للضفة التانية، وأمر رجالته بالنزول لأبو السفينة من تحت وإنهم يطلعوا المية منها ويصلحوها عشان ترجع للعمل من جديد ويتوقف عن عمليات القرصنة والسرقة تماما، وعاش في قرية الشيخ. وده بسبب الأثر الطيب اللي سابه الشيخ في القرصان وما كان عليه من حسن الخلق لما لجأ القرصان إلى الشيخ ذات يوم. الدروس المستفادة من القصة دي إن حسن الخلق بيحبب الناس باللي ما بيتمتعش بالأخلاق الطيبة، كما يستفاد من القصة دي إن بذرة الخير موجودة في معظم الناس ولو كانوا أشرار في ظاهرهم، وده اللي تجلى في هذه القصة حيث ساعد زعيم القراصنة اللي اتعرف بشدة البأس وبطشه في الناس رجال القرية وأنقذهم من الغرق. كما إن حسن الخلق بيظهر في معاملة الإنسان لغيره وبيأثر في تصرفات التانيين ليصبح الناس على خلق قويم بسبب اللي ألفوه من الناس اللي بيتمتعوا بالأخلاق الطيبة.

الله الرحمن الرحيم. إحساس مؤلم إني أكون مسلم ومعرفش قيمة الإسلام. إحساس مؤلم إنه لساني يخني لحظة الموت وما ينطقش بالشهادتين. إحساس مؤلم إني ما أقدرش أجاوب على سؤال الملكين في القبر. إحساس مؤلم إنه ربنا يقول لي يوم القيامة: عبدي استهونت بلقائي. إحساس مؤلم إنه ما نكونش من الفائزين يوم القيامة. إحساس مؤلم إنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يوم القيامة: سحقا سحقا. إحساس مؤلم إنه إحنا نتكلم عن فنان بالساعات ولا نقدر نتكلم عن ربنا وقدرته لمدة 5 دقائق. إحساس مؤلم إن نشوف شبابنا بيقلد الغرب تقليد أعمى وبينسى الرسول صلى الله عليه وسلم. إحساس مؤلم إنه يضيع مننا وقت الصلاة. إحساس مؤلم لما نحفظ الأغاني وما نحفظش شيء من كتاب الله. إحساس مؤلم لما يتهجر القرآن ويتحط على الرفوف. إحساس مؤلم إنه يمتلئ ميزان سيئاتي ويخف ميزان حسناتي. إحساس مؤلم إنه ينتهي الامتحان وتتسحب مني ورقة الإجابة وأنا ما كتبتش فيها أي شيء أي حاجة. إحساس مؤلم إني أساعد في نشر الفاحشة لتدمير شباب المسلمين. إحساس مؤلم إنه نسيب أولادنا فريسة للتلفزيون والمسلسلات والأفلام اللي بتبث فيهم القيم الهابطة وبتميع الدين في عقولهم. إحساس مؤلم لما يبقى فنان أو لاعب كرة هو قدوتي وما عرف شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إحساس مؤلم لما نهجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إحساس مؤلم لما ربنا يقبل الكثير من عباده بيفتح لهم باب التوبة وأرفض إني أرجع إلى الله. إحساس مؤلم إنه تخلو البيوت من التدين وطاعة الله وإنها تتملي بالخلافات نتيجة البعد عن الله سبحانه وتعالى. إحساس مؤلم إنه ما نربيش أولادنا على الدين ونرمي بيهم في جهنم وإحنا مش عارفين.